يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأخذهم

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك

0: وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه

0: الشيخ عبد العزيز جمعة. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. أن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم. فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-80 094-466-50-81، والأرقام أسفل الشاشة. يمكنكم التواصل معنا أيضا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. ونبدأ بالسؤال الأول. سائلة تقول: زوجي حلف علي بالطلاق ثلاثا، ما عاد ياكل من يدي أو لو أنا زعلته مرة ثانية، فما حكم الدين؟ وقال لي إنه كان تحت تأثير الخمر، كان شارب يعني، فما حكم الدين؟ أولا، كثير من الناس يسأل عن الطلاق ثم يتحجج بأنه كان تحت تأثير الخمر أو تحت تأثير المخدرات، ويريد أن يتهرب من حكم الطلاق، يعني باش المفتي يقول لا ما يقعش عليك الطلاق، لكنه لا يفكر في الجرم الذي اقترفه، وهو إذهاب عقله بالمحرم، بالسكر أو بالمخدرات، حبوب هذا والأشياء التي تذهب العقل، هذه أشياء حرمها الشارع، وكان الأولى به أن يسأل عن حكم تعاطي هذه الأشياء وعن حكم شرب الخمر، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا المنكر. كلنا خطأ، لكن الإنسان ما يمشيش للطلاق وهو لم يسأل عن هذا الشيء الكبير الذي جعله مسوغا لعدم وقوع الطلاق فقط، باش يبي المفتي يقول لا طلاقك مش واقع وخلاص، وبالتالي يسأل عن الطلاق اللي هو أمر هين، ويترك هذا المنكر اللي هو الخمر أو المخدرات ما يسألش عليها. فهذا أولا هو عليه أن يتوب الله من هذا المنكر. بعدين نشوفه إحنا هذا ديانة مش قضاء، ديانة يعني مش يقولوا يعني كيف ما تقول للشيخ أو اكذب على الشرع يفتي لك، هذا ديانة. لو كان هو غير واعي ما يتذكر الشنقال أصلا، بحيث لما فاق من سكرته قلت له راه أنت قلت كذا وكذا وكذا، يقول لا أنا ما قلتش وما نتذكرش، هذا صحيح، هذا مسلوب العقل ولا يقع طلاقه. لكن إذا كان مدركا لما يقول ويعني واعيا بحاله وقت النطق بالطلاق، هذا طلاق واقعه، وهذا اسمه طلاق معلق، يعني هو علق وقوع الطلاق بالثلاث على حصول الأمر، وهو شني اللي هو الماكلة من يدك. فإذا كان هو أكل مستقبلا شيئا من صنعك وهو واعي لما قال الطلاق، هذا يقع عليه الطلاق ثلاثا، وبالتالي تبين منه زوجته بينونة كبرى، خلاص تقع عليه الطلاقات الثلاث. معنا اتصال. أم أوس من طرابلس، تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بلايد نسألك، عندي رمضان اللي فات صار 7 أيام يعني عذر، وانا حاليا يعني كنت مريضه يعني متوحم وهيك، وبنجيب قبل رمضان بشهر يعني. ايه، ولما بنجيب يعني ما قالوا لي ما تصيميش لين تربعني
0: كويس.
1: ايه فما نعرفش انا مرات ما نقدرش نصير هنا توا تو ما ناكلش يصير لي هبوط.
0: انت توا قبل تقصي افطرتي 7 ايام قبل وتوا عندك وحم توا حاليا.
1: ايه
0: ما تقدريش تصيمي حاليا.
1: ما نقدرش نهائي يعني حتى نقعد يوم من ناكلش لازم ندوخ هلبة يعني نتعب.
0: لا مش يوم، لو تتصحري مثلا قبل الفجر بدقائق وبعدين تفطري المغرب ما تقدريش هيك.
1: انا حاليا ما قدرتش لكن تقريبا قلت يعني ممكن
0: مش توا في الشيء. ايوه هذا بنقول لك عليه. تمام، المهم انت الان يعني صعب عليك الصيام وعندك قضاء 7 ايام من رمضان، كيف تديري فيه؟
1: هذه هي، لو ما قدرت حتى في الصيف ما في الشتاء ما عرفتش شو بندير يعني.
0: واضح ان شاء الله. عندك سؤال ثاني؟
1: عندي والله.
0: تفضل.
1: عندي حتى الوالد توفى ليها 40 يوم اليوم.
0: ما في الأرض.
1: الله يحفظه. إيه حتى هو كان مريض سنة تانية. رمضان اللي قبل اللي فات افطر 15 يوم لكن هو أعطى عليهم من معاشه يعني أعطى عليهم، لكن الشهر اللي فات افطر شهر وتعب هلبة وتغلب وتوفى فما ردش يعني ما أعطاش عليهم.
0: واضح.
1: إيه.
0: تسمع الإجابة يعني. إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا.
0: وفيكم إن شاء الله. الأخ صالح من جدابية.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخنا الله يرحم والديك توفى صلاة الزوال.
0: صلاة الزوال.
2: أي.
0: واضح إن شاء الله.
2: متى وكيف تصلي؟
0: واضح إن شاء الله. وفيكم إن شاء الله. هذا أيضا سائل يقول عندي ابني يتقاضى مرتب من التضامن ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا المرتب أنا نستعمل فيه لشراء أغراض للبيت ومرات أغراض خاصة بي أنا، هل علي إثم في استعمال المرتب الخاص؟ يا أخي الكريم، الأشخاص اللي فاقدين العقل يعني زهايمر ولا كذا ولا صغار السن اللي ما يعرفوش يتصرفوا وليسوا أهلا للتبرع، هضم لا يجوز أن يتصرف الوصي على أموالهم، لا يجوز أن يتصرف في أموالهم لغير مصلحتهم. يعني أنت الآن هذا ولدك أنت وصي على ماله تتصرف فيه لأنه لا يستطيع إدارة المال، فأنت شرعا مسؤول عليه، أنت شرعا مسؤول عن التصرف في ماله لمصلحته، ما يجوز لكش أنك تتصرف في ماله لغير مصلحته. لا تقول بنصرف ليانه لا بنتصدق به، حتى الصدقة لا، كان وجبت فيه الزكاة نعم تخرج عنه الزكاة، أما إذا كان صدق التطوع ولا بتصرف هنا وهنا لا ما يجوز لكش أنك تتبرع به، لأنك أنت شرعا مأمور بالتصرف في ماله لمصلحته فقط. وتقول والله هو يقول معليش لا هو ليس أهلا للتبرع، ما يقدرش يتبرع هو لا الصغير ولا اللي فاقد العقل، ما يقدرش يقولك ولا برا خوده مخلص، هذا مش ما عندهش أهلية للتبرع. فشرعا أنت ما تتصرفش ماله إلا لمصلحتي، إلا إذا كنت فقيرا معاش عندك شيء، ربي قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ما تتوسعش تأخذ بقدر الحاجة. أما إذا كان ربي كفاك وعندك، نقول لك مثلا أنتم الأسرة مكونة من 5 أنفار ولا كذا وهو يأكل، فأنت خذ من مال الخمس يعني اللي تصرفوا فيه، مثلا أنت تصرف في 2000 دينار خذ منه 400 جنيه مثلا للأكل لو عارف أنه يأكل هو في الخمس مثلا، ولو أنت خليت لحاجات الخاصة هذا أولى، يعني ما يجوز لكش تصرف في غير مصلحتي، إما أن تعتبره شريك معاك وبيدفع اللي كلاه، وإما أن أنت يعني باعتباره عنده مال، وإما أنت تتكفل بهذه الأشياء وتخلي المال مثلا، لكن تشري بماله أغراض خاصة بيك ولا أغراض البيت وتتوسع في ماله ما يجوزش هذا شرعا. الأخ محمد من بنغازي. أخ محمد تفضل.
3: مرحبا يا حبيبي.
0: تفضل يا أخ محمد.
3: قلت لك فيه ناس عند أعمامهم ورثة. يا رسول معهم. ولو وفي أراضي وكل حاجة، بعدين يقول لك أرجع حصتك نبيع. وهم عندهم أموال كثيرة يعني أموال واسعة.
0: وهم ما حصلوش مشتري ولا ما يبوش يبيعوا وخلاص.
3: لا يبيش يبيع ويشري سلع عنده ملايين نقصد
0: بالله. لا مش هو، لا مش نقصد انه هو مجبر يشري، يعني هو عرضت العقار هذا للبيع وما فيش مشتري ولا لا
3: ما عرضاش ويشري سلع ما يبيعش، لكن يقول لك خليني نبيع،
0: انت من بيع نعطيك.
3: وسنوات معدودة.
0: واضح إن شاء الله.
3: تو مرات الوريثة الله يموتوا يتوفى الله ويخلي مشكلة هاي الناس خرب عدا.
0: صحيح. تسمع إن شاء الله التوجيه يا أخ محمد، خليك معنا إن شاء الله.
3: الله يبارك.
0: الأخ صلاح من جدابية.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: بنت الشيخ الأخ من الرضاعة، هل يجوز أن يسافر مع أخته الرضاعة؟ أخ الرضاعة. هذه واحدة. ثانيا نبغى ملاحظة يا شيخ، ملاحظة على قطاع الكهرباء من الحكومة وكذا، حكينا في واجب ملاحظة، لكن نحكي عن المواطن. أصحاب المحلات وفي الحيشان وكذا، الضي يولعوا فيه، بعد يجي الضي فيه كهرباء، الساعتين ولا ثلاثة ولا خمسة فيهم كهرباء يجي فيه. يولعوا في الضي تتلوانه في النهار وسط الشمس، تو في الوقت هذا تلقاهم ولعوا الضي محلاتها، محل لمبة كبيرة ومولعين كذا ليش الصراف يا أخي الشيخ؟ نقول لك نصيحة.
0: حاضر إن شاء الله. إن شاء الله يا أخ صلاح.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام عليكم هذا أيضا سائل أو سائلة، نقول عندي أخوي دار حادث سير وكان هو المخطئ لأنه دخل في طريق معاكس وتسبب في حادث سير، مما تعرض صاحب السيارة المقابلة لكسور في القدم ونقل إلى مشفى غطشعال وأجرت له عملية جراحية، وبعد العملية قال الأطباء العملية ناجحة واستيقظ المريض وتكلم مع أهله وهو بخير. بعدين حصلت مضاعفات بعد العملية، دخل المريض في غسيل الكلى ثم إلى عدم التنفس إلا بالأكسجين، وثم دخل في غيبوبة ومات الرجل بعد 9 أيام من العملية. ومن بعد علمنا أن هناك خطأ طبيا، وهناك من يقول أن الميت كان يعاني من مرض الكلى وهو لا يعلم ما حكم الشرع في هذا الأمر. هذا يعتمد على تقرير الطبيب الشرعي يا أخت نور. تقرير الطبيب الشرعي إذا كان قال أن الحادث هذا هو سبب في الوفاة، يعني كان سببا بطريقة أو بأخرى في الوفاة، فنقول هنا وجب على أخيك صوم الكفارة وتجب الدية، يعني الدية لأهل القتيل. أما إذا كان تقرير الطبيب الشرعي يقول لا للحادث هذا مليش علاقة، هذا عملية ونجحت وما فيش كذا، ولكن حصلت مضاعفات أخرى بأسباب أخرى، إما من خطأ طبي ولا هو كان أصلا مريض من قبل بالكلى، فيعني صارت له يعني أشياء هيجت هذا، فكان التقرير الطبيب هيك معناه ما لكمش علاقة بالوفاة، وبالتالي ما تجبش عليه لا كفارة ولا دية. لكن أنا بنبه أصلا عليه الأخ هذا، بارك الله فيك أخوك هذا، علاش يمشي في الاتجاه المعاكس؟ يعني فيه قوانين شرعت لتنظيم حياة الناس وحفظ النظام العام، هذه القوانين لما يسنها ولي الأمر أو الجهة المخولة لما تسنها قوانين المرور وكذا، هذه أصلا شرعت للحفاظ على النظام والحفاظ على الأنفس، فالالتزام بها واجب شرعي، الالتزام بها واجب شرعي. لما يقول لك أنا مثلا أوقف في السيمافر الأحمر، فأنت يجب عليك شرعا أنك ما تتجاوزهاش. علاش؟ لأن تجاوز هذه الإشارة قد يؤدي إلى الحوادث والوفيات واختلال النظام وكذا، فإحنا مفروض شرعا يجب علينا أن نلتزم بهذه اللوائح والتنظيمات التي لا تعارض شرع الله سبحانه وتعالى. مش إحنا مش نقول ولي الأمر يعني هو مشرع يحق له أن يعني يصدر أي قانون، لا، أي قانون يوافق الشريعة ويوافق مقاصدها من الحفاظ على النظام والأنفس والممتلكات ولا يعارض الشرع في وجه من الوجوه، نقول هذا ما فيه شيء أي بأس. لكن تجيب لي اتفاقية سيدا وتجيب لي قانون العنف ضد المرأة ضد الطفل اللي هو يعارض يعني الأحكام الشرعية، نقول هذا لا، هذا ما فيش. الشريعة الإسلامية هي المصدر التشريع، كل تشريع يخالفها باطل. أما أن يعني القانون يكون هو في إطار مقاصد الشريعة والحفاظ على كلياتها، هذا قانون يجب علينا أن نلتزم به، لأن التزامه يعني حفظ للأنفس وحفظ للأموال وحفظ للأعراض. معنا اتصال الأخ خالد من غريان. يا خالد تفضل. انقطع الأخ خالد. الأخت إيمان من مصراتة.
5: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: أنا بنسأل حضرة الشيخ على الميراث.
0: تفضل يسأل.
5: والله أنا عندي 2 خوت ودرنا تنازل واني الحق خواتي تنازل واني ما نبيش نتنازل والحق شبر علي جوزي قال لي لا حتى انت تنازلي كيف خواتك ايوه وبعدها انا درت التنازل يعني
0: انقطع الاتصال مع الاخت ايمان. إذن أم أوس سألت قالت رمضان اللي فات فطرت 7 أيام يعني بسبب العذر وتوى لما جيت بتقضي هي ما تقدرش لأنها يعني في فترة حم وكذا ما تستطيعش صوم. قالت كيف ندير في 7 أيام هذا؟ انتظري أيام الشتاء النهار يكون قصير وتصحري كويس وبعدين يعني صيمي يوم مثلا وارتاحي يومين 3. لا يشترط أن تكون الأيام متتابعة، ما ترهقيش نفسك أن يكون وراء بعضهم الأيام، لا تقدر تصيمي يوم وترتاحي شوي وتصيمي وهكذا. كان قدرتي ومكنك الله سبحانه وتعالى من الصوم الحمد لله أديتي الدين اللي عليك، كان ما قدرتيش وحاولتي أكثر من مرة تستني حتى بعد رمضان ما فيش أي إشكال، لأن هو تأخير القضاء إلى لين يخش عليك رمضان جديد هذا يعني حرام. يعني عندك وقت موسع من رمضان إلى رمضان، لكن بعد رمضان لا يبدأ حرام ويبدأ تلزم فيه الفدية اللي هو 5 دينارات مع القضاء. يعني 7 أيام تقضيهم 7 لو فرطتي وتركتي صومهم يعني عمدا ما قضيتيهمش بتصيمي 7 أيام بتعطي عليه كل يوم 5 دينار لمسكين غير المسكين الآخر، 7 مساكين يعني تعطي كل واحد 5 5 5. هذا إذا كان فرطي، إذا كان من غير تفريط ما فيش بأس، لا لا أمتى ما تقدري حاولي وجربي في الشتاء، ما قدرتيش تصيمي حتى بعد ما يخش عليك رمضان للعذر ما فيش بأس. معنا اتصال الأخ شريف من شحات.
6: السلام عليكم شيخ صالح، شو حالك؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
6: شيخ صالح لا أسألك سؤال، أنا طبعا نعاني من الارتجاع المريئي. شنو حكم الصوم؟ أنا مرات في الصبح في الارتجاع قاصر في فترة الصبح بعد أذان الفجر يزيد معايا، لكن أثناء النهار ما خفيف، لكن ديما فشنو صيامي؟ هل الارتجاع المريئي مؤثر في صومي ولا نصيم عادي؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله أخ شريف.
6: شكرا، بارك الله فيك.
0: الأخ محمد من مصراتة.
7: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: يا شيخ خليني نسأل السؤال على تنازل. يعني عندي عمي قتل خويا سنة 2018 وإحنا احترمنا رأي شيابينا وكبارنا وعطينا التنازل على أساس قتل خطأ. وبعد ما مشينا توصلنا في مركز القضية طلع القتل قتل عمد وهو مع طرف ثاني مش ذكرهم، هل التنازل ده حلالي ولا حرامي؟
0: أنتم قصدي كيف ما تعرفوش الواقعة؟ إيه
7: احنا كبرنا بعمامي واحترمنا
0: راي في ماشي، تقولي كبرنا وغلبونا وتنازلنا، لكن تقولي ما نعرفش هل هو خطا ولا عمد، كيف ما القضيه يعني بتكون الواقعه واضحه عندكم يا عمد يا خطا.
7: ايه هو حتى في اعترافاته ما اعترف بروحه من طرف ثاني. القتل تو طلع قتل عمد هو القتل خطا.
0: واضح ان شاء الله تسمع التوجيه يا اخي ان شاء الله. تمام تمام. السؤال الثاني لام اوس قالت والدي توفي رحمه الله، قالت مريض هو من سنتين قعد مريض، افطر 15 يوم في رمضان الاول وطلع عليه فديه هو 5 دينارات عن كل يوم، وبعدين الشهر الثاني ما عطاش عليه وتوفى. هو لا يجب عليه الفدية أصلا ولا يجب عليه الصوم، العاجز هذا المريض اللي مرضه ممتد ما يجبش عليه، لكن شنو نقوله يستحب له أن يطعم يعني عن كل يوم، يعني هو دار المستحب لما أعطيه 5 دينارات عن كل يوم فعل أمرا مستحبا يثاب عليه. أنتم تو تبوا برا بأبيكم تعطوا عليه 5 دينارات عن كل يوم من باب الاستحباب ما فيش بأس، عادي تعطوا عليه على الشهر هذا اللي ما زال اللي ما طلعش. الأخت إيمان من مصراتة.
5: أيوة
0: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قلتي عندي زوج خوت تنازل أخواتي وخوتي وأنا ما نبيش، بعدين درت التنازل بناء على ضغط زوجك.
5: أيوة وتوى نبي نرجع أخويا قال لي لا، وأنا دايرة تنازل أخوتي اثنين، وبعدين أخويا الأصغر طلع يعني قال لي نحالف على حصة خواتي ما نبيش ناخذهم، وأنا بنبي نرجعها لروحي بحكم ذلك يعني.
0: انت بالك غير تعركتي معاهم توا تبي الحصه ولا شن تغير توا؟
5: لا لا لا لا والله ما تغيرت، انا من الاول الحق مش راضيه بغرب غصب، وكانوا دناي صغيرين وتوا دناي كبروا.
0: قديش لها هذه؟ قديش لها هذه القصه
5: تنازل؟ والله من 2008 الحق.
0: ايه وتوا معروض شيء قدام القضاء ولا لا؟
5: لا والله يا عم للقضاء ما زلت ما مشيتش، لكن قلت منسل يعني الشيوخ قبل.
0: لا ان شاء الله تسمع الاجابه.
5: يعني هل نرجعها ولا
0: تسمع الاجابه ان شاء الله؟ الاخ صالح من جدابية قال بنسال على صلاه الزوال متى وكيف. صلاه الزوال هي النافله بعد اذان الظهر وقبل صلاه الظهر، يعني لما يدن الظهر تصلي 4 ركعات قبل صلاة الظهر. بعض العلماء قالوا الأربعة تصلى مجموعة، تتصلى الأربعة كلها بتشهد واحد، لكن الصحيح أن النافلة سواء كانت صلاة ليل أو نهار يسلم فيها من ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تصلي ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم. ويعني قاسوا عليها العلماء صلاة النهار لأن الحديث ما صحش في صلاة النهار، لكن قياسا على صلاة الليل صلاة الليل والنهار تكون مثنى مثنى، فبالتالي تخلي الظهر يدن وتصلي ركعتين وتسلم وتصلي ركعتين وتسلم، هذه هي الأربع ركعات النافلة قبل الظهر. الأخ محمد بن بنغازي قال فيه ناس يعني مشتركين في ورث، ولما يطالب الفقير المحتاج بحقه يقولوا له والله استنى لما نبيع ونعطوك. هذا لا يجوز، تأخير القسمة بعد وفاة المورث حرام شرعا وغصب وظلم وتعدي. ميصحش أنا مثلا مقعمز في البيت ومستفيد منه ولا على خاطر تجارتي وأموالي نقولهم والله يستنوا كان حصلت حاجة ونعطيكم، كأن شيء يريد أن يتفضل به عليهم، يقولهم كان بع الحوش هذا ما عندكمش فيه أنتم الأخوات، ما عندكمش فيه، قداش نصيبكم 100,000 200,000 تولى ما نحصل ولا نبيع نعطيكم دايرة بالزايد. هذا لا يجوز شرعا، ما يصحش مباشرة بعد الوفاة والعزاء خلاص ينفض العزاء مباشرة، مفروض الشخص المسؤول إما الوالدة كان قاعدة حية ولا الأخ الكبير ولا اللي عنده كلمة ومسموع يجمعهم كلهم ويقولهم هذا الفلوس وهذا الأرض وهذا العقارات تعالوا بنقسمه كل واحد ياخذ حقه، ما فيش واحد يقولي ما نبيش ولا مش عارف شين، لأن نعرف إحنا أن النساء يغلب عليهن الحياء يتحشموا يجوهم يبدأ في ثالث يوم الوفاء عيونهم منفوخات ويبكوا يقولها تعال يا وقع التنازل، ولا بتاخذي مع أخوتك ولا أمهم تجمعهم وتقولهم مش مسامحتكم كان تاخذوا قرش مع أخوتكم وحليبي حرام عليكم ومش عارف العادات هذه الجاهلية، فالبنت مسكينة تكون في أشد الحاجة وتوقع تنازل وهي مكرهة. هذا التنازل لا قيمة له شرعا، راهو ماليش قيمة شرعا، وبالتالي علماءنا قالوا يعني النساء لهن أن يتراجعن عن التنازل، كان بسيف الحياة يعني أخذ التنازل بسيف الحياة يقدروا يرجعوا ويقولوا راه احنا غرجونا غمونا غمان وما قدرناش نقولوا لا، ولا أمي أجبرتنا يعني قدام الناس وتعالوا وقعوا كذا. لا مفروض الإنسان اللي بيصفي راو القليل اللي يبارك الله عز وجل فيه خير لك من الكثير الذي يمحقه، تجمعهم وتقولهم ما فيش كل واحد ياخذ حقه ولد ولا بنت، هو الوالد هذا زي ما والدي أنا والد أخواتي نفس الشيء، يجمعهم مع بعضهم ويعطي لكل واحد حقه. الأشياء اللي تنقسم، الأشياء اللي ما تنقسمش مثلا بيت ما ينقسمش، يقدر يقول والله اللي ما خداش من الأرض ياخذ البيت مثلا، أو شن يدير يعرضوه ويجيبوا سمسار ولا اثنين ولا ثلاثة ويقولوا هذا يساوي البيت 1,000,000 دينار مثلا، خلاص لما يجي شخص يعطي 1,000,000 نبيعوه وكل واحد ياخذ حقه، أو واحد من ورثة يقولهم أنا شريه ب1,000,000 ويعطيهم نصيبهم ويعني ينحي حصتة من المليون ويعطيهم الباقي. ولكن إن واحد يقعد يقولهم لا ما فيش، لا نبوه يجيب زوز، وين يجي؟ ما فيه، يجيب زوز مليون، هو ما يبيش يبيع بالعاني بعرق البيعة فقط، هذا بالتالي ما يجوزش، حرام. راه اتقوا الله عز وجل، كل ما أنت تقعد في ملك الورثة حتى عندك فيه شبهة ملك شائع، لكن راه يعتبر غصب في الباقي، أنت تعتبر غاصب وظالم متعدي عليه أموال الناس، لأن عندك فيه شركاء، والشركاء يعني قولي والله أنا عرضت البيع وما جي حد، لا غالب هذا ما عندك ما تدير له، واللي عنده زبون يجيبه ويشري الزبون ونقسمه، ما عندناش مشكلة. لكن واحد يبدأ مانع البيعة ومديرة بالزايد، يقولهم لما نبيع ونحصل فلوس تو نعطيكم والحوش هذا مش ليكم واطلعوا منه، هذا ما يجوز الشرع، راه حرام. الأخ محمد من طرابلس، أخ محمد تفضل. انقطاع الأخ محمد. الأخ صلاح من جدابية قال الأخ من الرضاعة هل تسافر معه أخته؟ يعني نعم، لأنه محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها زوج أو ذو محرم، إلا مع زوجها ولا محرم لها. الأخ من الرضاعة محرم، لأنه لا يجوز له أن يعني يتزوجها، محرم عليه على التأبيد، زي خوها يعني، خوها زي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وبالتالي خوها من الرضاع هذا محرم وتسافر معاه ما فيش باس. أخ محمد من طرابلس تفضل. يا أخ محمد
8: يا شيخ نسألك.
0: نعم تفضل.
8: الغش حرام ولا
0: الغش؟
8: ايه
0: أه. تسمع إن شاء الله الإجابة، تسمع الإجابة يا أخ محمد. الأخ مصباح من غريان.
9: السلام عليكم يا شيخ عبد الرحمن.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
9: في ميزان حسناتكم إن شاء الله أنت والجميع.
0: آمين وإياكم أخ مصباح، بارك الله فيك.
9: الله ينصر أخواننا في غزة ويلطف بهم يا رب.
0: اللهم آمين يا رب.
9: يا شيخ عبد الرحمن،
0: نعم،
9: تو في معاملة، أنت التاجر ولا وأني الزبون. أخذت منك بضاعة ب 48 جنيه باهي، وأعطيتك البطاقة، قلت لك نبي زوج جنيه نحاس باهي، وأعطيتك قلت لك قص قص 50 وأعطيني زوج جنيه نحاس جائزة ولا شيء نديرها ولا لا؟
0: إن شاء الله تسمع الإجابة. الأخ صلاح أيضا قال انقطاع الكهرباء، قال تكلمنا عليه من يعني على الحكومة وكذا، نبو شن الواجب على الناس. هو يا أخ صلاح، من يا أخ صلاح، للأسف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ومن تضيع الأمانة تكليف الناس يعني سراق وغير يعني أصحاب كفاءة، يعني أن يولى شخص فاسد ماليا، ذمت المالية فاسدة، أو شخص يتعاطى الخمور والمسكرات، أو شخص يعني صالح لكن ما عنداش كفاءة ولا خبرة ولا كذا، لكن التولية على شني؟ والله على الولاء ولا على القبيلة ولا على الجهة ولا، هذا راه حرام شرعا لا يجوز. لابد من تولية الشخص الصالح اللي هو يخاف الله سبحانه وتعالى وقوي في الحق، ويعني عنده إرادة وتنفيذ قوي في تفكيره وتخطيطه وعمله، وأمين ما يسرقش الناس وما يخونهمش وما يكذبش عليهم وما يخدعهمش، هذا الذي يولى. لكن للأسف احنا أشبح يعني تلقى من يولى في المسؤوليات والوظائف السراق، ويعني الناس اللي ما عندهمش كفاءة يحطوه وزير هنا بعدين يحولوه وزير غادي وبعدين يحولوه كذا، والشخص الصالح يجربوه شوي وبعدين يلوحوه للأسف. وهذا مش في في في زمن فبراير ولا الآن، بس من عهد القذافي كان نفس الشيء، يدوروا في الناس هذا فاسد هنا يشدوه خانب في جهة ما يحولوه لجهة أخرى، بدل من يحاسب ويعاقب وتسترجع منه الأموال وتنزل به أقصى العقوبات باش يكون عبرة لمن يفكر في هذا الأمر، لا لا يكافئوه بمنصب تاني للأسف. والناس الصالحة وأصحاب الكفاءة ما يقربوش حتى القروب لهذه الأماكن للأسف، فهذا من خيانة الأمانة التي سيسأل الله عز وجل من ولاه الله أمر هذه الولاية، اللي بيحط المسؤولين بيسأل ربي يقول تعالى جاي علاش حطيت فلان، مش تعرف إنه فاسد وتعرف إنه يعني مرتشي وتعرف إنه ما عندش كفاءة علاش تحط على الناس؟ ما يقولش أنا والله أنا ما دخنيش به وأنا هو لا لا، يعني كل شخص له ولاية مسؤول أمام الله، إن شاء الله مدير مدرسة، إن شاء الله يعني رئيس قسم في مؤسسة، كل من له يد في توليته بيسأل الله سبحانه وتعالى علاش ولاته وهو فاسد، علاش ولاته وهو ما عندهش كفاءة. فللأسف هذه الأزمات اللي احنا متتابعة علينا في كل شيء، بعضها مفتعل وبعضها لأن الناس هذو ما عندهمش كفاءة ولا يعرفوا كيف يتخلصوا من الأزمات هذه، يعرفوا كيف تخطيطه قداش بيقعد سنة وكم يملى جيبه من المال وبعدين بيمشي في حالة لأن ما فيش حساب، بس هذا هو. والباقي يعني شن احنا مثلا المركزي ما يقدرش ينزل الدولار لي من بيش نقوله لجنيه ونص، لكن اللي 4 جنيه و3 جنيه ما يقدرش ينزله يقدروا ينزلوه، والإجراءات معروفة ويتكلموا عليها أهل الاقتصاد، لكن يعني أصحاب الأموال المرابين والتجار والخدمة معاهم وكذا هذه ما تخليش، وكذلك استبعاد أصحاب الكفاء يعني ما يقدروش يصلحوا التعليم. توا الأخ هذا ولدنا محمد هذا اللي سأل عن الغش، حرام بالله عليكم، يعني نسبة النجاح قصدي ممتاز، أرقام رهيبة، هو ما يعرفش يكتب اسمه، يعني علم من نكتبه فمن نزلبحه، يعني هل هذه نسبة نجاح حقيقية في الشهادة الإعدادية اللي طلعت هذه؟ وين وزارة التعليم؟ وين يعني خير ما يجيبوش أصحاب الكفاءة اللي عندهم يعني مؤهلات تربوية وخبرة قديمة ويعالجوا الخلل اللي صاير؟ وين الفساد في الصحة؟ الناس تعاني في الأورام، جرعة ب 17 و 18 ألف وهو ياخذ 900 دينار بالله كيف بيشريها؟ يعني فساد كل ما تشبح يمين ويسار تشبح تلقى الفساد بسبب تولية ناس مش أكفى. لو كان ولي الأكفاء الأمناء اللي ما يخنبوش راهو الناس في رغد العيش في جميع القطاعات. الأخ يونس من مصراتة.
10: السلام عليكم شيخ أحمد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: الله يومك وتحية طيبة ليك. الله إن شاء الله وجميع العلماء
0: ونفسه
10: وطاقم صاحب ليك
0: بارك الله فيك.
10: والله هو زي ما قلت وحضرتك، لكن يا شيخ عبد الرحمن وين الصالحين المؤخرين يعني زي كده على شريحة معينة معروفة؟ أنا مش عارف وين السلبية دي، بغض النظر هل ما فيش وين الكتاب وين مش عارف شن هم والشرائح الثانية يعني من الظلم هدايا؟ يعني لو كان في ناس بتقدم كذا ما أعتقدش إني تولى يقول زي ما أقول المصيبة ليس في ظلم الأشرار بل المصيبة في سكوت الأخيار. نسأل الله العفو والعافية وإن شاء الله يبصرنا بعيوننا بالله. نبي كلمة على الضجة المبالغ فيها ربنا عودناها كم مرة والناس وسواء والله مع الجاي منها والحلف انت الفار حتى مجالستنا ما عدت والله ينجنبوا فيها ما تعرف ذاك مدير معهم الحق. نسأل الله العفو والعافية وسمحنا بالله.
0: بارك الله فيك.
10: بارك الله فيك سلام
0: فيكم إن شاء الله. أما الواجب على الناس، الواجب على الناس أو الحاجة أن يعني ينتزعوا حقوقهم، الحقوق تنتزع انتزاعا، ما نقعدش راقد في حوشي ونبي الكهرباء كويسة ونبي كل شيء وانا نشبح في ثلة من الفاسدين يخططوننا، واحد يطلع حكومة، واحد يقعمز مع يعني مجموعة من الأمم المتحدة ويقعمز مع أمريكا وإحنا مقعمزين في حياشنا يقررونا في مصيرنا. نطلعوا الناس، نطلعوا نقولوا كلمة الحق، نعتصموا قدام الأماكن هذه اللي هي أصحاب قرار وندفعوا بالناس الكويسة اللي نشوفوها تقدر تخدم. نشوفوا واحد في قطاع الكهرباء كويس مثلا ندفعوا به ونقولوا مش هنحوله من هنا لين تحطوا فلان. نعرفوا واحد والله في قطاع الصحة كويس، نمشوا الناس يطلعوا بالآلاف المؤلفة يقعمزوا يقولوا احنا مش هنحوله مكاننا لين تحطوا فلان. هكي يعني الناس يعني قوة المجتمع هذه يراوا ما يقدرها حد، الكل يخشاها لما يتحركوا مع بعضهم، لكن لما نقعدوا سلبية وحدها كلمتين على الفيس ولا طالعين شباب يحرقوا في عجل في الليل ويفسدوا في الطريق ويردوا في الناس، شفت مقطع يقول أروح ولي ما عادش فيه طريق مسكرة، هذا مش هو اللي هرب عليك الضيرة، مش هو اللي قص الضي، قصدي جاي تستقوي على الناس اللي عنده مريض ولا جاي مروح لحوشة تسكر عليها الطريق وتقول هي أروح، شيء هذه شن صلحت؟ أنا نبيك تمشي تقعمز آلاف

روحي مثلا. مثلا اكرهك هيك قال لك، وبعدين انت تو شفتي ان تبي تراجع عليه، هذاك تمشي المحكمه وتقدمي شنو يثبت هذا، وبعدين المحكمه يعني تقول كلمتها اذا كان فيه اكراه حقيقي عليك. وبالنسبه لي الاخ هذا، ما انت علاش انت نزلتي صيغه التنازل؟ تنازلتي لهم يعني على حقك كله، معناها حتى اللي جزء منه لاخوك، وكانت نزلتي لهضم الزوز واحتفظتي من البدايه نيتك بتحتفظي ب يعني من حصتك لاخوتك اللي اخوك الاخر اللي هو التلت، هذاك شيء ثاني. ما هذه تبي انتم تو تمشوا لفرع الافتاء في مصراته، تمشي لمصراته غادي وتمشوا طرفين، ما تمشيش بروحك، ما يسمعوش منك انت بروحك، تمشي انت وتمشي من يمثل طرف خوتك الزوز هاضم ولا يوكلوا واحد منهم، وتمشوا كل واحد يقول كلام وبعدين سهل. هذا في حاله ما رفعتوش الامر للمحكمه، كان رفعتوا الامر للتحاكم المحكمه خلاص المفتي معاش يتكلم في امر معروض على القضاء. الاخ شريف من شحات قال عندي ارتجاع المريء، وقال كيف قصة الصوم؟ قال لا، في ديما في بداية النهار هو اللي يصير لي الشيء هذا، لكن في بعدين في وسط النهار عادي. علاش هذا يا أخ شريف؟ ممكن لأن السحور تأخر فيه هلبة، فأنت حاول تقدم السحور، تقدم السحور بكري شوية باش ما يقعدش اللي كليته قريب ويصير لك ارتجاع. عموما لو أنت صار لك يعني شيء أخرج مباشرة، طلع يعني كل ما يصير شيء في أثناء النهار أثناء الصوم ما تبلعاش من جديد، طلع برا، وهذا ما يأثرش على صحة الصوم إن شاء الله. إذا كان رجع منه شيء، وهذا الرجوع أحيانا يصير فقط، فنقول لك هنا لما يرجع شيء منك هذا يجب القضاء في اليوم هذا. إذا كان تقولي كل يوم هو نفس الشيء، نقول لك توكل على الله صيم وما فيش باس إن شاء الله، حاول إنه ما يرجعش، ولو رجع ما عليك شيء. فأنت عندك يعني عدة أحوال. أول حاجة إذا كان يعني تقدر تطلع برا اللي يرجع هذا ما يرجعش للجوف تاني، فهذا الواجب عليك، طلعه وما يأثرش على الصوم. إذا كان تقول لا أنا ما نقدرش، لازم يرجع منا شيء إلى الجوف، فنقول لك هل الرجوع هذا دائما ولا أحيانا؟ تقول لي لا والله 3-4-5 أيام في شهر رمضان، نقول لك أقضيهم هضم لأن الأمر يسير ما فيش مشقة. لكن تقول كل يوم حتى لو قضيت نفس الشيء يصير ترجيع ونزمة الثاني، هذاك اللي غالب تصيم وتكمل وخلاص، ما فيش قضاء. الأخ محمد من مصراتة قال عمي قتل أخوي سنة 2015، وقال احنا احترمنا رأي كبارنا ودرنا تنازل، لكن هو يقول الأخ محمد يقول احنا درنا التنازل على أساس أنه هو قتل خطأ، لكن قال توا بان أن القتل هذا عمد، وبان أن يعني معاه مجموعة مش بروحة، فشن حكم التنازل هذا؟ أول حاجة أخ محمد بالنسبة للتنازل تقدروا تتنازلوا على أي حال، سواء كان خطأ أو عمدا تقدروا تتنازلوا، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، بعدين يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني اللي يبي الدية يعني أو بعضها يأدوها، لا اللي يبي يعفو مطلقا وما يأخذ شيء عادي، لا دية ولا قصاص، يقدر يقول الله يسامحك برا ما فيش مشكلة راه. لكن أنت تقول يعني كان تنازلنا احنا مبني على أنه كان قتل خطأ، والآن بان أنه قتل عمد، تغيرت المسألة وبان أنه معاه ناس تانين، هنا تقدروا تقولوا هذا التنازل الأول ما يعني ما يشملش، يعني التنازل الأول ما ليش علاقة بقضيتنا، لأن احنا تنازلنا كان مبني على أشياء بان أن هذه الأشياء غير صحيحة. هذا بناء على كلامك، أنا ما نعرف شيء يا أخ محمد، رغم أني أنا نستغرب أن كيف واحد ما يعرفش القتل هل كان خطأ ولا عمد. تو مقبول تقول ما نعرفش أنه كان معاه أشخاص ولا لا، لكن تقول كان خطأ ولا عمد، يعني واضح قتل خطأ، والله يخاطم بسيارة ناشئة لكن شد سلاح وضربة مثلا، تقول أنا حسابها قتل خطأ وهو طلع عمد مثلا، صعب شوي. لكن عموما أي تنازل مبني على يعني أشياء بان أن هذه الأشياء غير صحيحة، هذا ما عادش يختمهم التنازل، تقدر تقول لا أنا تنازلت بناء على 1-2-3 وهذه الأشياء طلعت غير صحيحة الحقائق هذه، وبالتالي أنا نبي يعني ننقض التنازل هذا، عادي ما يلزمكش. الأخ محمد من طرابلس ابننا محمد قال الغش حرام ولا لا؟ نعم يا محمد الغش حرام، النبي صلى الله عليه وسلم

وسلم يقول من غشنا فليس منا، وفي رواية من غش فليس منا. يعني يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على طريقتنا اللي غش، لأن طريقة الإسلام ما فيهاش غش. ومن يعني أعظم صور الغش ما يجري الآن في التعليم، شفتوا مخرجات التعليم تاعنا كيف ضعيفة وسيئة ويعني هزيلة، هذه المخرجات سببها الغش. كل ما يكون نظام التعليم تاعنا ممتاز ودقيق وما يطلعش منا إلا المؤهل، حتكون مخرجاتنا كويسة، حيكونوا أطباءنا كويسين ومهندسيننا كويسين وطيارينا كويسين ومدرسيننا كويسين، لأن ما فيش غش، كل واحد بجهد أثبت كفاءته فوصل إلى هذا المكان. لكن ويعني معقولة مدير مدرسة يقولون بالله يجيبوا تليفوناتكم كلكم باش تنقلوا؟ يعني هذا خيانة للأمانة التي أسندت إليه، والله خيانة لله ولرسوله وللمسلمين. يعني خان الله سبحانه وتعالى في هذا التكليف اللي كلف به، وخان النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعني حرم الغش، وخان الأمة اللي مسلمت للمدرسة ومسلمين لأصغارهم باش يعلمهم وكذا. ما يقوليش والله في أولياء أمور هيك يبوا، أولياء الأمور الغشاشين ما يعنوناش، احنا نبوا أولياء الأمور الناصحين. في أولياء أمور يعانوا في الامتحانات، يقولوا احنا نربوا في صغارنا ونقولوا له ما تغشش، حتى رسبت عادي ما تغشش، يجي يقول لا يا بابا راه كلهم شادين الكتابات ويكتبوا، كلهم شادين التليفونات ينجحوا كلهم وانا ما ننجحش. يعني حتى اللي بيحاول يربي صغاره على يعني القيم والأخلاق هذه يحاربوه وما يخلوش يربيهم عليهم، لين الطفل يشوف بوه هو اللي غلط. شو المعنى كلهم غلط وإحنا صح؟ معقولة يخلوا المفاهيم تنقلب عند الأطفال؟ الغش هذا حرام ولا ينتج شيئا. راو القصة مش ورقة راو تتعين بها، يعني القصة هي قصة كفاءة ويعني تفوق في المجال متاعك. أو نشوفه في أطباء عيادة فاضية وطبيب ما تحصلش موعده إلا بعد 3 أو 4 شهور، شو الفرق؟ ما هو كله مقروفة. هذا قري وأثبت كفاءة هذا الشخص، وهذا الثاني ما أثبتش الكفاءة، وهكذا في كل التخصصات. لكن احنا ما نتركوش المجال للصغار نقول والله اللي بروحه هو بيدير قيم وبيقرأ، لا، احنا المدرسة نلزموه بها هو صغير، احنا نعودوه على أن ما فيش حاجة اسمها غش، ينسى شيء اسمه غش فيعتمد على نفسه ويقرأ. هم أول يوم أول يومين في طلبة يقروا، وبعدين لما يلقوها غش خلاص يستسلموا ومعاش يبدو يقروا، يقولك أنا غدوة بتجيني الإجابة جاهزة. هذا ما يليق شراء، هذا خيانة الأمانة وإفساد للجيل. كلمني أنا الحقيقة عندنا موجه يعني مفتش تربوي فاضل الشيخ بوعجيلة الضاوي من الأصابع، كلمني الفترة اللي فاتت، يعني يشتكي من طريقة وضع الأسئلة، يشتكي من التصحيح، يشتكي من النتيجة. يعني 95% يعني في في في في منطقتنا ناجحين، معقولة 5% بس اللي قعدوا؟ والممتاز هذا أعداد رهيبة جدا جدا، يعني هذا مفتشين تربويين وخبرة سنوات كفاءة، يعرفوا النتائج ويعرفوا المخرجات ويعرفوا المنهج ويعرفوا المنطقة اللي هم فيها. النتيجة غير صحيحة إطلاقا. علاش تجي مدارسنا احنا مدارس الإمام مالك تلقى النتيجة 49% الناجحين؟ هذه نتائج حقيقية، لأن اللي جايين طلاب صفوة ومع هذا نجحوا منهم 49%، لأن لا فيه غش ولا فيه محاباة ولا فيه تلاعب في التصحيح ولا فيه مساعد، كل واحد وجهده. هذه نتائج يعني أولياء الأمور اللي حريصين على مصلحة يعني أبنائهم يفرحوا بها النتيجة هذه، مش يقول والله جبت لي الأول 95 100% وهو يعرف أنه ما يعرفش يكتب اسمه. هذا كلام ما يليقش، لازم النتائج تعكس المخرجات الحقيقية باش احنا نعالجه إذا كان في خلل. كيف بنعرفه؟ تو لما تقول لي احنا نسبة النجاح 90% معناه نقول أن التعليم ماشي 100% معاش حتى يحتاج إصلاح. لكن لما تقول لي نسبة النجاح لو يديروا نسبة حقيقية حتى 10% نقول لكم ما توصلش. بعدين احنا نجو نعالجوا الخلل، علاش نسبة نجاحنا 10%؟ شن المنهج؟ بالهون خلي نطوروا المنهج. لا والله مش المنهج، الأساتذة يبوا دورات تقوية ولا يبوا في المجال التربوي وإيصال المعلومة وتنويع وسائل التعليم مثلا نديروا لهم دورات. لا والله الطلبة نديروا كيف طرق لتحفيزهم تأديبهم. يعني معقولة الغي الضرب معاش تضرب؟ لا، الضرب يعني دير له ضوابط فقط، لكن تقولي مدرسة لوح منها العصا كيف بيقروا الصغار؟ هذا كلام ما يجيش منا. راهو واحد يقعمز في الليلة يطلع لنا قرار لا بناء على
يعني تقرير مفتشين تربويين لا هيك وخلاص، كل واحد يدير في القرارات من جهته من دماغه، كل ما يخطر لحاجة يديرها قرار، هذا ما يليقش. لما ندير شيء زي هذا لازم نكلف لجنة من خبراء، اللجنة متاع الخبراء هذوم يقولوا لي والله إحنا الواجبات كويسة للطالب، خلاص ندير قرار بأن فيه واجبات، يقول لا الواجبات ما تصلحش، بايش البديل على الواجبات يديروا، يقولوا والله الضرب اكتشفنا أنه وسيلة غير تربوية وما تعطيش فيه هدف، بيجيبوا لي دراسات بناء عليه بناخذ كلامه، لكن أنا يخطر لي نجي نقول لا ما تضربش هيك خلاص وندير قرار ممنوعه، مش نقننا ونقول لا راهو مثلا الضرب على الوجه ولا اللي يترك أثر ولا اللي لا لا ما عادش تضرب بكل، كيف بيقرأ الطالب بالحالة هذه؟ فللأسف لازم احنا نكونوا صادقين أمام الله وأمام شعبنا ونطلعوا النتائج الحقيقية، بناء على النتائج الحقيقية نشخصوا المشكلة شن هي ونشوفوا الحلول اللي تعالج مشكلتنا، لكن نقعد ونكذبوا على روحنا النجاح 95% معناه أنا أموري تمام، علاش نعالج في تونس وعلاش كان أموري 100%؟ علاش دروس الخصوصية؟ احنا لما كنا صغار ما نعرفوش دروس خصوصية، لأن المدرسين اللي كانوا يدرسوا فينا كانوا على كفاءة عالية، اللي درسوا فينا مش محتاجين نقروا، توا ولدك كان ما تقريش انت في الحوش وترفع لي مدرس ولا مدرسة يعني دروس خصوصية ثانية ما يلحقش، لأن فيه أزمة في المدرسين، لازم نعرفوا شن الخلل اللي في المدرسين، مش عيب ما عندهمش كفاءة نرفعوا من كفاءتهم، نديروا لهم دورات تقوية، لا والله عندهم كفاءة في مجالهم لكن ما يعرفوش يوصلوا المعلومة، نديروا لهم دورات في كيف يوصلوا المعلومة للطلاب، لكن هيك للأسف والله شيء يعني يندى له الجبين. الأخ مصباح من غريان قال خذيت بضاعة مثلا من محل ب 48 دينار وقلت له بالله أخصم لياه 50 وعطيني زوج جنيه من عندك أنت، أعطيني زوج جنيه نحاس، ويعني هذا هو اجتماع بيع وصرف، اجتماع بيع وصرف، لكن هذا في القليل ما فيش باس، إلا أن عندنا إشكال أن يعني صاحب الماكينة المصرف شرط عليه أنه ما يستعملهاش في مبادلة الأموال، المصرف يقول له هذه راو للسلع فقط، وهو في الحقيقة هنا بدل بها الزوز دينار، كان ما عنداش واضطر لذلك ممكن يقول لك يعني مثلا زي ما نقوله 52 ولا هيك يدار لك 55 وعطاك يعني 5 جنيه مثلا، هيك ماشي الحال ممكن يخصم 55، لكن هيك بالطريقة هذه راهو يقعد يبدل في الدنانير بدنانير، هذا ممنوع، مش ممنوع من ناحية اجتماع بيع وصرف لأن في القليل هذا جدا عادي، لكن الإشكالية في مبادلة المال. الأخ يونس ديما نقولوا احنا السلبية من بوهاش، نبو أصحاب الكفاءة في جميع التخصصات يطلعوا يتكلموا يخدموا، ما نبوش السلبية القاتلة هذه. قال الشرائح الأخرى وين؟ نبوا النصح من الكتاب والإعلاميين وأصحاب الأقلام، وين هم يتكلموش على الجوانب الإصلاحية في الناس ويحطوهم، لكن تلقى الناس سلبية يقولك فكني أنا بنتكلم تو بيبدأ هذاك ضدي وبيبدأ، لا قول الحق يا أخي الكريم، قول الحق وخليك أنت هذا اللي بيسألك عليه الله سبحانه وتعالى، اللي عجبه الحق باي واللي ما عجبهش ما تدوراش، ما تقعدش تراعي في الناس، ما نبيش نتكلم عليه هيك لأن بيكرهوني هذوكم ولأن كذا، ما تخليش قدامك مراقبة الناس، خلي قدامك مراقبة الله سبحانه وتعالى، خلي الكلام اللي يرضي ربي هو اللي يقوله، رضي من رضي وسخط من سخط، راه بعدين بيرضوا عليك، لكن واحد يقعد يجامل في الناس وما يتكلمش بالحق وما يبينش الحق، راه هذا إشكال في جميع يعني التخصصات، وكذلك التدمر والسلبية، يعني الناس والله البلاد والله ما صاير منها، ما يصيرش الكلام هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هذا أهلك واحد فيهم، وفي رواية فهو أهلكهم، يعني هو كان سببا في هلاكهم بتثبيط هممهم عن نصرة الحق وإقامة الحق، مفروض ما يقولش الإنسان هيك، لأن الخير موجود والناس الكويسة موجودة في كل وقت راهو، لكن يعني يحتاج الأمر إلى أن تتكاتف الجهود ويوقفوا الناس واللي عنده حاجة يديرها ما يبعد السلبية، هيك البلاد إن شاء الله يصير منها بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا، أسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط، يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة. وعلى ذلك فقس، لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا

0: هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد، مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام، يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحم مع الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك، كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
2: السؤال الأخير عن زي جمعية يقول مدارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذ من هذا الصندوق، يعني
3: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز الله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجرها علي نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا، يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
4: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
5: هي عقود المرابحة ما فيهاش بأس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، إذا ما هذه بيشرى تات لبيته فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطاها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته، فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.

0: وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين اللي جلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها، طبعا هذا معذور. كان هو بيدير الكيد على روحه وبيوقف متكي، هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض أهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا في مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف في هدرة قدام الجامع، والله يوقف بالساعة أو الاثنين في طابور العزية ويوقف الجامع في السوق وكذا. فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا قضية القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي صلى على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا، بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أن في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول له أنت هذا خلل، لأنك من اللي يتكى اللي هو مريض هلبة لو قاعد مزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قاعد مزناه في وقت غداه والله عشاه يقعمز بروحه هكذا ما يطيحش لهني لهني، هذا حتى قعمز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالته عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة. الاستناد أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة، ولكن لما قعمز على الكرسي يتكى التالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض، باي أنت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الأرض؟ فهذا أنت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة، لو ترك السجود تبطل به الصلاة. باي من اللي يقدر يصلي على الكرسي إذن فيما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، ما يقدرش يتني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى عمزت على الكرسي، ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كانت حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها التالي، مدها التالي يا سيدي شنو صار، مدها التالي في اللي رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد مثل الكرسي. نقول ساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كان أنت تبعت الناس اللي قاعد مزيع الكراسي رأى هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحة لأنهم عاجزين، وأنت تخاف تروح بصلاة باطلة. وإذا أنت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال نصلي فإنك لم تصلي. باي أنت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك أنت لم تصلي، كيف بتدير بعد ما فوت 30 40 عام 100 وأنت تصلي على الكرسي، تجبد في الكرسي وتصلي وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي، أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال له صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقى روحك كأن ما عندك الصلاة، لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت. يتنافسوا على الكراسي، يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة. انت مرات اللي نافست ودرت زيه، يمكن هذا رافعينه حاملينه محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، أو مثلا عنده جلطة ما يقدرش. بقى انت اللي جاي تمشي الدب، كيف تقعمز على الكرسي إذا انت تقدر توقف وما تطيحش؟ فهذه إذن القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى، لكن كان نزل السجود معاش يقدر يولي من جديد فوق. نقولها مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام، وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف. مش أنت تتعب ما تقدرش توقف، كانك تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إماء للركوع وتسجد على الأرض، توصل جبهتك للأرض، والسجود راه عظيم راه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض، يعني أخضع وانكسر وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه. فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك، وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية، ولما تجي في موطن القيام ترده لتالي شوي، لأنك أنت لما رديت في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنك بيسجد في مكان رجلين الكرسي. فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي، أولى أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متعب، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأى في ناس صلاتهم باطلة، يوقف وتقام جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعمل استقلالا وتقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعمز على الطاي وصل جبهته وتلقاه يوم إيماء، هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: أخ محمد يقول يا مشايخنا أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من الطليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيره أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل، بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا، كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم، قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح، هذا حكم بإطلاقك مش صحيح. بالعكس، وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة. أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي وضع يده، اللي وضع يده وحايز، الأصل أنه مالك. أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينا على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح. مش أغلب، ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين. إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى. يأخذ هو ببيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بيكذا. هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع. وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. كل واحد له باب، لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث. لكن إذا كان يعني في من ينزعهم، هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم، يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم، اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه. لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم، الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه راو. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: والرابع من الشروط أن يكون معينا، إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء، ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا، نعم فهذا قابل للتعيين، السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط، فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا، نعم يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
4: شيخنا السؤال الأول أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال؟
0: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول أن تصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، وهذا ينبغي أن يحافظ عليها يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية كون الإنسان مش يقعمز يقول لي إن أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسل عليه لربما يعرفوا رقمه يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي، يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان خذمنا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد.
4: صحيح
0: مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور لأن حتى لو كان رزقك أهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة يبحث سيدي خلاص يبدأ الجهد، قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق وهو، ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه، ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الديار حتى تبعد كل مرة يخدم من زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ له عليه لين جاه بعد سنين، لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
4: من سنوات
0: هذا سنين سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي، ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي قال لا قال هذا رزقك رفعة، فهذا اللي ينبغي يكون هذا السنين أحافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه راح نتعلي تعني من هذه، فنقول هذه أمانة واتق عليها اسم يعني البيانات اللي تعرفها ما كنت تنادي فيه باسم أنت كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه يقول العامل بتاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا، وهي والله حتى درس عمل يراه لمحيط الأسرة الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة بعد غضوة الأولاد اللي يكبروا ويتصير رسمه يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم. تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله جبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته ووقفات وأولاده، هذه دروس، هذا
5: تربية بالقدوة يعني
0: قدوة. نعم هذه بنته وإن تمشي معاش يخاف عليها، هذه أمينة لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين أهو بارك الله في يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء
5: وهو أبرد دمته أمام الله
0: يعني. هو أبرد دمته ودرس أيوة. عملي فهو يدير اللي عليه وفي وهذا اللي ننصحه به.
5: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
6: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسر الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها يعني.
7: نعم الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات ثم بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث، ما كانش وارث وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
6: نعم السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
7: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت كلهم ماتوا قبلها. نعم. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته، والأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأل هل هذا عند عصبة، ولو ناخذه من الأقرب قبل الأبعد عندهم أبناء عمومة.
6: نعم.
7: فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسبها أبناء العم حتى لو بعد ما يرتوش.
6: نعم.
7: لا إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب. وهنا بنشوف درجته مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف، وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف والله أعلم.
5: شيخنا سؤال ورد عبر بريد البرنامج يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
0: لا لا لا لا يتيمم، هذا فرضه، هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عندها رخص مثل ما عندها رخصة التيمم وعندها رخصة المسعى الجبيرة. فعندها رخصة المسعى الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة، يدير فاشة على على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي طمنه نقول احني حوالي العين، يعني كبرها شوية حوالي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طية طيتين، لفة لفتين اللي يطمن به. وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبلي ده وينخي المية، ما ينهض شيء المية، ما يرفعش المية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
5: على الشاشة ولا
0: يعني على الشاشة ولا اللصقة مرة تدير حتى نايله. نعم مرة تدير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إيده مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي.
5: نعم.
0: لكن بيعرف أن هو متى ما سقطت الجبيرة عليها أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء اللي يحتاج إلى إعادة من جديد. نعم.
8: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
9: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
8: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
7: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء اللي هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
10: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
11: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية في حلقة جديدة ولقاء متجدد في برنامجكم فقه الطهارة والصلاة، الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. حياكم الله شيخنا الكريم.
1: حياكم الله شيخ خالد.
0: شيخنا، ذكرتم وشرعنا في فرائض الوضوء، وذكرتم أول فريضتين وهما النية وغسل الوجه، فهل شيخنا هناك تكملة لمسألة غسل الوجه أو نشرع في الفريضة الثالثة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. نعم، هناك أمور ينبغي أن يتجنبها المتوضئ عند غسله لوجهه، وهي كثيرا ما تقع من عوام الناس. جاء في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، وما سنذكره من هذه الأمور هو معد في الاعتداء المنهي عنه، لأنه يسبب خللا في الوضوء في هذه الطهارة. من هذه الأمور ما يفعله كثير من الناس من نفض يديه قبل أن يوصل الماء إلى وجهه، بدل أن يملأ الماء في يديه ويوصل الماء إلى يديه، فإنه ينفض ما فيه ماء من الماء. وفي الحقيقة أن فرض الوجه في الوضوء هو الغسل وليس المسح، فمن مسح وجهه في وضوئه ولم يغسله فإنه لا يصح وضوءه، ومن ثم فتكون الصلاة أو العبادة بعده غير صحيحة. أيضا من هذه الأمور لطم الماء لطما على الوجه، بدل أن يصب الماء من أعلى منطقة في الوجه لي الجبهة كما ذكرنا، فإنه يملأ يديه بالماء ويصك وجهه بهما، فيسبب هذا في عدم تعميم أطراف الوجه بالماء. نعم، نقول إنه يكفيه التعميم لو حصل مع الخطأ في الطريقة، يكفيه التعميم، وقد وردت بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ حفنة من ماء فضرب وجهه بها، وفي لفظ أحمد فصك بهما وجهه. إلا أن حديث علي الذي قال فيه فضرب بها على وجهه قال الترمذي سألت محمدا عنه فضعفه وقال ما أدري ما هذا. وظاهر إسناد الحديث القوة. ومع الأخذ بالحديث في الضرب قلنا لو كان الماء بالكثرة التي تعمم جميع الوجه فإنه يكفيه ذلك، بحيث أن الماء قد وصل إلى كامل الوجه. إذن الذي يخشى منه هو الصك بالماء أو اللطم بالماء أو الضرب بالماء دون تعميم أطراف الوجه، وتكون طريقة صب الماء من أعلى الجبهة هي المقدمة، لأنه يظن معها وصول الماء إلى جميع أجزاء الوجه ومنه الأطراف، حيث قلنا إنه يخشى عند الصك أو الضرب أن الماء لا يصل إلى الأطراف. يعني لو تصورنا المسألة أن إنسانا ملأ يديه ماء وضرب به على وجهه واكتفى بذلك ولم يمر على أطراف وجهه، ففي الغالب أنه لا يصل الماء. طيب، هناك أمر آخر يفعله بعض الناس، وهو عندما يملأ يديه بالماء لا يأخذ الماء ويصبه صبا على جبهته حتى ينزل على جميع أجزاء وجهه، وإنما يكب وجهه وسط يديه المملوءتان بالماء، وهذا خلاف ما ثبت في السنة. فالثابت في السنة في غسل الوجه هو نقل الماء إلى الوجه وليس نقل الوجه إلى الماء. الأمر الرابع من هذه الأمور هو غسل داخل العينين بنضح الماء وسط العين. مع إنه قد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله، إلا أنه لم يتابعه عليه أحد، بل إنه قيل إنه كان سبب عمي عبد الله بن عمر لأنه أصابه العمى. وورد أن مالكا رحمه الله سئل عن فعل ابن عمر هذا، وعبد الله بن عمر صحابي جليل ومدار الفقه عند أهل المدينة على فقهه وفقه أبيه رضوان الله عليهما، فبما أجاب الإمام مالك رحمه الله على هذا الأمر؟ قال رحمه الله تعالى: ليس على ذلك الأمر عندنا. الأمر الخامس الذي يحذر منه في غسل الوجه في فريضة الوضوء غسل ما تحت الذقن إلى الرقبة، وقد ذكرنا في الحلقة الماضية حدود الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، وقلنا أن ما بعد الذقن إلى الرقبة لا يدخل في الواجب غسله في الوضوء. ربما لقائل أن يقول: أوليس هذا من تطويل الغرة الذي جاء الترغيب فيه في الحديث في الوضوء؟ نقول وبالله التوفيق: إن إطالة الغرة المرغب فيه عند علمائنا والذي جاء في الحديث الصحيح معناه إدامة الوضوء وتجديده كلما انتقض. أما غسل ما تحت الذقن إلى الرقبة فعلماؤنا يرون أن هذا من التعمق المنهي عنه، وأنه زيادة على ما طلب، وأنه ربما يورد الإنسان إلى الوساوس، فإذا اعتاد عليه وقصر عنه في يوم فإنه يعيد وضوءه أو يبطل وضوءه أو يرى أن وضوءه غير صحيح، وهو في الحقيقة ليس مطالبا بغسل ما تحت الذقن إلى الرقبة، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. إذن شيخنا الكريم نشرع في الفريضة الثالثة وهي غسل اليدين إلى المرفقين.
2: نعم، الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء هي غسل اليدين إلى المرفقين، وهذا ثابت بكتاب الله تعالى فقد جاء في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والمرافق جمع مرفق. وقد ثبت في الصحيح ما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ذكره هو في وضوئه ونسب ما فعله إلى ما رآه من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت أن أبا هريرة غسل يديه حتى أشرع في العضد، والعضد نهاية المرفق، يبدأ بعد المرفق. وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذن هنا من خلال هذا الحديث يتضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما توضأ غسل مرفقه، فيجب غسل المرفق وتدوير الماء عليه، لما صح في الحديث وما جاء في الآية المذكورة آنفا. كما ننبه على أن ظاهر الكف وباطن الكف أيضا داخل في غسل اليدين إلى المرفقين. وكثير من الناس يغفل عن هذا فيغسل يديه من الكوعين إلى المرفقين ويهمل اليد من ظاهر الكف وباطن الكف والأصابع والبراجم. ربما يستشكل على أحد الناس قوله إلى وإلى، هل هي تفيد الغاية؟ فأنت عندما تقول وصلت إلى ذاك المكان فلا يدخل المكان في إلى، لأن غاية إلى إلى المكان فلا يدخل المكان. وهنا يقول إذن إذا كانت إلى تفيد هذا فالمرفق لا يدخل في الوجوب، بل الواجب ما دون المرفق. وهذا كما قلنا بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أنه غسل مرفقه، وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم، وأيضا يجوز أن تكون إلى في هذه الآية بمعنى مع، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، والمعنى هنا ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، فتكون إلى هنا بمعنى مع. إذن فرض غسل اليد يكون من مبتدأ الأصابع إلى نهاية المرفق. هنا يجب التنبيه على من يكون لباسه ثقيلا، يتوضأ بالجبوط ولا يتوضأ بالكبوت ولا يتوضأ بالفانيليا وما يقيمش يديه لبعد المرفق، يبدأ في ضيق مرات في اللباس يعني من جهة اليد، لما يجي يغسل يديه هنا
3: لا يصل إلى المرفق،
2: وربما
3: وصل إليه مسحا،
2: أيوة
3: في دخل إيده تحت،
2: أيوة هذا يجب التنبيه عليه،
3: خاصة في الشتاء يعني وفي
2: نعم نعم.
3: طيب شيخنا، هذا الكلام في الإنسان الصحيح الذي يعني بيديه، فما الحكم شيخنا في من قطعت يده إما بقي شيء مما تحت المرفق أو حتى مفصل المرفق حتى هو ذهب في القطع، هل يجب عليه شيء في هذه اليد أو نقول إن محل الفرض قد قطع فلا شيء عليه؟
2: هنا فيما ذكرت بارك الله فيك عندنا قاعدة، وهذه القاعدة تستند إلى الدليل الشرعي، وهي كل عضو فقد سقط غسله، ما كان فرضه الغسل، كل عضو فقد سقط غسله، هذا إن كان قد فقد كاملا، فإن بقي منه شيء فيجب غسله. مرات واحد تبقى إيده مثلا مقطعات صوابع بس، أو مقطعة اليد زي حد مثلا ولا غيره مقطعة للكوعين بس، أو فوق الكوعين باقي جزء زي عافى الله الجميع اللي جيهم القرقرينة أو اللي جيهم السكر وغيره، أو أصيب بجائحة أو أصيب بإتلاف أو غيره، فإن بقي من مكان الفرض شيء ولو كان المرفق وحده
3: وجب غسله،
2: وجب غسله. أما من قطعت يده وقطع معها المرفق

0: عليه لأن المأمور بغسله والكل مع بعضه
1: فقد
0: انقطاع. باقي يا شيخنا أنت قلت لنا القاعدة هذه استندت إلى دليل شرعي، وين الدليل الشرعي؟ مما استندت إليه هذه القاعدة وهي نذكر بها كل عضو فقد سقط غسله، قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا ما جاء في الصحيح من حديثه عليه الصلاة والسلام وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هنا نعلم أن الأقطع إذا وجد من يوضئه أو يعينه على وضوئه لزمه ذلك، قال علماؤنا ولو بأجرة، لأنه مأمور بأن يفعل ما يستطيعه والأجرة داخلة في استطاعته. فإذا لم يجد ماذا يفعل؟ فإنه يغمس أعضاء وضوئه في الماء ولا يلزمه الدلك الذي هو كما قلنا فرض من فرائض الوضوء. فالله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجب أن ننبه على أن كثيرا من الناس ممن فرضها الوضوء ويجب في حقها الوضوء ينتقلون إلى التيمم وهو ليس واجبا في حقهم، لأن الوضوء لا يزال وجوبه قائما. فالناس توسعوا في مسألة التيمم، توسعوا كثيرا حقيقة، خاصة واحد كفيف يقول له لا تيمم، واحد مريض يقول له لا تيمم، واحدة لا يضبطون مسألة الاستطاعة. ولهذا نجد كثير من الناس قد توسعوا في مسألة التيمم والصلاة على الكرسي وغيره توسعا غير شرعي، والله أعلم.
1: شيخنا بارك الله فيكم. مستمعي الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعده ما تبقى من حلقة اليوم.

0: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
1: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
0: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
2: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام، بعد أن عدنا من الفاصل والكلام لا يزال مستمرا حول

0: الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء وهي غسل اليدين إلى المرفقين. شيخنا الكريم، ماذا يتعلق بمسألة تخليل الأصابع؟ هل يجب أو لا يجب؟ مسألة إذا كان من أراد الوضوء قد يعني في أحد أصابعه خاتم، هل يجب إزالته؟ كذلك شيخنا الساعة، وما يتعلق بهذه الأمور؟
1: نعم، ما يتعلق بتخليل الأصابع في الوضوء، فإن تخليل الأصابع في الوضوء واجب كغسل اليد، فيجب على المتوضئ أن يغسل يده، وكذلك يجب عليه أن يخلل أصابع يده. كيف يكون التخليل؟ هو أن يدخل بين أصابع اليد أصابع اليد الأخرى، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل الأصابع، وهي سنة قولية وفعلية. قال علماؤنا: والأفضل أن يكون التخليل من ظاهر الكف لا من باطنه، فإن فعله أي من الباطن فإنه يجزئه ذلك. ثم نأتي إلى مسألة الخاتم الذي يلبسه الإنسان، وهنا يجب أن يعلم الإنسان أن هناك ما هو مأذون فيه شرعا من الخواتم، وهناك ما هو ممنوع شرعا أن يلبسه الرجل كالخاتم من ذهب أو تعدد الخاتم أو ما يزيد عن المقدار الشرعي، فهذا من الخواتم التي يحرم لباسها. أما إن كان الخاتم مأذونا في لباسه شرعا فهذا لا يجب نزعه، بل لا يجب تحريكه لا في الوضوء ولا في الغسل. فإن كان واسعا فإن الماء ينفذ من تحته، وإن كان ضيقا فإنه لما كان مأذونا فيه فإنه معفو عن محله، مما قاله علماؤنا في الخاتم الضيق أنه صار في حكم الجبيرة المأذون فيها يعفى عما تحتها من الجراح. باهي طيب هذا الكلام في الخاتم المأذون فيه وعرفناه وقلنا لا يجب نزعه ولا يجب تحريكه، سواء كان ضيق ولا كان واسع. باهي لو كان الخاتم غير مأذون فيه شرعا، ممنوع عليه يلبسه، فهذا يحرم أن يلبسه الإنسان. فإن كان في وضوئه إما أن يكون هذا الخاتم ضيق، وإما أن يكون واسعا. فإن كان ضيقا وهو غير مأذون فيه شرعا فإنه يجب نزعه،
2: لأنه لا يأخذ حكم الجبيرة في هذه الحالة.
1: أيوة،
2: للنهي عن لبسه.
1: شفت الفرق؟ أيوة. أما إن كان واسعا فيجب تحريكه حتى يدخل الماء. قالوا ومثل خاتم الرجل أساور المرأة، فإن المرأة لا يجب عليها نزع أساورها لا في الوضوء ولا في الغسل، لأنه مأذون لها في لباسها. وهنا ننبه على أن المرأة مأذون لها أن تلبس ما شاءت من الذهب والفضة وغيرها من الحلي، بخلاف الرجل فالمأذون له خاتم واحد غير متعدد، ويكون من فضة ولا يزيد وزنه عن 6 جرامات تقريبا. ما يجيش واحد يقول أنا نلبس 3 و3 ولا نلبس 3 خواتم زوز زوز زوز، لا، يشترط في الخاتم مأذون فيه شرعا أن يكون واحدا، وألا يتعدد، ألا يكون واحد يتعدد ولا يزيد عن 6 جرامات، يكون 6 جرامات فأقل. بل هناك شرط آخر ربما كثير من الناس يغفل عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ الخاتم للزينة، وإنما اتخذه حين قيل له إن العجم يختمون كتبهم بخاتم، فجعل الخاتم المعروف هذا فيه الله محمد رسول، يعني الله رسول محمد ملوطة، يعني كلمة الله هي الفوق، الخاتم النقش المعروف. ولهذا يستحضر الإنسان في لباسه للخاتم نية التسنن لا نية التزين، والله أعلم. هناك أمور كما ذكرنا في مسألة التنبيه في الوجه، أيضا هناك أمور ننبه عليها في غسل اليدين إلى المرفقين، ويجب على الإنسان أن يعتني بها. يجب على المتوضي أن يعتني بغسل باطن الكف، لأنه داخل في الغسل. نعم، داخل في مسمى، وربما يغفل عنه كثير من الناس
2: باعتبار هي اللي ينقل بها الماء.
1: نعم،
2: الكف الباطن.
1: أيوة،
2: فيغفل عن دلكها.
1: نعم، يغفل عن دلكها.
2: بارك الله فيك.
1: أيضا على المتوضي أن يراعي التكاميش التي تظهر في اليد، وخاصة
2: أصابع
1: كبار السن. نعم، وما هو في خلقة الإنسان في الأصابع من تعرجات. فيغسل ظاهر الكف بالكف الأخرى لأن التكاميش لا يصلها الماء إلا إذا اعتنى المتوضئ بها. والأمر جاء في غسل اليد كلها، ولهذا من ترك لمعة فإنه لم يتحقق له غسل جميع اليد. أيضا العناية بالبراجم التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في حديث سنن الفطرة وخصالها، فيعتني الإنسان بعقد الأصابع وهي البرامج، لأن لو نظرت إلى أصابعك وهي مفتوحة لرأيت هذه التعرجات، لكن إن قبضت يدك فإن هذه التعرجات تذهب. ولهذا يحرص الإنسان أن يقبض يده ويدلك هذه البراجم. أيضا مما يجب العناية به تجميع رؤوس الأصابع وحكها على كف اليد الأخرى حتى يتحقق وصول الماء إلى رأس الأصابع. وقلنا احنا في الجزء الأول أن أو بداية الجزء الثاني قلنا أن بعض الناس لما يجي يغسل يديه إلى المرفقين يهمل باطن الكف وظاهره، ما يقول كان غسلت في الأول غسل السنة، غسل اليدين إلى الكوعين ليبدأ بهم الوضوء هذا سنة ونجوه. فهو لما يجي يغسل يديه إلى المرافق يركز من البداية من الكوعين إلى المرافق، يهمل بداية الأصابع. أيضا على المتوضئ أن يعتني بغسل المرفق وأن يكون المرفق قد تحقق غسله كاملا. لقول الله تعالى إلى المرافق وفي الرجلين إلى الكعبين، والكعبين داخلين في فرض الغسل. وعندما يأتي ذكر السنن سنعلم أن جميع الأعضاء يبدأ في الغسل بأولها، لأنه هذا ما ثبت في فعله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
0: شيخنا، ما يتعلق بالأظافر، يعني إذا كان في تحتها بعض الأوساخ قليلة أو كثيرة، هل تؤثر في الوضوء ويجب نزع ما تحت الأظافر قبل أن يشرع المتوضئ في وضوئه؟
1: هو أولا يجب أن ننبه على أن المسلم يجب عليه أن يعتني بنظافة يديه ورجليه، فيعتني بتقليم الأظافر ويعتني بتنظيف ما تحتها من الأوساخ. وسبب الأوساخ هو إطالة الأظافر، وقلنا من سنن الفطرة تقليم الأظافر حتى لا تبقى تحت هذه الأظافر من القذارات أو النجاسات أو الأوساخ ما
0: يكون حائلا.
1: حتى عندما يأتي الإنسان بهذه الصورة ثم إنه يريد أن يأكل معك، أنت يعني تعاف هذا ولا تقبل هذا الأمر، وهو منظر غير لائق وغير طيب، والإنسان واجب فيه أنه يعتني به ونظفه. لكن هل ما تحت الأظافر يجب غسله ويدخل أم لا؟ هو لا يدخل، ولا يدخل، في ما يجب، لأن نحن مطالبين بغسل الظاهر وهذا ليس ظاهرا، ولكن مع ذلك قلنا إنه يجب على الإنسان أن يعتني بنظافة يده وتقليم أظفاره وتنظيف الأوساخ ما تحت أظفاره، والله أعلم.
0: نعم شيخنا، لم يتبقى من وقت الحلقة إلا القليل، الأمر إليكم شيخنا، هل نشرع في الفريضة الرابعة أو نرجع الكلام عنها حتى نأخذها مستوفية في الحلقة القادمة؟
1: نقف إن شاء الله هنا ليكون موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى هو الفريضة الرابعة، وهو مسح الرأس، يحسن بنا أن نؤجله إلى بداية الحلقة القادمة حتى لا يتقطع موضوع الدرس، والله أعلم.
0: بارك الله فيكم شيخنا الكريم، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، على ما تقدمتم به من توضيح وبيان لفرائض الوضوء. الشكر موصول لكم أيضا أيها السادة المستمعون على حسن المتابعة والاستماع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يتقبل منا ومنكم. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول: هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
2: نعم، كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر. مأكول اللحم يعني زي الضأن، زي الأنعام، للضأن، البقر، الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ يقولون نعم، بل هو ثابت عن سلفي وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا، والله أعلم.
3: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق، وهو نتزوج بزوجة ثانية وأحدث أصبت له مشاكل في منطقة الشرقية ذكر، فطلق بالثلاث، ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة، فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
4: الحقيقة والأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، عند أهل العلم يعني، لأن الشيخ معاد تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاث لفظة واحدة تحرم يعني التبين منه بينونة كبرى، يعني التبين من المرأة بينونة كبرى يعني، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسبكي وغيرهم يعني حكوا الإجماع، والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة، فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني، وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني، لا يقول لما يقول كان الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني مسألة ما هيش أمر هين، راهم ما هوش أمر هين يعني، يعني لو كان للأمر مدخل ما يعني ما تأخروا عن ذلك. على كل حال فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعاد تبين منه المرأة بينونة كبرى يعني حتى تنكح زوجا غيرها، ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها، وهل ترجع بفاتحة وحتى ولو سلمنا على قول الشاذ بترجع بعقد جديد مش ترجع هكذا وخلاص، هذا لو سلمنا يعني. فأني النصيحة للأخ الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة، فقد بانت منه بينونة كبرى وانت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى آخره، فالأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة، لأن في الثلاثة وبعدين بعد لها طلقتين ومش عارف حتى القاضي حتى هو على قوله والله أعلم قال لأني مطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا، مسألة إشكال كبير راهو أو إشكال كبير، فالأولى بك أن لا ترجعها، تطيع حقوقها وتذهب إلى حال سبيلك، هذا توجيه لي بالنصيحة والله أعلم.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد بالمساجد لقاه اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
6: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك، يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب مثلا المساجد في تجورة، قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد طببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال وهكذا، وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة. إداريا مثلا جامع الأسوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة، وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم إلا لو كان فعلا قاصد الرياء، بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير بس جدو بنديرة باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم في الظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
1: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو علي، فكيف هل علي ذنب وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
2: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم. ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك؟ ما أدراك بهذا؟ ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه ذنب، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقول لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي، وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني لطيف، كلام يعني حقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لك معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الزمان واحد من المشايخ لما دير العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله، واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما. هكي يكون الدعاء. يعني
7: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عند والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة، الضغط والسكر والقلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع، ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
8: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة، المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل بتحصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات، عندنا بدائل كثيرة، هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشير لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا الملك والحمد لله كل شيء قدير، الاستغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن في اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب. يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم. يعني راه طلب العلم جاي من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة. وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فهي اللي ما تهزاش على نفسها، عمرها 70 نقولها غر امشي، كان احداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شن نكمل الكم اللي حفظاته. فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة، الإصلاح بين الناس، تو العزائز الكبار هذو والشابين يفرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف. يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش انت فاشلة من الصوم اللي ما تقريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار، قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذا عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا، راهم غيرتهم على الدين وحرصهم، حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم. فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله. ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه. فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد، أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله كل قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقول في القرآن تشريه حتى لابس تشريه بكوات أقلام أقلام رصاص، تعطيهم كراسة ولابس، مرة تفرق عليهم جني، مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
7: نعم شيخ بارك الله فيكم.
9: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى مثلا نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه، المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال. وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده، لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك ما عادش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقول بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة هيك تعتبره عقدت عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس وبعدين أخرت استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
10: الغناء اللي قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو؟ يعني الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات للدواب، ويسموها يعني حذاء، نعم يحذي الإبل وغيرها. الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى؟ نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
11: الإسلامية. نعم جيد.
10: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
11: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
10: تشجيع على المعاصي.
11: نعم
10: تشجيع على المعاصي.
11: نعم. ذكر الخمر وذكر
10: نعم كلها ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة.
11: نعم
10: امرأة عامة
11: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
10: نعم ذكر الغزل لابد في البدايات.
11: بدايات
10: صحيح. طيب
9: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء طاقم طبي، قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود، قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا، فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو اولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطا، احنا المالكيه ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطا، وقتل الخطا يستوجب يعني الديه ويستوجب اصلا يستوجب ايضا الكفاره، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الديه، يدفع الديه كان قتل الخطا. والحقيقه يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم، رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، راهو عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير غير اللي خايفين من القانون فقط، يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية عنده واعظ في نفسه وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا، وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ راه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه رأوا أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، رأوا كان هو بموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، راه تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. راه عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما اعطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه نقول لك انا عالجه اول حاجة، انت اول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي انت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبة بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك. كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور

الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا، كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة، فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى. وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم،
وصلى

0: الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني ما كانش هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية؟ وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال. لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان إذن الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. والباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه بركة.
2: 90.9 FM

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
2: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له راه زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين والله غيرها لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها والله غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
1: نعم شيخنا.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات هو قال حسب كلامه إنه يطلع لك إن الباقات الشهرية مثلاً 6 جيجا ب20 دينار، باقات الشهرية مثلاً يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار أو موقعهم، يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
5: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
4: أبو طهر
5: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 3 أيام
4: ربع جيجا يعني
5: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنيه، لكن الحمد لله الان نفرح ان احنا لقينا الامر تام، لان لا يجوز في البيع ان يكون احد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت. لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
7: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
8: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا. فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
7: نعم شيخنا بارك الله فيك.
9: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، نطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هو جسم، ما هو جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا هي مجرد هيكل عظمي ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فهم فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب وهو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارب في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي. فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم، مع الأبناء الآخرين، في الميراث أو لا؟
9: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفوه الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك. ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جدة شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر. إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذيك قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذيك الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره. فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي اودع هلي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، امانة. نهار يقول لها صاحب ارد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري. الوديعة.
1: نعم.
9: فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي شجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هذه كمساحة وممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة.
1: نعم.
9: إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
1: نعم.
9: نقول أنت هذه يا رب نحسب لك من حصتك الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
9: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده
9: نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظهر والله يتولى السرائر.
1: اي
9: والله، يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عندها حتى شهاده عقاريه، شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا ابوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لان هذا كما قال صلى الله عليه وسلم امرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فانما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
9: ويحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
10: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله احنا سورية، وعمامة ولفافتان، اللفافة هي يعني قطعة قماش طويل

يستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو 3 قطع: قطعة سورية، قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في 5 قطع أو 3، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في 5: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في 7 أثواب. ما هي الأثواب 7؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، 4 و3 7. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي 3 أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي 3؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه 3، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني
أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص

0: والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخر مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية، وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها، وهي الطرف الزائد، توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى، وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالكي. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافتات، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة، وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقات، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
2: 90.9 FM. نعم. الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
3: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
2: نعم.
3: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا، فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
2: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
3: نعم
2: نعم، بارك الله فيك.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
5: إلى من فقد سنده في الحياة، أبا أو أما، أخا أو أختا. إلى من فقد فلذة كبده، ابنا أو بنتا. إلى من فقد شريك عمره، زوجا أو زوجة. أوصيكم بوصية نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولعظيم وقع الفاجعة على القلوب، فقد جعل رب العزة أجرا عظيما لمن صبر واحتسب. الحديث القدسي يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة، فما أعظمه من أجر لمن وفق وصبر. ربنا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي المكلوم، أختي المفجوعة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ولا يغني حذر من قدر، فسلم أمرك لله، فالجزع والتسخط والنياحة لا ترد ميتا. يا من فقدت ولدك، ابنا كان أو بنتا، استمع معي بقلبك لهذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد. احمد الله على المصاب، واعلم أن الله استودعك وديعة، فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، فلا تجزع، صاحب الوديعة أحرص عليها منك وأرحم وأرأف بها من الخلق أجمعين. أخي المبتلى، أختي المصابة، لا حرج من دمع العين وحزن القلب، فهما دليل على الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. لما مات إبراهيم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، جعل يبكي ويقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وما أجمل قول أبي العتاهية حين قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي، وإذا أتتك مصيبة تشجو بها، فاذكر مصابك بالنبي محمد. وخير منه قول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وفقكم الله لكل خير.
4: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
5: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد، فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل، فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا الحاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع، ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين.
6: وفقكم الله لكل خير.
4: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
8: 90.9 FM، أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا، التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا، المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا، أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا، كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة. فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها، سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى. وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
10: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
11: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
12: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا
13: الشيخ النفاتي موسى.
12: علم الشريعة
14: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم: فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني ما يجيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
3: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع.
6: نرجع للأسئلة الواردة. تقول
7: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
3: إلى من فقد سنده في الحياة، أبا أو أما، أخا أو أختا. إلى من فقد فلذة كبده، ابنا أو بنتا. إلى من فقد شريك عمره، زوجا أو زوجة. أوصيكم بوصية نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولعظيم وقع الفاجعة على القلوب، فقد جعل رب العزة أجرا عظيما لمن صبر واحتسب. بالحديث القدسي يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. فما أعظمه من أجر لمن وفق وصبر. ربنا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي المكلوم، أختي المفجوعة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ولا يغني حذر من قدر. فسلم أمرك لله، فالجزع والتسخط والنياحة لا ترد ميتا. يا من فقدت ولدك، ابنا كان أو بنتا، استمع معي بقلبك لهذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. احمد الله على المصاب، واعلم أن الله استودعك وديعة، فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، فلا تجزع. صاحب الوديعة أحرص عليها منك، وأرحم وأرأف بها من الخلق أجمعين. أخي المبتلى، أختي المصابة، لا حرج من دمع العين وحزن القلب، فهما دليل على الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. لما مات إبراهيم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، جعل يبكي ويقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا

0: إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وما أجمل قول أبي العتاهية حين قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي. من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي. وإذا أتتك مصيبة تشجو بها، فاذكر مصابك بالنبي محمد. وخير منه قول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
0: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد. فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة: فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق، فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
2: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا، التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا، المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها، في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض، أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا، أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا، كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة. فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها، سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى. وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة، أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفقة عليهم؟ يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة حتى في مسألة العلاج، في أمور تختلف يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات مع ضيف الحلقات فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا بكم شيخنا.
4: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالإخوة المستمعين عبر أثير هذه الإذاعة.
3: شيخنا، عرفنا في الحلقات السابقة الخلاف في توريث الإخوة مع الجد، وأن المسألة على قولين: الأول أن الجد مثل الأب فلا يرث الإخوة معه مطلقا، والقول الثاني أن الإخوة يرثون مع الجد، وهذا مذهب الجمهور. وعرفنا أن للجد مع الإخوة حالتان: الأولى ألا يوجد معهم أصحاب فروض، وعندها يكون للجد الأفضلية من خيارين: المقاسمة أو ثلث المال، فيفرض للجد الأحظ منهما. والحالة الثانية أن يوجد مع الجد والإخوة أصحاب فروض، فيأخذ صاحب الفرض فرضه ثم يشترك الجد مع الإخوة في الميراث، ويعامل بالأحظ له من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. وتكلمنا كذلك عن مسألة لها ارتباط بميراث الجد مع الإخوة وهي الأكدرية، ونأتي الآن للحديث عن مسائل المعادة. ما هي المعادة وما صورتها أو صورها؟ فتفضلوا شيخنا.
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم شيخ إبراهيم، تكلمنا في الحلقة السابقة والتي قبلها عن ميراث أو أحوال الجد والإخوة، وذكرنا الحكم في ذلك ونعيده باختصار. قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في ميراث الجد والإخوة، وكان منهم من يتحرج حتى عن الكلام في هذا الباب، فيقول كما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: سألونا عن كل شيء ودعونا من الجد والإخوة. يعني لصعوبة هذا الأمر وشدة الخلاف فيه كان حتى الصحابة بعضهم يتحرش حتى من الكلام فيه فلا يتكلم. سبب الخلاف كما ذكرنا أن مرتبة الجد والإخوة وقربهم من الميت اختلفوا فيها. في من رأى أن الجد أب، وهذا ذكرناه حتى من خلال الآيات أن الجد يسمى أبا، وورد ذلك في مواضع عديدة من القرآن الكريم وذكرناها. ولكن القول الثاني أن الجد والإخوة بمنزلة واحدة، لأن الجد، مع أن الجد يعتبر من الأصول والإخوة يعتبرون من الحواشي، لكن الجد أصل غير مباشر كما هو مفهوم. الأصل المباشر هو أب الميت وأمه مباشرة، الأصول غير مباشرة زي ما نقوله الدرجة الثانية اللي هم الجد والجدة وإن حلو. الإخوة يسمون من الحواشي. حواشي معناها يسموا فيهم بعض الفرضيين يطلق عليهم مصطلح الحواشي، يقولوا هم المشاركون للميت في أصوله المباشرة. هذه ما تنطبق هذه الصفة على الإخوة والأخوات. في حواشي آخرين يسمون حواشي أيضا، يعني ليسوا من هم الحواشي؟ هم ليسوا بأصول ولا فروع. عفوا، الحواشي الدرجة الأخرى منهم وهم أعمام الميت ويعني حالهم أنهم يسمون بالأصول أو هم الورث المشاركون للميت في أصوله غير المباشرة. يعني ما يشتركوش في الأب والأم، يشتركوا مع الأب والأم في الجد والجدة وهكذا. سبب الخلاف شيخ إبراهيم كما قلنا أن هناك من شبه الجد بالأب وجعله شبيها له في كل الأحوال، خلاص ما فيش أب وفي جد يحل محله في كل الأحوال، وهذا قلنا انفرد به الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وبعض الأئمة الآخرين اللي هم مثل أبو داود وإسحاق والمزني وغيرهم. أما قول الجمهور فأن الجد والإخوة درجة واحدة، وهنا نذكر مرة أخرى أننا لما نتكلم عن الإخوة مع الجد أقصد أو نقصد الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، لأن هنا السبب الخلاف فيها أن علاقتهم بالميت أو قرابتهم بالميت كلهم يدلون بالأب. الجد هو أبو الأب والأخ هو ابن الأب، فمن هنا جاء الخلاف. أما الإخوة لأم فلا علاقة لهم في هذا الباب أصلا، لأنهم يحجبون بالجد كما قال الشيخ ذكرناها من قبل، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد ففهمه على احتياط. هذا الجد يعني أمر مفروغ منه ومتفق عليه أن الإخوة لأم يحجبون بالجد. تكلمنا في الحلقة السابقة شيخ إبراهيم والتي قبلها عن أحوال الجد والإخوة، وذكرنا لما يجتمع الجد مع الإخوة إذا كانوا يعني بروحهم في المسألة أو معهم أصحاب فروض، وبينا فيها الحمد لله نسأل الله التوفيق يعني أن نكون قد وفقنا فيها وأن نكون قد بينا فيها. اليوم بإذن الله تعالى في جزء أو فرع من باب الجد والإخوة يسمى باب مسائل المعادة أو المسائل المعادة حسب تعريفها تعرف أو تضاف. مسائل المعادة، ما معنى المعادة؟ من هنا جاءت كلمة المعادة يعني تعرف أو معناها من العد، كلمة المعادة من العد. معناها باختصار هو أن يجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب. تو الأولى تكلمنا عليها الأحوال الأولى، إذا كان جد إخوة متى الأفضلية من كذا، إذا كان معه الإخوة من صنف واحد يعني كلهم أشقاء أو لأب، هذا ينطبق عليهما قلناه في الحلقات السابقة. أما اليوم فنقول إذا اجتمع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد ما هو العمل؟ هل نسويهم كلهم ببعضهم؟ هنا يأتي هذا الباب الذي يسمى باب مسائل المعادة. هي باختصار كتعريف لها بعدين ندخل في تفصيلها وأمثلة عليها. بمعنى عام هي أن الإخوة الأشقاء يعدون كعدد الإخوة لأب على جدهم، يعني لما يهلك يموت الميت ويترك جدا وإخوة أشقاء وإخوة لأب، ما نجوش من البداية نقول والله أنتم الإخوة الأشقاء لأب محجوبين أطلعوا من الأشقاء، الشيخ يقول لك لا رجع شوية وماشي خلينا نصفي مع جدي هو الأول. وهذه فيها نوع من الحيلة، لكن هي صحيحة تنظر لها من مبدأها صحيحة. يعدون الإخوة كلهم على الجد أشقاء أو لأب، كلهم يعدون في العدد، ثم يأخذ الجد الأحظ له من هذا مع هذا العدد، الأحظ له كما قلنا إن كان ما فيش معه أصحاب فروض إما أن يأخذ ثلث المال يقاسم أو يأخذ ثلث المال، وإن كان معه أصحاب فروض آخرين أفضلية ثلاث خيارات، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ ثلث الباقي وإما أن يأخذ سدس المال. نفس الحال موجود هنا، لكن هنا المسألة فيش أن الإخوة الأشقاء يعدون إخوتهم لأبيهم على جدهم، وبعد أن يأخذ الجد نصيبه وينصرف يحجبونه، وهي في الحقيقة لو تنظر لها مبدأ صحيح. لماذا؟ لنفترض أن هلك هالك، وهذه أول مسألة في المسائل المعدة، هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، هو منظور الحال شو بيقول؟ لو ما فيش جد كيف سيتوارث الأخوان؟ يعني لو أن الهالك هلك عن أخ شقيق وأخ لأب سيكون مال كله للشقيق تعصيبا، لأن الشقيق أدلى للميت بجهتين بأب وأم، والأخ لأب أدلى بجهة واحدة وكلهم عصبة على فكرة، فش من حد صاحب فرض إذا اجتمع العصبة فنأخذ الأقوى والأقرب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل، في رواية فلأقرب رجل ذكر، وهنا الأخ الشقيق معروف أنه أقرب للميت وأقوى من الجهة من الأخ الأب. فهنا لما يجي الجد بنقول هل نقول الجد والله يرى الأخ الأب محجوب أنت والشقيق فقط؟ الشقيق يقول لا، يقول لي جدي أنا معي خويرة، أنا معي أخي. إذا صار مع الجدي أخوين ذكور، والجد مع الإخوة كما قلنا يحسب كذكر معه. إذا الجد هنا له إحدى خيارين أو أحد خيارين، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ ثلث المال، وهنا استوى المقاسمة مع ثلث المال. فيأخذ الجد الثلث بالمقاسمة ثم ينصرف، يفضل الثلثين ما بين من ومن؟
3: الشقيق ولي
4: أب. الشقيق ولي أب. بيجي لأخ الشقيق يقول له لا، من لا حظ لك معي، لا حظ، أنا الذي أنا أحجبك. فينفرد الأخ الشقيق بالثلثين المتبقيين، ما يقدرش يحتج الجد. لماذا لا يحتج الجد؟ لأن الأخ الشقيق شن بيرد على جده؟ بيقول له يا جدي لو أنا غير موجود هل كنت ستحجبه؟ مش هيحجبه، كان سيقتسم معه. معناها الأخ الشقيق الذي حجبه هو الذي يأخذ نصيبه. من هنا جاءت مسائل المعادة، يعني وكأن سبحان الله زي ما قلنا في الأكدرية أن الجد كدر على الشقيقة في الأول حساب سدس بس اللي فاضل إخداه، وقعد يستنى لما افترضنا لها نصفها الشرعي باعتبارها صاحبة فرض، وقالت أنا كيف نطلع بلا شكي، رجع عليها ثم ضم ما أخذه مع ما أخذه هو ما قدر لها لو النصف ثم يقتسمون. هنا بالعكس الإخوة يحسبون الإخوة لأب، الإخوة الأشقاء أقصد، يحسبون أو يعدون الإخوة لأب على جدهم، وبعد أن يأخذ الجد نصيبه يحجبونه، يحجبونش من الأول، يحجبون بعد أن يأخذ الجد نصيبه. من هنا جاءت تسمية مسائل المعادة. مسائل المعادة الحقيقة في بعض العلماء حصرها في صور معينة، مثل إمام الشيخ محمد الشطي رحمه الله في كتابه المشهور لباب الفرائض، في لباب الفرائض نعم، حصرها في 17 مسألة، جعل جزءا منها يفضل لا يفضل للإخوة لأب شيئا، يعني لأنهم محجوبين، أو كنا أحيانا يكونوا مش محجوبين لكن لم يفضل لهم شيء، لم يفضل لهم شيء كما سيأتي. وفي مسائل أخرى يفضل لهم شيء ولو مقدار بسيط. هذه المعدة مش معناها رأى المعدة كل الإخوة لابن يرثوش، لا، أحيانا لا يرثون سواء كانوا محجوبين أو لم يفضل لهم شيء، وأحيانا يفضل لهم شيء، وسنأتي على ذكر ذلك إن شاء الله. لكن الكلام على أن حصر بعض الفقهاء أو بعض الفرضين في هذه الصور 17 فيها كلام، يعني هناك من زاد عن هذه الصور فما نقدرش نحصره، لكن ننقل ما قرأناه أن بعض المؤلفين أو بعض الفرضين حصروا في 17 صورة، والحقيقة أنها تزيد. هذا ما لمسنا. نبدأ بالصورة الأولى اللي هي ذكرناها قبل قليل، هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، هذه أبسط صورة فيها. فلما قاسم الجد هنا أخذ الثلث وانصرف، يأتي الأخ الشقيق ويحجب الأخ لأب ويأخذ هو الثلثين المتبقية. نعم. الصورة الأخرى أن يكون بدل الشقيق شقيقتين، بدل الشقيق شقيقتين، فيقول هنا هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخ لأب. هنا الجد له أفضلية خيارين، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ
3: ثلث
4: المال. هنا الجد لو قاسم شن الجد معه؟ الجد وأختين شقيقتين وأخ لأب. الجد هنا ذكر، يعني عندي ذكرين وأنثيين، المسألة من ستة حتكون بالتعصيب، هياخذ الجد 2 من 6 اللي هو الثلث، اذا استوى الثلث مع
3: المقاسم
4: يقاسم الجد، ياخذ الثلث بالمقاسمه ويخرج، يبقى الباقي بين الاختين والاخ الاب. ونحن عندنا الاختين مش كيف الاولى، الاولى كان الاخ الشقيق قال لهم انتم محجوبين اطلعوا، هنا الاختين ما يقدروش يحجبوا الاخ الاب. لماذا؟ لانه عاصب.
3: لا.
4: وهن في مقامي هنا فرض نقدر نقول. فشن بيقولوا الشقيقتين اخوهم من ابوهم؟ يقولوا مراجي، نفترض أن جدنا مش موجود، هكذا تصور مسألة، تفترض أن الجد غير موجود، لو هلك الهالك عن أختين شقيقتين وأخي الأب كيف سنورثهم؟ سنقول للشقيقتين
3: الثلثين.
5: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر، حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: والباقي الأخ لأب لأنه عاصم. فتقول الشقيقتين لأخيهما ناخذ فرضنا، واللي يفضل خوده، واللي يفضل خوده. فهنا الشقيقتين يأخذ بحشيم يستحقا
2: ثلثين،
1: وهذا الباقي الحقيقة لما خدها جد الثلث فضل الثلثين. فهنا الأخ الأب مش محجوب كما في الصورة الأولى، إنما لم يفضل له شيء، لم يفضل له شيء. هذه الصورة. الصورة الأخرى قد يكون بدل الشقيق شقيقين مثلا، أو حتى بدل أخ لأب واحد نقوله أخوين لأب، أو نقوله حتى أخت لأب. هذه صور كثيرة طبعا تقدر تتصورها. فنتصور أن الهالك هلك عن جد وأخ شقيق وأخت لأب، فهنا يعني عندي ذكرين وأنثى، ما أحظ الجد ما أحظ الأوفر له، نحن يقاسم أفضل له من ثلث المال، لأن بالمقاسمة سيستحق خمسي المال، لأن عندي جد يمشي باثنين ذكر، الأخ الشقيق يمشي باثنين ذكر، الأخت الأب تمشي بواحد. فهنا الجد الخمسين طبعا أكبر من ثلث المال، سيقاسم يأخذ الخمسين وينصرف. يبقى المسألة بين الأخ الشقيق والأخت الأب، ما فيش حد يقول أخت الأب أنا صاحبة فرض، لا، لأن من شروط الأخت الأب أن تكون صاحبة فرض كما ذكرناه في باب النصفي، وذكرناه إذا تعددنا في باب الثلثين، ألا يكون معها شقيق أو شقيقة. لماذا؟ لأن الشقيقة يحجبها، والشقيقة هي التي تستحق النصف أولى منها، هي التي تستحق النصف أولى منها. فهنا وجد شقيق، إذن يحجب الأخت الأب ويأخذ الثلاث أخماس الباقية من التركة. هذه صورة. الصورة الأخرى لو بدل الأخت لأب أختين لأب، طبعا نفس المسألة حتكون لو كان أخ لأب، لأن الأختين بقوة أخ أو في العد بقوة أخ، فنفس الكلام يأخذ الجد بعد المقاسمة يأخذ الاثنين من ستة اللي هو الثلث ما يعادل الثلث، ثم يأتي الأخ الشقيق ويحجب الأختين لأب حجب حرمان. هنا حجب حرمان، بكي لما كانت أخت شقيقة أختين شقيقتين ما قدروش يحجبوا الأخ الأب لأنهما صاحبات فرض وهو عاصب. أما هنا لا، هنا الأخت الأب صاحبة فرض لكن هناك من منعها أو حجبها من هذا الفرض، حجب حرمان اللي هو الأخ الشقيق. الأخ الشقيق طبعا يحجب كل الإخوة لأب ذكورا وإناث، حتى يقول لي واحد يقول لي باي توا العاصب الأخ الأب عاصب زيه، والأخت الأب نقول لأن أخت الأب هو أقوى منها، إذا حجب الذكر اللي هو أقوى منها فما بالك بالأنثى، يحجبها الأخ الشقيق، يحجب كل الأخوة لأب سواء كانوا عصبة أو أصحاب

0: تعرفناش المحاضرة القادمة نذكرها كلها بالتفصيل.
1: نعم.
0: نأخذ مثال آخر على هذه جملة ثلاث أمثلة تقريبا أو أربعة على الأحوال أو المسائل التي لا يفضل فيها الإخوة لأب شيء. إما لكونهم عفوا إما لكونهم محجوبين أو لكونهم لم يبقى لهم شيء. محجوبين إذا كان معهم أخ شقيق ذكر يحجبهم، ولم يبقى لهم شيء إذا كان معهم إناث مثلا زين بكري أختين شقيقتين لما خدنا التلتين لم يفضل الأخ لأب شيء. فالأخ لأب شيء نقول أنت راك مش محجوب، حقيقة أنت لست محجوبا، إنما لم يفضل لك شيء. نأخذ مثال آخر من الصور التي يفضل فيها شيء ولو كان بسيط، يفضل فيها شيء ولو كان بسيط. مثلا لو نقول هلك هالك عن جد جدنا وأخت شقيقة واحدة وأخ لأب. جد وأخت شقيقة وأخ لأب، هنا عندي المسألة فيها معدة من مسائل المعدة. فنقول هنا جد إما أن يقال أحظ له، إما أن يقاسم، وإما أن يأخذ ثلث المال. وهنا المقاسمة أحظ له لأنهما ذكرين وأنثى، سيأخذ 2/5، سيأخذ 5 التركة وهو أحظ له من
1: الثلث.
0: الثلث لما يأخذ الجد 5 يفضل الباقي بين الأخت الشقيقة والأخ لأب. انتبه، والأخ لأب. فالأخت الشقيقة شو بتقول أخوها مبوها؟ تقول لي أخوي والله راجع شوية، أنا توا كان جدي مش قاعد، كيف نور ثانوياك؟ أنا منأخذ النص وأنت تأخذ الباقي، هذه الحقيقة. فتأخذ الأخت الشقيقة، يفرض لها النصف. هنا يفرض لها النصف. طبعا لما نجي لمسألة الحساب تنجو إن شاء الله في باب الحساب لقدام، كيف نستخرج أصول المسائل وكيف نصحح وكيف كذا. المسألة هنا في الأصل كانت من 5 اللي هو عدد رؤوسهم، جد وأخ لأب وأخت شقيقة، من 5 كانت. أخذ الجد 2 بقي 3 بين الأخت الشقيقة والأخ لأب. عند التصحيح، لأن الخمسة هذه لما الأخت الشقيقة بتأخذ النصف شيخ إبراهيم، الخمسة لا نصف لها.
1: أيوة.
0: وقواعد الفرائض وضعها العلماء هذا العلم سبحان الله على أن تكون كلها أعداد وأرقام صحيحة، لا انكسار فيها.
1: كسور لا،
0: ما فيش كسور كأسهم وكفرائض كسور بعدين في قسمة المال أو الأرض أمتار أو شيء، هذا ربما فيه كسور. أما الفرائض الأسهم لا ما فيهاش كسور، كلها وضعوا القواعد والأسس والضوابط كلها تكون أعداد صحيحة. فهنا لما نجي نشوف الخمسة اللي أصل المسألة الأول، الأخت الشقيقة بتأخذ نصف، الخمسة لا نصف لها صحيح، أقصد رقم صحيح. فأصحح مسألتي من 10 أضربها في 2 حتى يكون لها نصف. أصحح مسألتي من
1: 10.
0: من 10 تصحيح، من 10 بعد التصحيح سيأخذ الجد، حيأخذ من 10 4، إن كان يأخذ 2/5 صار يأخذ 4. الأخت الشقيقة بتأخذ نصف العشرة، العشرة لها نصف رقم صحيح اللي هو 5. لما أخذ الجد 4 والشقيقة أخذت 5، في فضل ولا ما فيش؟
1: بقي
0: ولو قليلة، لكن هنا فضل الأخ لأب شيء، يأخذ السهم الباقي تعصيبا. لكن ما يقدرش يقولها لا نأخذ أنا ضعفك، قسمت مع جدي علي كذا، ما يقدرش يحتج عليها. إنها بتقول لها، تقول لا جدنا خذها حقه وعده، هذا غير باب العد. لكن لو أنا وياكم روحنا كيف نوت؟ كما كان يقول الشقيق له، لو جدنا مش موجود أنا حنحجبك. وكان يقول لجدي، لو أنا يا جدي مش محجوب ما كنت لتحجبه. الأخ لأب أنت ما عندكش قوة تحجبه، أنت تورث معاه، يبدأ أنا اللي حجبته. والشقيقة بتقول لو جدي مش موجود مش حنحجبك، صح، لكن كيف ميراثي معاك؟ النصف. تأخذ النصف، والباقي الذي يفضل وهو سهم واحد يأخذه الأخ لأب. هذه صورة. الصورة الثانية هي طبعا صور كثيرة، لكن نأخذ مثال صورة أخرى يعني بس نغير النوع الثاني شيخ إبراهيم، اللي هو لو أن جد وإخوة ومعاهم وارد ثاني، بش النوع يكون فيه التنويع في مسائل المعد. فنقول مثلا لو هلك هالك، لو هلك هالك عن جد، عن نأخذ معاهم أم في الأول، عن أم، عن أم وجد وإخوة، أو بدل أم خليها جدة يا سيدي مش مشكلة، عن جدة وجد وإخوة أشقاء لأب مختلطين، فيهم واحد شقيق وفيهم زوز لأب، واحد شقيق وفيهم زوز لأب. فهنا المسألة حتصح طبعا عندي صاحب فرضنا، حياخذ الصاحب الفردي والجدة سدسة أولا، ياخذ سدسة ويطلع الباقي 5 أسداس. هذه

0: يعني ننظر إليها أو نقسمها بين الجدي وإيش والإخوة
1: النخوة.
0: أشقاء ولأب مع بعض. كيف نقسمها؟ يعني من جيل الصورة الثانية والنوع الثاني شيخ إبراهيم، الجد هنا له أفضلية ثلاث
1: ثلاث
0: خيارات،
1: خيارات،
0: مش خيارين،
1: وجود
0: ثلاث
1: صاحب
0: خيارات،
1: فرض
0: وجود صاحب فرض، إما أن يقاسم
1: أو ثلث.
0: الأحظ له، إما أن يقاسم أو ثلث الباقي كما قال الشيخ بعد ذوي الفروض والأرزاق، أو سدس المال كما قال الشيخ،
1: كامل.
0: وزارة أن يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحق. أقل شيء يطلع به الجد قلنا في المسألة كالأب، أقل من السدس ما يطلعش،
1: صوت الجميع
0: ولا
1: كامل.
0: ينقص هذا المقدار إلا بالعول، بس مسألة فيه عول، لكن في الحقيقة يفرض له السدس، لا يفرض له أقل من ذلك. فهنا ننظر للباقي، الباقي خمسة أسداس، أنا عندي جد وعندي بيكونش أخ شقيق له، لأن لو في أخ شقيق هيحجب، إحنا بنشوف اللي يفضل. لو أخ شقيق ومعاه إخوة لأب، لو أخ شقيق ومعاه إخوة لأب، وأنا شن بيصير؟ الجد بنشوف المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال الأحظ له، يأخذ الجد الأحظ له، ثم يأتي الشقيق ويقول لإخوتي لأبي أنت محجوبين. أما لو كان جد وأخت شقيقة مثلا وأختين لأب، الخمسة أسداس المتبقية أنظر إليها، نشوف الجد، الجد الخير الأول شن بيأخذ شيخ إبراهيم؟
1: المقاسمة.
0: مقاسمة. هم كم معاه؟ معاه ثلاث إناث، أخت شقيقة وأختين لأب. الأخت الشقيقة تحسب بسهم، والأختين لأب بسهم، سهم هذوما ثلاثة، والجد بسهمين ذكر، إذن خمسة. الجد لو قاسم شو بياخذ من الخمسة؟ قلنا البقيات خمسة، حياخذ اثنين
1: من خمسة،
0: من خمسة، اثنين من خمسة، وأصل مسألة من كم أنا عندي؟ من ستة في الأصل، إذن سيأخذ سهم، سيأخذ سهماني من ستة اللي هو أصل مسألة، سهمين من ستة شن يعادل شيخ إبراهيم؟
1: الثلث،
0: ثلث المال.
1: ثلث المال كامل.
0: ثلث المال كاملا. في حالة المقاسمة سيستحق ثلث المال، معناها الخيارين الآخرين شن ندير لهم؟ نستثنيهم، لأن شو الخيار الثاني اللي بعده؟ هو ثلث الباقي، ثلث المال أكبر من ثلث الباقي، تجاوز. الخيار الثالث سدس المال، وأخذ ضعفه، كيف تنزل السدس؟ إذن هنا سيقاسم الجد، سيأخذ اثنين من خمسة، كم بقي؟ بقي ثلاثة، اللي بقي نصف التركة، ثلاثة من
1: ست.
0: ست، شوف هنا هذه لن يفضل فيها شيء المسألة. الجيل أخت الشقيقة بتقول أخوتها من أبوها اللي معاها اللي هو أخ لأب مثلا أو أختين، بتقول أنا صاحبة فرض، أنا صاحبة فرض، نأخذ نصفي، وكان فضلت حاجة خذوها. هو أصل فاضل النص، فاضل ثلاثة من ستة، تأخذه الشقيقة والباقي شنو نقوله؟ لم يفضل لهم شيء، ما عادش يفضل لهم شيء. الأخ لأب شنو نقول؟ نقول أنت مش محجوب، رك أنت نعديت مع الجد صح اثنين أربعة خمسة، لكنك هنا لم يفضل لك شيء، لأن الشقيقة أخذت نصفها كاملا، وهو ما بقي بعد ما أخذ الجد نصيبه، فضل النص، النصف، النصف المال
1: هذا فرض الشقيق،
0: وهذا فرض الشقيق. تقول له أني مش حنحجبكش صح، أني ما نحجبك، لكن لو فضل لك شيء خذه. وهنا لا يفضل شيء، وهذه من أحد المسائل التي لا يفضل فيها شيء، وهي صور كثيرة كما قلنا شيخ إبراهيم. لكن بإذن الله تعالى لو أسعفنا الوقت المحاضرة الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نحصرها كلها بإذن الله،
1: بعون الله تعالى نكمل شيخنا مسائل معدة في الحلقة القادمة مع شيء من زيادة التفصيل. جزاكم الله خيرا شيخنا الشيخ حسن فرج أبو زقية على ما تفضلتم به، ونفع الله بكم. مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا
5: وجدا الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله.
0: والله الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
5: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء.
1: إذا
0: هي تسأل عن المعتدة، يعني
1: المعتدة
0: مطلق.
1: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة فلا بأس بخروجها لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا لا يتطلب إذن.
2: تسأل تقول: تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
3: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقولها منزلوا كذا، يقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا، ما زلوش عليها لأني راه عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي، يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس، لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذاش.
4: هذه السائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا، وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال الشيخ، تقول شيخنا سؤالنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديعة عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديعة عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسأل الحكم تصرفهم.
5: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
4: نعم.
5: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه، فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم لأجل ترويح عنهم مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي تبصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هادو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال لي أن بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيقول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في رجيلة في بلادنا، ما نعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرجيليا وزي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والمرهادية، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة. من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس. يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
4: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
5: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم. من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه، وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
4: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
5: نعم
4: نعم، بارك الله فيك. المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحول طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية، فايش الحكم؟
5: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا مصلحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
4: بارك الله فيك شيخ.
6: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخداش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عند أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
0: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين.
1: هذه إشكالية هي في إشكاليتنا مو شيء الحوادة والفتوى فهم دالفت أن لا تجوز يعني. يعني ينبغي إذا كان في حوالة اللي بتكون جائزة بالطريقة اللي ترها الدار أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا يعني الآن بنحول $1,000 مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا
0: يتحقق
1: التقابض في نفس الوقت هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة والآن فيها اسمه وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء نفس الكلام كذا.
0: نعم.
1: عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا لا نفس الكلام لا شيء عليكم افترقتما افترقتما وليس بينكما شيء وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
4: شيخنا مجيبة على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
7: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم. إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم. رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر. أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وأنت تجلس معاه تصلي ليل يسلم. ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيس الإمام. فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
4: نعم بارك الله فيك شيخ.
2: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته وهو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى وإلى الآن لم يقتسم. يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم فما هو الواجب في هذه الحالة؟
3: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء غر منهم واللي يغلب ويأخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد والعكس الصحيح راه وهذه متكررة في المجتمع فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة فهي تسكت وتستحوذ على المال فعليها هي حرم عليها عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث وحتى عن حق الفقير في الزكاة لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال. الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين هذه وديعة يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد لأختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش
2: ضاع نعم
3: لا لا في صورة
2: الأولى لما صارش
3: ما ضاعش ما ضاعش لأنه وديعة هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلو شوية
2: كل حد عارف يعني
3: أيوة يقولوا وزنوا وعرفوا جرامات أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50 لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه بيضيف لي رأس الحول لفلوسه الخاصة في شيء في حوشة نعم. وفي اللي ما عنداش في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث هو ضاع حتى على
2: الفقير
3: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه
2: ما يعرفش أصلا كم عنده
3: هو. ما يعرفش كم عنده وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف يزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله، فعليهم من البنات انهم يبادروا ولا باس. وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بادب مش عيب. تقيض مرة تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرة بالبطل. فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك ومتادب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه حني تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك. يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليه بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كانها ماهيش يعني غاصبه ما دام ما كلمهاش قبل.
2: نعم شيخ،
3: فلعلها يعني تستجيب له ان شاء الله.
2: ان شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
8: الاخت امل شيخنا قالت ان تنزل منها ماده كل مره بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه الماده غسل الجنابه، هل تعتبر على جنابه؟ قالت الماده هي تنزل منها دون شهوه.
9: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوه هذا في حكم النجاسه العاديه. يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق ان ازالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن ازالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. اما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا. السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجه يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان، ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. به هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحما، فكسونا العظام لحما، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم ما هم جزء منه، دورة هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ماذا ما هو يحسب روح حق حاجة باهية، يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر عليها، أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
11: إجابة لسؤال الأخ جب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
8: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
9: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن، يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100% طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي أنت راك تتكلم الله أعلم 3,000-4,000، هل 3,000-4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مصافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه والله الحقيقة أنه هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
8: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله يعني
9: والله
8: هو...
9: إن شاء الله تكلمنا عليها دي.
8: نعم تكلمت عليها شيخنا.
9: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
8: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
9: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا.
10: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
12: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
7: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا. هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته، هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
12: بارك الله فيك شيخنا.
10: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
12: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد فقمنا مجموعة.
10: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
13: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
14: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
15: الشيخ النفاتي موسى.
14: علم الشريعة
16: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء.

0: ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: بالفقه يشرح. الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
1: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم. من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجع.
2: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، وهو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم. يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
3: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي.

0: تلقاها تموت امها ولا يموت ابوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض اعطائها لان عندها اخوت يعني عندهم ادب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها وما يبوش ياخذوا منها بالقوه فهي تسكت وتستحوذ على المال. فعليها هذه حرام عليها عليها ان تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن اهم ما يجب ان تعرفه كل من يحوز الفلوس والذهب انه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث وحتى عن حق الفقير في الزكاة. لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. باهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه قالوها خليه مدسوس وإحنا راضيين. هذه وديعة يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد لأختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ولا ما ضاعش؟
1: ضاع نعم.
0: لا لا في صورة
1: في الأولى لما صارش
0: ما ضاعش لأنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية
1: كل حد عارف يعني
0: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50 لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه بيضيف لي رأس الحول لفلوس الخاصة في شيء في حوشة وفي اللي ما عندهش في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع من المال الضائع ما ضاعش غير على الوارث هو ضاع حتى على
1: الفقير
0: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه
1: ما يعرفش أصلا كم عنده
0: ما يعرفش كم عنده وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف يزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد نعم. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة فعليهم من البنات من يبادروا ولا باس وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك متأدب بارك الله فيك مشي لها بكل أدب وقولها يا فلانة حني تنزل لكم على الحوش وعلى كذا بالله يتراها تين الذهب خلي بنقسمها لأخوتك يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير ونعطوا كل واحد شين حقه أنت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك محصلة ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل
1: نعم
0: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله
1: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
2: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحولها طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي فلما يعني يرفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية فايش الحكم
3: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان وقالت هي يعني تبي تغيره ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخ.
4: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص لك أجر إن شاء الله فالأجرة لا تمنع الأجر الأجرة لا تمنع الأجر كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخدهاش حتى لو خداها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهاش أجر إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت. فقال هل آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها. فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
2: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
5: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الإفتاء أنها لا تجوز. يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي بندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
2: يتحقق
5: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمناها بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم قال عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبض بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبض بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
3: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتب تصلي بروحك تقصر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معك صلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيش الامام، فان اتم الامام فتتم معه. وعكس الصوره لو الامام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض انت الحاضر وتتم صلاتك.
2: نعم بارك الله فيك شيخ.
7: الاخت امل شيخنا قالت ان تنزل منها ماده كل مره بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
8: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابه، مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة هذا يصلي بحواجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه له. لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هو جزء منه، دورة هالتوبة اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت أختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة، هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام انت نقول انت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والانسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة انه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، احيانا بحسن ظن، لكن الانسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الاعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روحه حق حاجه باهيه يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، اذا هو خير منهم. ولما يوصل الى مستوى انه خير منهم باي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذره من كبر ما يخشش الجنه، لان الاعمال احبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الانسان لا يبالي بما يذكر، وعليها ان يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضه، بنادم هذا حاله تراب وماشي، وكان هو بالاعمال. او شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهده باش يوصل لعله يصل الى مرحله افضل. فهذه اذا ما يتعلق بهذا، ما ينبغي ان يبالغ الانسان في هذا الجانب.
3: اشابه لسؤال الاخ رجب، قال السنه والشيعة والفرق والاحزاب، وهذا طبعا للاسف مما فرق الامه، والا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالانسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب ان الامه الاسلام تكون امه واحده، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الامه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الاكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفق فيه أو يختلف فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا، الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
7: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
8: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظاهر فعلهم الصلاح، لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100% باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش وكل بلاد فيها اللي متبرجة وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3,000 4,000، هل 3,000 4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى ان هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش متحجبة، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة، هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة اللي هلبة بكل بكل يعني فوتوا الحد زيادة عن اللازم. شن هو التعليق الأول؟
7: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله
8: يعني، والله إن شاء الله يتكلمنا على هذه.
7: نعم تكلمت على الشيخ.
8: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
7: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني.
8: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
3: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجموعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته، هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كاسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه أنه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
1: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا أنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا، والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
0: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
1: هم اللعبة أعتقد هكذا،
0: كل نقاط ما تتحول لرصيد،
1: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ،
0: أكيد
1: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء، يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفاتوة حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد يعني فيه التحريم، يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل أقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني، فبيك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقولون، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا مسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة، تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس، يعني تروحني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري، معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيه يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
0: أو سلعة،
1: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته دولار ولا دينار، إذا قيمته دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها، لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ عند الكفار، هناك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني، فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي طبعا النقطة حتى ما من مرت علينا يعني وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيه في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان رسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة يعني.
0: يألف المنكر يعني.
1: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني يتعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
0: تفيد
1: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلي لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشترون في يشترون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما مش ما تتعبش من من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي الناس أو رجال الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
2: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر ويقول احنا نخدم بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا أنت تعالى كان فيه شيء صلحه ولا كذا وكذا كان ما فيش، يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش الدرس ودروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM. كما يمكنكم متابعة البرنامج على قناة دار الإفتاء الليبية على النايل سات. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعلى الواتساب 092-092-17-0. من الأسئلة الواردة إلى بريد البرنامج تقول هذه الأخت: توفي زوجي رابع يوم العيد الصغير، فمتى تنتهي العدة؟ يعني زوجها توفي يوم 4 شوال، فتنتهي عدتها باعتبار عندها شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم وعشرة صفر وزيادة 4 أيام في العشرة 14 صفر، واليوم 3، اليوم تاريخ 14 صفر. إذن تنتهي عدتك أيتها الأخت بغروب شمس اليوم الثلاثاء 14 من صفر. اليوم تنتهي يعني بمجرد تغرب الشمس خلاص تصبحي معاش معتدة، بغروب الشمس تصبحي معاش معتدة، انتهت العدة متاعك اللي هي 4 أشهر و10 أيام. معنا اتصال. أبو جود فضل. أخ الكريم يبدو أن انقطع الاتصال. أيضا من الأسئلة الواردة إلى البرنامج، يقول هذا السائل أن معاملة الدولار قد تحقق فيها التقابض، فيتم خصم الدولار، خصم المبلغ الليبي ويعطى الدولار فتحقق التقابض. يعني يقصد معاملة الدولار هذه متاع الأغراض الشخصية. يا أخي الكريم، هي ليست القصة أنه غير مجرد التقابض معناها تمت المسألة وصحت، لا، هذه مسألة قد تكلمنا فيها ونعيد الكلام. بالنسبة لمعاملة الأغراض الشخصية اللي هي كانت سنة 2025 إلى نهاية سنة 2025، كانت العملية مراجعة ويعني جائزة، وتمت إجازتها من دار الإفتاء الليبية وما فيهاش إشكال، وتحققت فيها شروط المصارفة. في سنة 2026 تغيرت المسألة، أصبحت فيها شركة صرافة وأصبحت فيها كلام جديد، ودار الإفتاء الليبية قد خاطبت البنك المركزي بخصوص هذه المعاملة، والبنك المركزي تأخر يعني أشهر، فوق 3 شهور باش بعث رد عليه هذه المسألة. الرد الذي بعثه البنك المركزي، دار الإفتاء الليبية لا يزال عندها يعني أسئلة واستفسارات في آلية عمل هذه المصارفة حتى تكون جائزة. إلى الآن وفات الأمر شهر يعني، ولم يتم الرد. إذن دار الإفتاء الليبية لا تزال يعني في فتواها لا تفتي بالجواز حتى تكون المسألة صحيحة وجائزة. معنا أبو إلياس، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بارك الله فيك يا
1: أستاذ. آمين وإياكم.
2: أنا عندي 3 استفسارات.
1: تفضل.
2: أول حاجة كيف التردد على المصايف، لأن نلاحظه التبرج وكذا. إحنا كلنا نقول مش البحر ونحب البحر، لكن الأماكن طبعاً اللي تقبل بعض الأسعار، التوجيه بالشارع التردد على المصايف. في مسألة أخرى، أنت قبل كده حضرت درس مسجل في قصة الخاتم، يعني نبي نحكي الموضوع، وما هو الخاتم المأذون؟ بعكس ما فيك، ما عرفتش شنو هو الخاتم المأذون، تمام. والمسألة الثالثة، أشتغل مش الخاتم، في جهة عامة وعندي استخدام البطاقة المصرفية. أنا لاحظت بعيني، شاهدت شيء حدث قدامي، إيش موظفة قامت باستخدام بطاقتها هي المصرفية وسحبت بها القيمة النقدية اللي كانت تقول بدلت خدت الغزال بالنقد وخصمت بطاقتها هي. واضحة.
1: اي نعم.
2: بارك الله فيك. نعم. وجزاك الله خير.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا يا أخي إلياس. معنا الأخ سالم، تفضل.
3: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بالله مثلا النغزة بتاع تحليل الأنسولين تنقض الوضوء.
1: كيف يا سالم؟
3: قلت لك الإبرة بتاع النغزة بتاع تحليل الدم.
1: تضرب الإبرة الأنسولين.
3: لا، مش الإبرة. لما بندير تحليل بنشوف بداخل الأنسولين.
1: إيه بيضربوا لك إبرة بياخذوا منك دم.
3: ايوه، انا عندي جهاز في الحوش يدير بروح.
1: هذا
3: الدم هذا ينقض الوضوء.
1: ايه حاضر.
3: وفي سؤال ثاني يا شيخ. انا تو كنت في مستشفى السكر باهي. فاعطوني علاج يتيح شهر ومصنوع من 2024، هذه مسؤوليه من يا شيخ. مصنوع في 2024، اعطوني تو في شهر 8. هذه مسؤوليه من يا شيخ؟ وانت كلام تنقال لنداز الطب، ما لنداز الطب، ما عرفناش لنداز الطب شنو. شيخ.
1: حاضر حاضر يا أخ سالم، بارك الله فيك وإياكم إن شاء الله. طيب الأخ أبو جود، أسف انقطع الاتصال. الأخ أبو إلياس بارك الله فيه عنده ثلاثة أسئلة. السؤال الأول قال مسألة المصايف وما يحدث في المصايف، وخاصة يعني في هذا الجو الساخن والنو والحرارة، والإنسان بيوسع خاطره يعني بيخرج حتى بأسرته وبعائلته وبيمشي للمصايف. قال لك لكن للأسف الشديد وما تمشي لأي مكان لازم تلقى من ينكد عليك. هذا إشكال كبير حقيقة في أي مكان، مش في المصايف بس. أنت بتاخذ أسرتك تبي تتمشى على يعني الطريق بس، والله في جردين أو غيره، لازم تجد من يعني ينكد عليك بالمخالفات الشرعية. المصايف من ناحية شرعية يجوز للإنسان يمشي لها، ما فيش إشكال، لكن ما يوجد في المصايف من المخالفات اللي يعني دخلت علينا وأصبحنا ننسلخ من الهوية الإسلامية ونسعى إلى العلمانية وإلى الرقي والتطور والتقدم والحرية، هذه يا جماعة رأي شعارات لا ما تستهتروش بها. راهو اللي يقيموا في الشعارات هذه ينسلخون من هويتهم، من دينهم، من عاداتهم المحافظة، من تقاليدهم. ما تلقاش زمان امرأة يعني تخش في لباس شبه عاري تعوم به قدام الرجالة ولا في وسط الشباب، والله وانت الان تبي ترفع بناتك ولا كذا، تجد الرجال والشباب والاختلاط واللباس البحري هذا، يعني مع ان الان يسموا فيه هو يقولوا لباس محترم ومحتشم، ومع ذلك هو للأسف ما هوش محترم محتشم، لأن حتى لو كان هو واسع يزيدوا ضيقوا، حتى لو كان هي في جبة يزيدوا خسروها، حتى لو كان ما يبينش المفاتن يزيدوا يعني يفسدوها باش تولي مش محتشمة وتبرز جمالها على قولتها يعني. فهذا للأسف الشديد ما يقع في المصايف من المخالفات الشرعية، سواء في حتى الشباب، حتى لباس الشباب يلبسوا تلقاه شرط وتلقاه عاري والشرط ضيق والعورة باينة والركبة باينة، ويجي في وسط يختم قدامهم وإلا الأغاني والموسيقى والمعازف والغرام والحب والهيام والعشق وكله يصدح بصوت عالي، وإلا زعمتك يقولوا أنشطة يديروا مهرجان ولا غيره، لازم يدخلوا فيه المخالفات الشرعية، لازم ينكدوا على الناس، لازم يدخلوا الحرام. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، الشريعة الإسلامية سمحاء، ما فيهاش تضييق. ما يجيش واحد يقول خير الشرع نضيق على الناس، خير الشرع مانع. الشرع منع ما هو حرام، ما هو فاحشة، ما هو فيه يعني دياثة، ما هو فيه

0: أن يعني يكون تكون سلعة وسط المستغلين وسط من يريد أن يقضي شهوته. هذا الإسلام كله يحرمه. الإسلام جاء لتكريم البشر، وجاء لتكريم الأسر، وجاء لتكريم المرأة، وجاء للحفاظ على العلاقات الاجتماعية الطيبة المباركة. معنا اتصاله، معنا الأخ نبيل، تفضل.
1: صباح الخير يا شيخ.
0: نهارك مبارك أخ نبيل.
1: يا شيخ أنا عندي باباي توفى على ولد من أم، وزوز أولاده وبنته من أم.
0: بوك والدك توفى رحمه الله وترك
1: ولد من أم.
0: لا شين ولد من أم؟ خو من أم. كيف ولد من أم؟
1: خوي من باباي.
0: هو يعني ابوك قداش خلى ولد؟ سواء من ام واحده ولا من غيره، قداش خلى اولاد؟
1: من زوج امات. هذا اللي كلمتك عليه هذا توفى قبل باباه من ام.
0: هذا اللي توفى قبل ابوه ما يورثش.
1: ما هو ورثه هو حياه بابا الله يرحمه.
0: كيف يا نبيل؟ بشوي بشوي. والدك رحمه الله توفي، هل ترك زوجة؟
1: ترك زوجتين يعني.
0: ايوه خلينا توا يعني رحمه الله توفي وترك زوجتين.
1: ايوه
0: باه.
1: واحد عنده ولد،
0: زوجتين على دمته. ماشي
1: باه. توفى
0: قداش ترك ولد؟ ما تسمي ليش اللي مات وسمي لي الأحياء. نهار مات والدك شكون خلى من أولاد أحياء؟
1: خلى اثنين ولدين وبنتين.
0: خلى زوج أو أبناء ذكور.
1: أيوة.
0: وخلى زوج بنات.
1: زوج بنات من أم.
0: خليني من أم، ما لهاش علاقة هذه.
1: باه.
0: وبعتالي وخلى أحفاد ولا؟
1: خلى
0: احفاد ابوهم ميت هادو ماي.
1: والولد هذا مات قبله وقبل الاب.
0: ايه البو مات وخلى احفاد.
1: نعم خلى اولاد وغرسهم.
0: ايوه غرسهم بوصيه.
1: ايوه
0: باه.
1: شنو نصيبهم؟
0: باه. حاضر حاضر تو نجاوبك. حاضر
1: شكرا.
0: ماشي يا نبي. ماشي معانا الاخ محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخ نعرف مبارك شن حاجة
0: اليوم. الله يبارك فيك. تفضل.
2: شيخ بارك الله فيك. أنا عندي زوج أسئلة. السؤال الأول اللي هو أنا بنيت تاني فوق البيت ولدي، ولكن درت اتفاق مع المقاول بعض يعني طلعت عيوب في الشغل، فجبت شركة تانية ومقاول حدد القيمة بتاع العيوب هذه. هل نقصر القيمة هذه من الأبعاد المقاول وإلا كيف رايفة؟ هذه واحد. اثنين عندي أختي توفت وما عندهاش، وزوجها متوفي قبلها.
0: ايه يعني أختك هذه لما توفيت من تركت؟
2: تركت خوتها فقط.
0: ايه قداش خوتها؟
2: خوتها الأولاد أربعة، واحد متوفي
0: قبلها،
2: معناها ثلاثة أولاد.
0: إيه خلت ثلاثة إخوة أشقاء. وشقيقات.
2: والبنات أربعة.
0: أربع شقيقات به.
2: أيوة. يعني هذا النصيب الذكر
0: مثل حد الأنثيين
2: نفس.
0: يعني هي لما توفيت رحمها الله تركت ثلاثة إخوة أشقاء وأربع أخوات شقيقات، وما عندهاش صغار وما عندهاش زوج.
2: ما عندها زوج.
0: خلاص أيوة. باه تمام. حاضر نجاوبك يا أخ محمد. حاضر
2: بارك الله فيك شيخ. بارك الله.
0: أمين وإياكم إن شاء الله. معنا عم يونس، تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. عم يونس حياك الله. أمين يا سيدي. نهارك مبارك. أمين أجمعين. اللهم أمين يا رب العالمين. بارك الله فيك.
3: يعني اتمنى تعطينا

0: هذا يعني كويسة المباركة في الظروف دي زي الحرب والحروب وما تعود بها الأخوان الكريم. وكثير في النفوس يعني الحمد لله وإن شاء الله ربي يعطي كل واحد إذا سميت أنا الصبر هذا وإنت قيم الصبر وكذا، رغم أن الأمور واضحة جدا هي وإنت مش مقصرين في الشرح وفي النصح وفي تجديد الرواية تبارك الله فيك.
1: امين امين بارك الله فيك، ربي يجازيك خير يا عم يونس، ربي يحفظكم ان شاء الله. امين. طيب نرجع الى الاسئله. السؤال الثاني للاخ بولياس يقول انت تكلمت يا شيخ على الخاتم وقلت مأذون فيه شرعا، ما هو الخاتم مأذون فيه شرعا؟ اي طبعا بالنسبه للرجال هناك يعني خاتم مأذون فيه شرعا وخاتم يعتبر غير مأذون فيه شرعا. خاتم الذهب مثلا لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب، لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب، يجوز لأنه يلبس خاتم من فضة لكن بمقدار معين ما يزيدش على درهمين فضة اللي هو 6 جرامات، ويكون متحد، مش مثلا واحد يجي يلبس زوز اخوات فضة يقول هذا 3 جرامات وهذا 3 جرامات، نقول له لا، خاتم واحد وما يزيدش على 6 جرامات، خاتم واحد. وزاد علماءنا قالوا يقصد به التسنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، فإذا الخاتم فوق الـ إذا كان البس 2 نقولوا لا هذا غير شرعي، حتى ولو كان أقل، حتى كان 6 جرامات فأقل يلبس واحد وبعتالي ما يزيدش عليه 6 جرامات، هذا هو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم اللي لبسه. سؤال الثالث قال في قصة الكاش مقابل البطاقة، يعني هذه تو لاحظوا فيها، حتى مثلا انت تمشي لسوق ولا مول ولا غيره مرات تلقى واحد يستنى، انت جاي بتخلص وانت عندك كاش وهو يبي يستفيد من الكاش، شي يقول لك؟ يقول لك يا فلان وانا نخلص بالبطاقه واعطيني الكاش، وانا نخلص بالبطاقه واعطيني الكاش. هذه الصورة جائزة إذا كان أعطاه الكاش هو الأول، خذيه منه الكاش وبعتالي خلص بالبطاقة، هنا نخرجوا من قصة سلف جرة نفعا، مش يخلص بالبطاقة وبعتالي يعطيه الكاش يقول له هاي خلص علي وبعتالي لا، يعطيه الكاش أولا وبعتالي خلص بالبطاقة ويكون طبعا بالتقابض. الأخ سالم سؤاله الأول يسأل عليه الإبرة متاع السكر اللي بيمشي يدير تحليل سكر مثلا، هو تحليل سكر ولا غيره، واحد يمشي وعليه الماء متوضي ويسحبوا منه دم، هل ينتقد الوضوء بخروج هذا الدم أو لا؟ سواء بيبرى سواء جراح سواء رعاف، هل خروج الدم بأي وسيلة سواء بجرح ولا بإبرة ولا بحجامة ولا بغيره هل ينتقد به الوضوء؟ لا، مذهب علمائنا والجمهور أن الوضوء لا ينتقد بخروج الدم، بالإبرة ولا بالجرح ولا بالسحب للتحليل ولا غيره، فهو لا ينتقض به الوضوء. سؤال الثاني الأخ سالم قال أنا مشيت للمستشفى واخديت دواء السكر باعتبار أن يعطوا فيهم الدواء يعني مدعوم، قال لكن للأسف لقيت الدواء خلاص، عطوني دواء لكن يعني هو مصنع في 24 ويطيح في 26، ما زال لشهر ويطيح. قال مسؤولية من هذه يعني عملية عدم توزيع الأدوية أو صرفها قبل تطيح صلاحيتها ويكون فيه يعني خسارة للدولة، لأن الدوام مدعوم ومخلص في الدولة، ويقعد ليل تطيح متة، ويعلم الله بعتالي شي يصير، يغيروا له باكو ولا يغيروا له صلاحيته ولا يعطوا له صيدليات بسعر، والله الفساد اللي ضارب هدايا في مؤسساتنا. والمشكلة لما يكون في أشياء مثل هذه تكون في ضروريات الناس أو تكون في الأدوية والعلاج، والله إلا مشكلة كبيرة للأسف الشديد. مسؤولية من أن الدواء الناس مش لاقياته ويقعد في المخازن ليل تطيح المدة متاعها، كيف ما قال الأخ سالم، قال مشيت أعطوني دواء لكن قالوا لي لا هذا شهر ويطيح المدة متاعها. مسؤولية من؟ أين الجهات الرقابية المسؤولة؟ هذه هي أمانة في أعناقكم، وخاصة فيما يتعلق بالدواء والعلاج وصحة الناس. هذا أمر ما لا يسكت عليه، يجب أن يثار هذا الأمر، ويجب أن يصل الكلام إلى الجهات المسؤولة، فرب مبلغ أوعى من سامع، بلغوا الجهات الاختصاصية عن هذا الأمر. يجب الذهاب إلى هذه المؤسسات وفتح المخازن ومراجعة هذه الأدوية وصلاحيتها، ولماذا والناس في حاجة للأدوية وتبقى ليل تسقط صلاحيتها وليل تطيح ومعاش يستفاد منها، وخاصة في الأمراض اللي هي يعني يحتاج الناس علاجها يوميا كأدوية الضغط وأدوية القلب وأدوية السكر، هذه يعني من الأمراض المنتشرة في المجتمعات، ومش معقولة يقعد الدواء ليل من سنة 24 موجود ليل. لكن أخشى ما أخشاه أن هذا الدواء قد تم استيراده مؤخرا لأن مت بالطيح. هذه المشكلة، لو كان الأمر هيك هذه مشكلة، يا ويلكم يلي تاجروا في صحة الناس وفي أدوية الناس وفي حاجيات الناس وفي ضروريات الناس، في لا ما عندهمش دين، في اللي دينه فلوس، هم فلوس، يبي يسترزق، يعني بدل ما يجيب دواء يقعد ثلاث سنين أربع سنين بسعر كذا، يحصل صفقة يقولوا له في دواء قريب تطيح المدة الصلاحية متاعه، قريب تطيح المدة الصلاحية متاعه، ويقول له يلا وبدل 10,000 دولار 1,000 دولار بس، ويغيروا ويزوروا ويديروا فواتير وصفقات ويتاجروا في أدوية الناس وحاجات الناس، راهو هذا غش وخيانة وظلم وحساب عسير عند الله سبحانه وتعالى، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معنا الأخ إدريس، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يبارك فيكم يا شيوخنا.
1: امين.
2: وان شاء الله ربي يحفظكم، وان شاء الله ربي ينصركم على الحق.
1: امين.
2: يحفظنا الله من الطغاة الظالمين والمخربين والمفسدين، وينصر اخوتنا في غزة، وان شاء الله ربي يرفع عليهم الهم والغم.
1: امين يا رب العالمين.
2: ينصرهم على الصهاينة، اللهم اهلك هذه الهجمة الشرسة.
1: امين.
2: الذي اطاحت بالاسلام وفي بلادنا وبلاد الامة الاسلامية، اللهم انصر دينك يا ربي، اللهم انصر دينك وانصر الاسلام يا رب العالمين.
1: امين.
2: يا شيخ والله توش بنقول لك، تو نحن عندنا الرقابة ما نش عارفين الرقابة الادارية هذه كيف. لا لا لا لا، المحاكم الشرعية وين موجودة؟ تو الأورام عم نور طلعوا المخازن الأدوية، الجرعة تاع الأورام جابوها في التلفزيون، فتحوا المخزن لقوها جرعات صناديق مسكتة مسكتينها في المخازن، وجابوها في الإذاعة المرئية وجابوهم، فهمت يعني طايحة المدة بتاعها جرعات للأورام.
1: الله المستعان، الله المستعان.
2: تشري جرعة الأورام.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: 15,000 و 30,000
1: شوف بالله عليك.
2: وجابوهم في المخازن فهم قدام العالم يعني, والناس في حالة يعلم بها ربي يمشوا لتونس وبيعوا رزقهم بيعوا
1: في أموالهم. إيه صحيح.
2: شكتوا عليهم عشتوا عليها فكر. لا جابوهم المجرمين بتاعي المخازن اللي خزنوها الأدوية, ولا جابوهم أمام الشعب, ولا جابوهم داروا معهم مقابلة ولا هناهم شكتوا عليها فكر مرة واحدة. الرقابة الإدارية وين؟ الناس المسؤولين وين؟ ما دائما الخضروات تجي من مصر يا شيخنا, تجي من مصر الخضرة ما نعلموش بيها شن هي دعوتها, يجيبوا فيها في بنغازي ويجيبوا لنا فيها هنا. والخليج ممنوع الخضرة والأدوية المصرية تدخل الخليج, ممنوع الخضروات المصرية والأدوية المصرية تدخل الخليج. ونحن البوابات بتاعنا مفتوحة ويستردوننا في البلاد من مصر ويجيبوا لنا في البلاد الفاسد اللي عندهم في مصر ويجيبوا لنا فيه هنا. لا فيه رقابة إدارية ولا فيه البيطرة ولا فيه حملة ضدها أو لا إلى البلاد اللي يجينا منه. مناش عارفين كيف نحن كيف القصة هذه. والخضر اللي سوى قاعدين يشربوا فيها يعني بكثرة, ويدعوا لهم في الراديو يكلموا فيهم ويقول لهم راهو في مرشوشة بالأدوية وراهي مصيبة كبيرة. وما يشربوش فيها البيطرة ومعنة الزراعة وال المهندسين الزراعيين والدكاترة الزراعيين يجيوا حملة ويجيبوا الخضروات يشوفوها ويعينوها ويوقفوا حدودهم. هذه يعني شيء غريب, مناش عارفين كيف. نحن
1: صحيح
2: الأجهزة الأمنية مقصرة الحقيقة, مناش عارفين كيف.
1: صحيح
2: مناش عارفين والله. الشعب ماش عارف كيف يدير, الشعب مساكين ماش عارفوا كيف يديروا. يا شيخ نبوك بالله توجهني أقول لهم يا ناس هذه بلادكم يا جماعة الأجهزة الأمنية وبلادكم راو يعني الأورام الخبيثة منتشرة. شعبنا في المستشفيات معبية, تونس معبية, مصر معبية, تركيا معبية من شعبنا الليبي. يعني معناش عارفين كيف البلاد اللي جانا. الحكومة معناش عارفين كيف الأجهزة الأمنية الحكومة معناش عارفين. نبوك توجهنا يا شيخ بالله الناس المسؤولين هذه أمانة في ربطهم. لكم ضيعتوا شبابكم, ضيعتوا أولادكم لهالبلاد اللي جاينا من برا. وقفوا الحدود, وقفوا الرقابة الإدارية. والله الرقابة الإدارية أنت المسؤولين مسؤولية كبيرة راي.
1: نعم
2: والأجهزة الأمنية من ناحية البيطرة ومن ناحية الأجهزة الطبية بكثرتنا. وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا.
1: بارك الله فيك.
2: بلادنا هلاكنا ودمارنا الله يجعل كيدا في نحرة.
1: بارك الله. آمين آمين.
2: بلاد شتت بلادنا وجابونا بالبلاد اللي من كل مكان, هاجمين علينا من كل مكان. اللهم يا ربي اللي ناوي هذاك البلاد ناديبيا وهذاك غزة ودمار غزة, الله يشتت شملة ويجعل كيدة في نحرة ويجعل تدبيرة في تدميرة. واللهم احفظنا وحفظ بلادنا واصلح الله بلادنا, واللهم انصر الحق على الباطل. بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خيرا. والله يبارك في شيوخنا وجاعتنا المباركة. اللهم انصرهم وأيدهم وثبتهم يا رب العالمين.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أخ دريس, شكرا لك على غيرتك. معنا أبو الياس, تفضل. انقطع الاتصال. نكمل إجابة الأسئلة. الأخ نبيل قال يعني على والده رحمه الله, توفي وترك زوجتين وزوج أبناء ذكور وزوج بنات وأحفاد اللي هم من خوته, من خوهم اللي ميت قبل بوهم, ولكن حياة بوهم غرس هؤلاء الأحفاد, فكيف تكون الفريضة؟ طبعا الغرس هذا وصية, الغرس هذا وصية, وإحنا نعرف أن الوصية تمضي في الثلث فأقل لغير وارث. فهنا الأحفاد ما همش ورات, ما لأن أعمامهم حاجبينهم, فالوصية صحيحة. لكن إذا كانت أكثر من الثلث ترد إلى الثلث, إذا كانت مثلا حصة أبوهم أكثر من الثلث ترد إلى الثلث. فهنا بياخد الزوج زوجتين بيشتركوا في التمن, لأن الزوجتين على ذمته لما مات, فهذا الزوجتين بيشتركوا في الثمن. وبالنسبة للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين, وبالنسبة للأحفاد اللي غرسهم جدهم هادو قلنا بياخدوا الوصية. الأخ محمد عنده حتى هو سؤالان. قال في السؤال الأول إن هو يعني ابنه لولده فوق بني متاعه فوق حوش، يعني ابنه لحوش، ولكن هذا المقاول يعني دار عيوب في البيت، فهذه العيوب كيف يصير فيها؟ هذه تقدر العيوب، تقدر لأن حتى أنت صاحب الواحد بيخسر شمنته وبيخسر حديده وبيخسر، وهذه يعانوا منها ناس، فهنا تقدر العيوب ويتحملها المقاول لأنه هو المسؤول عن هذه العيوب. الأخ محمد سؤاله الثاني قال يعني توفيت أخته وليس لها زوج وليس لها أولاد، وتركت ثلاثة إخوة أشقاء وأربعة شقيقات، فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين بنص كتاب الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، يقسموا هذه تركة. وأنا ديما نقول وديما ننصح أن أي إنسان يعني في مسائل الميراث والحقوق غيره يستخرجوا فريضة شرعية، يستخرجوا فريضة شرعية تبين حقوق كل وارث، لأن الناس أحيانا يغلطوا راه في مسائل التركة. تو في هالبنات يقول لك البنات يعصبوهم صغار عمامهم لو كان ما عندهمش عمام، ويبدو في عمات شقيقات، وكيف يقول صاحب الرحبية والأخوات إن يكن بناته فهن معهن معصبات، يعني واحد مات وترك زوجة وترك أخوات شقيقات وترك بنات وترك أبناء أخ، من اللي بيورث هنا؟ بيورثوا العمات، ما يورثوش أولاد الأخ هنا، لأن العمات معصبات هنا مع البنات مع الأخوات، والأخوات إن يكن بناته فهن معهن معصبات. وفي اللي يحسبها لا هم دوك هم اللي يرزق. فهذا العلم علم الميراث له يعني أهله، والمحاكم الشرعية ودار الإفتاء الليبية يعني يستطيع الإنسان من خلال استخراج فريضة شرعية تبين حق كل وارث. وفي اللي شني في ذهنه يعني معلومة خاطئة، في اللي يحسابها المرأة اللي هي توفى عنها زوجها كانت زوجت مع شتورت في زوجها، هيك يحساب يقولك مدام تزوجت مع شتورت في زوجها لها التورت. في مثلا امرأة مات عنها زوجها وورثت وتزوجت ثم جاءهم ميراث آخر، جتهم أرض ولا جاءهم ميراث وزوجها يورث فيه، ما يورثوش لمرته، يقولوا لا هذه مش تتزوجت مع شتورت، لا تورث حسب الفريضة الشرعية زيها زي الورثة. وفي اللي يقولوا لا المرأة أنا مات رجلها واخذت المؤخر نتاعها حتى وما تورثش، من قال الكلام هذا؟ فيها أشياء سارية في المجتمع وهي غلط، فهم خاطئ. وفي اللي يحسابها أم الميت ما تورثش ما دام عندها امرأة وصغار، هني ماشية حتى هي، يقول لك مات وخلى زوجة وأولاد وبنات وأم، يقول لك لا الأم كيف ما تردش تورث بكتاب الله، عندها سدس كيف ما تردش في ولدها. فها في أمور في يعني كثير من اللي هي معلومات خاطئة يعتقدها الناس، ولهذا احنا ديما نرجع إلى أهل التخصص، نرجع إلى أهل العلم في هذه المسائل. الأخ دريس بارك الله فيه وجاب قصة العام الماضي متاع الأدوية متاع الأورام وغيرها، واللي لقوا أدوية مخزنة في المخازن وطايحة مدتها، قال خلاص مشت طلعت مع سمعنا شنو صار فيهم هادو، لا عاقبوهم لا حبسوهم لا جابوهم حتى ورونا العقوبة شنية، مشان طفي الموضوع وخلاص، وموضوعات كثيرة مثله. وقعد بارك الله فيه يتكلم عليه دور المسؤولين ودور الحكومة ودور الأجهزة الرقابية والإدارية ومجهوداتها وين في القضاء على هذه المتاجرة في دماء الناس والمتاجرة في صحة الناس والمتاجرة في حقوق الناس والمتاجرة في ضروريات الناس. يعني الناس مسألة بسيطة بس، يعني أمر بسيط ينقص شوية يستغل استغلال فاحش، بانقة المية متاع 7 لتر كانت بزوز دينار، نقصت المية للكهرباء أو لضرب آخر ضعف طول ولت 4 دينار، سبحان الله كيف الكلام هذا. والماء من الأشياء الضرورية للناس، فهذا استغلال فاحش. يعني قصة انك تب التاجر وتربح هذا ما فيش، كل تاجر يبي يربح، لكن انك تستغل فيما هو ضروري للناس بهذه الكيفية راه هذا فيه ظلم للناس. فعلينا نتقي الله سبحانه وتعالى. اتكلم على مسألة الحدود المفتوحة وضرب لنا مثال، قال راهو الخضروات المصرية والفاكهة المصرية ممنوع تدخل لدول الخليج، لأن عارفينها أنها غير موافقة لشروط الصحة العالمية، وهذا موجود في العالم كله، كثير من الدول تحظر كثير من المنتجات من دول معينة، كيف ما كان من شهرين الماضيين يعني نظن الاتحاد الأوروبي منع استيراد اللحوم من البرازيل، واحنا هنا قريب يضربونا على قصة كيف تقولوا اللحم جيفة مش عاجبهم، واحنا ما قلناش اللحم جيفة وحرام هيك من فكرنا، يعني نضنا الصبح قلنا لا ما عاش تاكل من البرازيل، مشت لجنة من دار الإفتاء وشافوا وراجعوا بعيونهم. يا ناس اتقوا الله سبحانه وتعالى، ما تدخلوش الأمور السياسية والأمور الاتجاه الفكري والمحاربة واستغلال وفجور في الخصومة، حرام عليكم، اتقوا الله سبحانه وتعالى. مشت لجنة وشافت وعلى عينها رت أن هذه اللحوم غير مطابقة للشريعة الإسلامية، انت تبي تاكل الجيفة هيك مقتنع لك تحمله انت، لكن ما تبيش ان احنا نتحلل الناس، انا نقول لك حرام وانت بتالي على راحتك، تبي تاكل كل ما تبيش، ما تبيش تاكل بطاعة لله طيب، تبي تاكل تحمل مسؤوليتك، لكن لما تقول لي تبي حكم شرعي نقول لك هذا حرام ولا حلال، وهذا بنتحاسب عليه امام الله سبحانه وتعالى. اللحوم هذه بعد وبعد النظر والاستقصاء تبين أنها يعني مشكوك فيها، أقل ما يقال فيه أنها مشكوك فيها، هذا أقل شيء، والمشكوك فيه لا يؤكل، لازم يكون مذكى لازم يكون مذبوح. أنت لو شديت خروف وذبحته وجاف منك مش حتاكله، مش حتاكله طبعا لأنها جيفة، لأن الذكاء عندها شروط. تنسلخوا من دينكم، لا تنسلخوا وتتبعوا الكفار والمشركين، اتقوا الله سبحانه وتعالى. المسألة راهي مش هيك مسألة هوى وتشهي، لا، دول كثيرة منعت استيراد اللحم من البرازيل لأنها غير مطابق لخليك لو حتى مش قصة حتى الذبح وغيره، لا قصة انه هو غير مطابق لمواصفات المطلوبة، في من لحم مخزن لي سنين، في اللحم والله ما هوش معروف مصدره بكت. اي شركة يقولها نبي شيء يكتب عليه حلال يكتبولك حلال، شنو المشكلة يعني؟ هي ورقة تتعلق، شنو قضية يعني؟ وش مع صفقات وتجارة، بدل ما حاجة ب200 الف يقولوا له 20 الف، يمشيها عادي، شنو المشكلة يعني؟ همها الربح والكسب السريع، وشن همها؟ وش همها صحة الناس؟ احنا عاو نمشوا الحرس البلدي كذا مرة يعني يدير في يعني هجمات رقبية هيك على غفلة، بلاوي يطلعوا فيهم نشحوا فيهم في التلفزيون، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.
3: من فتاوى الدار قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عدنا إليكم في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و97.9 FM. كما يمكنكم متابعة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل السات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعلى الواتساب 092-092-17-0. معنا اتصال، معنا أبو الياس، تفضل.
4: شيخ، أنا عاودت لك من لما سألتك بكري يعني ثلاثة أسئلة، كان سؤالي الثالث بموضوع البطاقة المصرفية.
1: إيه؟
4: أنا ما أعرف شيخ إن هي موضوع البطاقة المصرفية دي لما نطلع للسوق السوق وكذا، القصة كلها اللي حكيتها بارك الله فيك، الحمد بالرد. لا، أنا كان مقصدي في الجهات العامة، وأنا قلت السوق تدعيني وإن شاء الله نكون مقصد. أنا شفت موظفة الله أعرفك تمثل لك، خلينا في العموم، موظفة لما أعطيتها القيمة النقدية في مكان ما حسيت
1: أخذت. أنت يعني مشيت عندك استخلاص يا أخ أبو الياس، يعني أنت
4: ساعد قيمة.
1: ايه.
4: وشفت جمعت القيم كلها وضربت على المكينة وخذت بطاقتها وسحبت.
1: هي استفادت من الكاشي.
4: تمام.
1: أيوة. خلصت خلصت الدولة بالبطاقة واخذت الكاش.
4: هذا هو الأمر. أثار انتباهي وقلت شنو الكير هذه.
1: تمام. أي حاضر، نجاوبوك إن شاء الله. حاضر بإذن الله. آمين. معانا الأخ أبو بكر.
5: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: صباح الخير.
1: مرحبا بك. أهلا وسهلا.
5: برنامج هذا إن شاء الله.
1: الله يحفظك.
5: بالله نبي نسأل شيخ، أنا من ناحية ال المصايف هذه اللي قلت عليها،
1: ايه
5: على البحر،
1: ايه
5: بس احنا تو المصايف هنا قلت فيها اختلاطات وفيها واحد. بس مع الناس الواحد وين بيمشي يعني، وعندي مثلا العائلة يبوا البحر يبوا يغيروا الجو.
1: ايه ايه صحي.
5: فتو حتى ال الاستراحات الواحد ما عندهاش لها قدرة لأجر بشي فيه استراحات، فيها مسابح واحد، لكن إمكانيات مرات تتحمس علاش إنه ويبي يمشي الفرد في البحر ويبي غير جو.
1: أي فهمت قصدك يا أبو بكر، فهمت قصدك. حاضر نجاوبك. أيوه. يا أبو بكر بارك الله فيك.
5: الله رحمه الله.
1: آمين وإياكم إن شاء الله. معانا الأخ محمد، تفضل.
6: السلام عليكم. إيش؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: بارك الله فيك
1: ويعطيك الصحة. آمين وإياكم أخي الكريم.
7: مبارك
1: فيه.
7: الشيخ بنسألك على يعني تشغيل القرآن الكريم طول اليوم في حوش بالإذاعة.
1: إيه.
7: 24 ساعة هو يختم يعني صبح في الليل من كذا هو يختم.
1: إيه.
7: يعني.
1: إيه.
7: الناس يقولوا لا يجوز يعني يقول القرآن مفروض الإنسان ينطق إليه وكذا.
1: إيه. إيه به. حاضر حاضر إيه فهمت قصدك. حاضر يا شيخ أخ محمد نجاوبك إذن الله. حاضر تبعنا بس تبعنا على الراديو ونجاوبك. حاضر
7: إن شاء الله. بارك الله
1: وإياكم إن شاء الله. أي تفضلي أختي كلمة. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله تفضلي.
8: والله نسألك على الموضوع
1: عليه. ألو. إيه معك تفضلي.
8: قلت لك والله صاير نقاش بيني وراجلي.
1: الصوت مش واضح يا اختي كريمه.
8: تغطيه.
1: ايه طيب ايه شنو سؤالك؟
8: الو.
1: ايه شنو سؤالك؟
8: الو.
1: باين الخط يعني انقطع الاتصال من اختي كريمه. عاودي الاتصال بارك الله فيك. ممكن كان فيش تغطية وقصة الكهرباء هدية حتى هي تنقطع الكهرباء وتضعف الاتصالات. وأنا اليوم يعني شركة الكهرباء بسبب انقطاع الغاز عن المحطات نشروا وإعلان قالوا خروج وحدات عن العمل، معناها احتمال حتكون فترات طويلة أكثر من شوف يعني القصة هذه الحزينة اللي المطحون فيها هو المواطن العادي المطحون فيها، أما المسؤولون وغيرهم هذو كلهم عندهم انقطعش عليهم كهرباء، عندهم مولدات وأمورهم كلها طيبة، أما في هذا الجو وفي هذه الحرارة الشديدة وفي هذه المعاناة وأهمية الكهرباء يقطع الغاز بسبب قالوا دخول يعني جهات معينة ومنع وصول الغاز، احتجاج من قصة الاحتجاجات هدية اللي هي حتعود بالضرر على المحتجين أنفسهم، يعني المحتج نفسه اللي هو بيحتج بهذه الطريقة الآن في احتمالية حسب ما ورد من الشركة العامة للكهرباء ان احنا بنقعد في اظلام تام. اتقوا الله يا ايها الناس ايها المسؤولون، اتقوا الله في هذا الشعب البسيط في الناس البسطاء يعني اللي يراه فيهم المريض فيهم ذا الحاجة فيهم اللي يعاني فيه اللي عنده عمل فيه اللي حتى يبي يبرد على روحه بوجود الكهرباء. الكهرباء مهم جدا الآن تخرج الكهرباء بمثل هذا البيان للحق يعني هو استاء منه كثير من الناس. الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. معنا أخت مسعودة تفضلي. انقطع الاتصال. الأخ ساعد تفضل.
9: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
9: تحية ليك يا شيخ، تحية للعاملين معك. آمين. الله مبارك الطيب في هذا اليوم مبارك إن شاء الله.
1: آمين وإياكم.
9: سؤالي يا شيخ عن احترام الجار. سؤالي شيخ.
1: نعم نعم احترام الجار نعم.
9: جزاك الله خير.
1: آمين وإياك. نعم بارك الله فيك أخ سعد. بارك الله فيك. الأخت مسعودة تفضلي.
8: أيوة معي المفتي.
1: أي تفضلي.
8: داي قلت لك صاير موضوع بيني وراجلي.
1: أي.
8: والله صم يعني مرحلة قال واحد اللي بتشتري فيها.
1: أي تفضلي شنو صار؟
8: تناقش تنوية. أي.
1: على حاجات
8: يعني ما تصدق يعني في الحول.
1: أي.
8: الو.
1: ايه هي معاك نسمع فيك. ايه
8: باه تناقشت انا وياه قلت له اني هلب حاجات مقصود في الحوش. ايه ضروري يعني.
1: طيب
8: انا مش من نوعيه زي ما تقول يا بالنسبه يعني اللي بحاجه بالسيف يعني.
1: نعم نعم.
8: إيه خلاص ناقصتني زي ما تقول حتى باقي الحوش مش كويس ما يستقرش كويس.
1: باي باي شن صار بعد ثاني أخت مسعودة شن صار بعد النقاش؟
8: خلاص الحاجة اللي نطلبها منها يقول لي لا معتوم شوقك لا ما عنديش لا هو عنده خلاص أمتي سير حد لأي شخص تاني زي ما تقولي مدلة بالألف الألفين ومقصر في الحوش
1: الحمد. اي نعم اي نعم
8: اي خلاص أنا الحق من يقولي لي يقول لي خلاص ما عنديش ولا فوتيه الموضوع مش وقت نفوته المهم بري بري بري بري يوم صار ظروف لشخص قريبنا أعطاه 1000 جنيه
1: نعم
8: خلاص جيت ناقشت عليه قلت له حني حتى باب الخاص قلت له ما يفكرش كويس
1: طيب
8: ايه خلاص مشي مو متغش زعل مني قال لي بري انت طالق
1: ايه بقى
8: ايه خلاص تبي تفتي لي باهي ما عادش قدرت رحت حرام علي من ربي يعني عايشه وياه
1: بقى تو نجاوبك حاضر نجاوبك باذن الله حاضر إيه. حاضر تو نجاوبك ان شاء الله
8: الو
1: ايه تو نجاوبك ان شاء الله في البرنامج حاضر من معه معنا الأخ محمد الأخ محمد تفضل انقطع الاتصال أسف شديد أعد الاتصال يا أخ محمد نجيب عن الأسئلة اللي وردتنا في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم الأخ أبو الياس بارك الله فيه كان نسأل هو سؤال ثلاثة أسئلة وآخر سؤال كان بخصوص الكاش قدام البطاقة لكن هو زاد وضح لنا قال لنا بارك الله فيكم وأجبتم لكن قال لنا اللي نقصد إلا هو أنني مشيت بنخلص يعني جهة عامة اعطيتهم الكاش اعطيت الموظفة الكاش الموظفة مش حطت الكاش في الخزينة لا خل نحت هي دارت بطاقتها وخصمت باش هي حصلت الكاش طبعا هذا ان كانت فعلته مخالفة للوائح حرام عليها لو كان هذا الأمر مخالف للوائح وإن هم اللي خلص بالبطاقة يخلص واللي خلص كاش يحط كاش وممنوع عليهم إن هم يستفيدوا من الكاش يبقى هنا هذا أحرام عليه وفيه استغلال للمصلحة الخاصة إذا كانت اللوائح تمنع هذا الأمر فهذا لا يجوز وهذا أيضا يقع فيه يعني نسموهم المسوقون أو المستخلصون واحد مثلا موظف في شركة معينة سواء عامة ولا خاصة يبعتوه يقولوا له برا يعني جيب لنا الفلوس من الجهات التجار ولا غيره ومعاه الماكينة اللي يخلص بالماكينة يخلص واللي كاش كاش فهو شي يدير لما يحصل كاش يجيب الماكينة بتاعه ويخلص بدون إذنهم فهذا أيضا حرام لا يجوز لأن حتى هم يبوا كاش أصحاب اللي بعتينك دماي سواء كان شركة عام ولا شركة خاصة إذا أنت تبي تستأذن منهم في هذا الأمر وهذا راهو يقع فيه كثير من الناس حتى جماعة المحلات يديروا فيها راهو يبدأ واحد حاطين عليه محل في سوق ويخلص يعني والسوق طبعا فيه كاش وفيه البطاقة فهو شي يدير يبتبدأ بطاقته تحته ولما يجيوا يخلصوا بالكاش يدير يخلصوا بالبطاقة ويخلصوا من الكاش وبدون إذن صاحب المحل ومرات يبي حتى يساعد غيره يجي واحد يقول له والله إلا أنا محتاج كاش اسحب لي يسحب له بدون إذن مول المول بدون إذن الإدارة بدون إذن صاحب المحل فهذا أيضا لا يجوز لأنك أنت مستأمن أنت الآن مستعمل هو ما يقدرش ما يعرفش من اللي خلص كاش ومن وأي واحد تو ماذا بيبي الكاش يعني أي واحد وخاصة بعد ما عرفنا إن مثلا تمشي تشري دولار في فرق بين إنك تبي تشري بالكاش وبين إنك تشري والناس سمعت والله يعني للأسف الشديد حتى واحد قال لي في واحد مثلا يجوا ناس يعطوا فيه زكاة في ناس يجوا يعطوا فيه في زكاة فيدير في العملية هذا كله يعني في استغلال لازم يسأل ما يصحش إنه هو يدير هذا الشيء الأخ أبو بكر، وإحنا تكلمنا في الجزء الأول على قصة المصايف وما يحدث في المصايف، وللأسف الشديد المخالفات الشرعية سواء في اللباس سواء في المعاملة سواء في الجهر بالمعاصي وما حرم الله سبحانه وتعالى. قال بقى كيف ندير إحنا تو؟ هو شي بيقول يعني الشيخ أبو بكر، وهذا السؤال يعني يخطر باي صغار ما نفسحوهمش ما نرفعوهمش، باي كيف نديره احنا الان مشكله. فنقولوا له يا اخ أبو بكر اجتنب محارم الله سبحانه وتعالى، اجتهد في اجتناب، ولكن ممكن انك انت تمشي وتفسح صغارك، ما هو الشرط انك لازم تدخله لمصيف كذا، في اماكن عامه وفي كذا كيف يفرهد الصغار وكيف يلعبوا، ولا يكون حتى المخالفات اقل من يعني المكان يفرق على اخر. فانت شوف اللي هو مكان ما يكونش فيه هذا الشيء، ومحنا ما نمنعوش ان الانسان يفسح صغاره فعلا، هذا يعني للصغار وللكبار الانسان يحتاج الى ذلك، لكن يبتعد عن كل شيء فيه معصيه لله سبحانه وتعالى. الاخ محمد قال قضية تشغيل القرآن ومن غير استماع، يعني يقول لك واحد يجي يفتح التلفزيون ويحط عليه إذاعة القرآن الكريم هكذا دائما من باب التبرك، يعني من باب التبرك، من باب التحصين، من باب أنه يراد أن يتلى القرآن في بيته، أو اللي يجي في الليل مثلا بيرقد يتاكل القرآن، يخلي القرآن في الليل، يقول لك أنا يعني من باب البركة من باب التحصين. نقول له طيب هذا أمر إن شاء الله مشروع ولا حرج فيه. الأخ سعد تكلم عليه مسألة احترام الجار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى هذا الموضوع يعني مكانة عظيمة، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المعروف: ولا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيجعله من الورثة. ومكانة الجار راه في غالب الأحيان تكون حتى أقرب من مكانة الأخ، لأن الأخ ممكن خلاص يتزوج ويمشي بعيد عنك، تتلاقى أنت وياه في المناسبات ولا كذا، لكن الجار هذا ملاصق ليك، جارك هذا يعني لما تصير لك مشكلة، لما تصير لك حاجة تلقى جارك. والجار الطيب المبارك هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، ويقابله والعياذ بالله الجار السوء، وهذا نقمة لو أصابت الإنسان لا تعادلها نقمة، بل أحيانا ربما الإنسان يبيع بيته بنصف ثمنه أو أقل بسبب جاره السيء الذي يعاني منه ليلا ونهارا، إما يعاني منه إنه هو يكون فاسد ما يصلحش، ولا أخلاقه سيئة، ولا أبناء عاقين ما يصلحوش، ولا ها كثير من الناس يشقى تتحول حياته إلى جحيم بسبب جاره العاق السيء. واحترام الجار واجب، بل له حقوق واجبة، حقوق أوجبها الإسلام للجار، والجار الجنبي والصاحب بالجنب وابن السبيل كما جاء في كتاب الله تعالى. ومودة الجار ومحبته مطلوبة، وإعانته واحترامه وعدم الاعتداء عليه، صور الاعتداء على الجار كثيرة، أحيانا يعتدي على حق جاره، وصور الاعتداء كثيرة، كأن يستغل مكانه أو يضع القمامة أمام بيته، أو يزعجه بالأصوات أو برفع المذياع أو التلفزيون أو بالسب أو بالشتم، أو ها هذا كله من الاعتداء على الجار. وظلم الجار أشد على الإنسان من غيره. والجار يعني من الجاهلية قبل الإسلام كانت للجار مكانة، وكان الجار ينصر جاره، ويعني أهل جاره زي أهله، يحافظ عليهم ويحرص عليهم ويخشى عليهم ويعاملهم زي بنات خوه زي بنات أخته بنات جاره، لأنهم يعيشون يعني عمر مع بعض، وتلقى بينهم المحبة، وتلقاهم والله في اللي أحيانا يموت جاره يبكي عليه أكثر من أخوته لشدة تعلقه به ومحبته به. ولهذا فيعني احترام الجار والحفاظ على الجار وإعانته والنظر في مصالحه والاهتمام به، ولما يمر بمشاكل ويمر بضائقة يقف الإنسان معه، هذا يعني مما أوصت الشريعة الغراء به. الأخت مسعودة تكلمت، قالت عندها مشاكل مع زوجها، مشاكل في النفقة ومشاكل في كذا، وتقصير في الصرف عليها وإعطاء الغير، وسيحدث النقاش يعني بين الزوج وزوجة في هذا. قال المهم في الأخير قالها أنت طالق، فقالت شني هذا الطلاق؟ قلها يقع الطلاق، احنا عندنا قضية بتقول لي والله غاضب ما غاضب، نقول له هذا يقع الطلاق ولو كان غاضبا، بل ولو كان الغضب شديدا، ما دام يعقل ويعي ويدرك ما يقول فإن طلاقه يقع. هذه قاعدة، لأن العقل هو مناط التكليف في الأقوال والأفعال. وفي هلبة كثير من الناس لما يجيب لك السؤال يصدره لك يقول لك لا هو غاضب، وكأنه بيقول لك يا شيخ بس الطلاق في الغضب ما يمشي، شك كأنه بيقول لك لا يمشي ويجري جري، كيف ما يقعش الطلاق ما دام عقل عليه، ما دام عنده عقل يميز به، فما دام هو يعقل يعني نص الفقهاء على الغضب الذي يذهب العقل، لما يكون إنسان من شدة غضبه معاش عليها عقله. وكيف نعرف انه معاش عليها عقله؟ حتى لفظ الطلاق ما يدريش عليه، لما يقولوا له يا فلان انت طلقت وقلت، يقول والله ما ندري، يعني غبقة ذهب عقله معها من شدة غضبه، حتى انه لا يعرف ليلا من نهار ولا سماء من أرض ولا رجلا من امرأة، ولا يذكر أصلا، يقول يا جماعة والله ما نذكر، أنا ما قلت هذا الكلام، هذا ما ندريش ليه، يقولوا له أنت قلت. هذا قد غاب عقله. ولهذا قال علماؤنا من كانت هذه حالته من أن عقله ذهب بسبب غضبه ولا يعقل ولا يدري ولا يعي ما يقول، قالوا هذا حكمه كحكم مكره، والمجنون لا عقل له لا يقع طلاقه. وهنا يصير لبس لكثير من الناس في هذه القصة، بل إن بعض ممن أوقع الطلاق لما يجي هو يعرف فيقول لك الكلام هذا هو يكذب، البعض له هذا يصير منهم، وزمان قال يكذب على الشيخ يفتيلك، فانت لما تجي تقدر بتقول انا ما ندريش وانت تندري، والشيخ يقول لك باهي الطلقه ما مزتش، ايش راهي؟ لا راهي الفتوى ما تنفعكش، هذه في اللي يدير فيها حيله يعني، قول للشيخ قول للشيخ انا ما ندريش وما تو يقول لك، فهو يجي من الاول هو يدري لكن يقول باش ما يبيش الطلاق يحسبها، كان الشيخ قال ما قعش ما حسبها خلاص، لما ينفعت انفعكش فتوى الشيخ هني، لو كان انت كذبت عليه قلت له انا ما نندريش وانت تندري، تقول له انا ما نندريش اني وقعت الطلاق وانت تندري، وفي اللي يفتي من روحه، انا كنت نهدد فيك والله انا مش قصدي، ويبدأ بروحه ويفتي لروحه، يدير الخارقة والمشكلة هيك كبرها، بعدين يقول لا والله يفتي لروحه يقول لا انا ما قصدي ولا من قالك احنا نبو قصدك ولا نبو نيتك اصلا. خلاص لما قلت له انت طالق خلاص هذا لفظ ظاهر ما بيش لا نية لا قصد، ما يمشيش الا لمعنى واحد، بل حتى الكنايات الظاهرة ما تحتاجش الى نية وقصد. فلهذا يجب على الانسان الا يتسرع في هذا الامر، يعني يدير المشكلة ويوقع الطلاق، ومرات يوقع بصورة ما لهاش حل، وبعد ذلك يجي يقعد يدور في الفتاوى الشادة ولا يدور مني ولا يقولك يا شيخ، وبعد ذلك يتفكر صغار أنا عندي صغار واني نحبها واني نبيها واني غير استعجلت. هذا كيف انت شنو يعني تلعب؟ ما هوش لعب هذا، ليش تحط روحك في هالمأزق هذا؟ ما هوش بطولة رمي الطلاق على النساء، ما هوش شجاعة فلاحة. شنو كثير يعني للأسف توا ممن يعيشون يعتقدون أنهم أزواج في الحقيقة هم ما همش أزواج، لأن هي بانت منا بينونة كبرى ياما منهم يعني، وفي اللي لفظ الطلاق هذا في الصغيرة وفي الكبيرة، في الصغيرة وفي الكبيرة هو يتلفظ به، في الصغيرة ما تحتاجش وعليه طلاق وعليه طلاق وعليه طلاق، إن شاء الله يلعب حتى في الكارثة والله يهدز ولا أمر ما يحتاجش يتلقاه ديما وعليه اطلاق. هذا بيقع منا زايد ناقص قداش بيصدق يعني. فاتقوا الله، بارك الله فيكم في نسائكم وفي ازواجكم وفي اسركم وفي اولادكم. كم من اسر قد يعني خربت وضاعت بمثل هذا. مما ورد ايضا في بريد البرنامج، أقول هذا السائل نرجو من فضيلة الشيخ توجيه الناس إلى مسألة باين أن سؤال قديم هو يتعلق بالغش يعني في الامتحانات وغيرها، باعتبار أن تمت مسألة الامتحانات سواء في الاعدادي ولا في الثانوي، ولكن على العموم هذه قضية الغش دائما، ونلقي محاضرات وبرامج في هذه هذا الخلق السيء وهذه العادة الدميمة وهذه يعني السوءة التي يعني انتشرت في مجتمعنا انتشار النار في الهشيم، بل إنها للأسف الشديد ألبست بلباس الإعانة والمساعدة. ودائما يعني ننبه الأساتذة والأبلاد خصوصا في هذا الباب، لأنكم يعني تفسدون أجيال بهذا. مش الفائدة إنك العام كله تقري فيه تعلم فيه في التربية وتعلم فيه في الأخلاق وتعلم فيه في العلم، وبعد ذلك تجي في نهاية الأمر تغش وتغششه في الامتحان وتقول له غش في الامتحان وتعينه على الغش في الامتحان وتساعد على الغش في الامتحان، والأشد من ذلك أنك تحط هذا الأمر في باب الإعانة والمساعدة والتعاون. هي الجريمة راهو يعني اللي بغش في القراية يغش في أي شيء تاني، معاش يعني يشد شيء، معاش يرعى شيء. ومن اللي علم الغش اللي هو المفروض القدوة اللي بيهتدي به؟ اللي علم الغش بوه، اللي علم الغش أمه، اللي علم الغش أستاذه معلمه قابلته. خلاص إذا أنت علمت الغش في الامتحانات وفي القراءة وفي الدراسة خلاص كل شيء غش فيه بعد ذلك معاش فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على ذلك يقول من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. فهذه القصة يعني تنتشر وتتسع دائرتها، تتسع دائرتها، بل إن التغاضي عن الغاش والسماح له بالغش أيضا من الإعانة على الغش. بعض اللي يراقبوا يسأل ويقولك يا شيخ أنا والله رفعوني للجنة وانا كان شديت الراقب جاني الكنترول بنفسه قال لي خليهم وإلا يجوا حولوني لأنني ما خليهمش يغشوا، قالوا لا هذه حرفة ومسمومة وما تخليهمش يتعاونوا ويحلوا وهي سبب عقوب، هذه نحوها معاش تخلوها الراقب. شفتوا لو وين وصلنا يعني؟ معقولة هذا الأمر هكذا؟ اللي يساعد أولادنا على الغش ويخليهم ينقلوا, وهو هذا الكويس وهو هذا الباهي وهو هذا الأستاذ وهو هذا اللي قلبه رحيم وهو هذا اللي يحب طلبتنا ويحب تلاميذنا اللي يخليهم يغش, والتاني اللي حريص عليهم وما بيمشي يرتكبوا هذا الخلق السيء وهذا الشيء المحرم, هذاك ولي بكل واحد يحصل على قدر قرايته وعلى قدر جهده.

0: الثاني خذ الثاني وخلاص. وبعد ثاني يجيبوا النوبة ويجيبوا الزكرة ويجيبوا الواحد ويجيبوا الولد ينجح وولد ينجح. وين ينجح وانت عارف انه ناجح بالغش؟ المشكلة ان لما يشوف الجامعة تبدأ بالصفاي الكبير. سنة اولى تلقاهم 1000 نفر، سنة تانية 500، سنة رابعة 50 من 1000. ما هذا هو؟ لانه ما عندهش اساس علمي اصلا، هو ما عندهش اساس علمي. يعني مراحل التعليم كلها الان في زمننا هذا وفي بلادنا هذا تحتاج الى يعني تقويم من الاول وعناية من الاول وارجاعها الى الطريق الصحيح حتى تكون النتائج طيبة في المستقبل. بعدين لما يجيك الطبيب الفاشل، الصيدلي الفاشل، المهندس الفاشل، كل شيء فاشل، تقول كيف منين؟ ما هو من الأول، هي من أساسها، ما هو سبب الغش، الأمر مش هين، ما مشتش عليه أساس صحيح. عملية تعليمية من الأصل ما مشتش عليه. الجانب التربوي مهمل، وخاصة في المرحلة الابتدائية السنوات الأولى. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نذكر بالأرقام اللي يمكنكم الاتصال عليها ببرنامجنا فتوى: 092-092-15-0 092-092-16-0 وعلى الواتساب 092-092-17-0. معانا أبو محمد، تفضل.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، هارك سعيد.
1: والله بارك الله فيكم على مجهوداتكم، ربي يفتح عليكم إن شاء الله.
0: آمين.
1: سؤال يا شيخ، صلاة الاستخارة اللي ولدي بيتقدم على مشروع عمل هيك وحاير فيه، نقدر هذا صلاة الاستخارة هل هي صلاة عينية على الشخص نفسه، ولا نقدر حتى أنا نصلي لأجل الموضوع هذا؟ يعني هو يصلي وأنا نصلي صلاة الاستخارة؟
0: نصلي له يعني. نجاوبوك، حاضر.
1: بارك الله فيك.
0: آمين وإياكم. أيضا من الأسئلة الواردة إلينا في البرنامج، ويقول فيه: ما حكم السلفة من المصرف عن طريق السيارة؟ احنا دائما ننبه على أن مسألة شراء السيارة من المصرف هي من مسائل المرابحة الإسلامية، وهي المرابحة الإسلامية هي نوع من البيوع وليس لها علاقة بالسلفة ولا بالقرض. ما تجريش عليها أحكام القرض والسلفة، وإنما تجري عليها أحكام البيوع. يعني إحنا نقوله بيع بالكاش، بيع بالآجل، بيع بالأقساط، بيع بالمرابحة. إذن هو نوع من أنواع البيوع، وليه يعني شروط وليه أحكام. وقلنا يعني يكون هناك مدقق شرعي أو لجنة شرعية تتابع هذا البيع باش يكون صحيح، باش يخرج من بيوع العينة وباش يخرج من الربا. لكن ما ليش هي علاقة بالسلفة. يقول باي نقدم عليه هذا المرابح، نقوله لا ما فيش باس، لكن لو كان هناك من يتابع، يعني في هيئة شرعية أو مدقق شرعي في المصرف يتابع هذا البيع، فلا بأس بالإقدام عليه. معنا اتصال، معنا الأخ محمد، تفضل. تفضل أخ محمد. نعم تفضل.
2: بالله يا شيخ، عندي سؤال بخصوص بطاقة الدولار هذه.
0: اي
2: باي، انا عندي ما عنديش القيمة اللي باش بنحطها في المصرف، يعني 13000 و
0: 14000. ايه ايه،
2: فبن مثلا بيدفعها شخص اخر.
0: ايه
2: بيدفع القيمة هذه 13000 أو 15000 أو اللي هو.
0: إيه.
2: ولما بينصب الدولار في حسابي.
0: إيه.
2: بنبيع الدولار وبنعطيه.

0: القيمه اللي دفعها هو مثلا 13 و14 والمكسب بينقص ثاني وياه بالنصف كيف اللي الراي فهد.
1: حاضر تو نجاوبوك يا اخ محمد. حاضر
0: بارك الله فيك وربي يبارك فيك يا شيخ.
1: امين واياكم ان شاء الله. معنا الاخ احمد تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: يا شيخ انا عندي جوزتي معاك باي
1: اي
2: تكلمني شمال سماش مريضه في اختلاف بينهم بين على بالذات الورده وما يتواصلوش مع بعض وما يتكلموش مع بعض. باي فكنت انصحنا يعني شو ندير سوى. انا حاولت اكمل مره باش حد القصه هذه قلت مرته ما نبيش وشيء هذا ما نبيش ذاك المراه مريضه توصلوا معاها هذه المراه ما تتكلمش ماشي وتروح
1: ايه
2: نبغى
1: الاجابه. حاضر حاضر اخ احمد نجاوبك ان شاء الله. اخ عبد الله تفضل.
3: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: بارك الله فيكم الله يرحم والديكم.
1: امين واياكم ان شاء الله.
3: وربي يزيدكم من علم ان شاء الله.
1: امين واياكم.
3: والله انا عندي شيء السؤال الاول على موضوع صيغه الاداء.
1: ايه
3: الأذان
1: والمثنى
3: ومرات نسمع في الراديو الأذان بيحطوا فيه في الراديو بعد
1: الصلاة
3: فيه المؤذن يكرر الأذان بشوية وبعدين يبدأ يعاود.
1: نعم
3: وفيه عند المذهب الإباضي في إخوتنا في الجبل وكل مثنى حتى
1: الكبير نعم.
3: الأخير والشخص كل مثنى
1: نعم
3: حتى الإخامة عندهم مثنى فنقول الصيغة
1: وحتى لا إله إلا الله مثنى
3: حتى لا إله إلا الله حتى الإقامة كذلك
1: حاضر عندهم حاضر نجاوبوك.
3: والنقطة الثانية هو نطلب منك توجيه للمصلين والقيمين على المساجد فيما يتعلق بالكراسي والمساند. هذا طبعا سوى تعلم والمساند في الصف الأول اللي يجي يحط المسند ويبدأ يتكى على المسند ويمد رجليه. يعني أنا كما فات تكلمت عليها في برنامجكم ولكن ما فيش ناس لو تزيدوا ترجعوا مرة ثانية يعني
1: بحاضر
3: يعني مادين رجولهم مقدم طريقة غير لائقة.
1: حاضر يا أخ عبد الله. حاضر
3: بإذن الله. بارك الله فيكم
1: وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيك. الأخ أبو محمد يسأل على صلاة الاستخارة. قال عنده ولده بيخدم على عمل وبيستخير الله سبحانه وتعالى ولكن قال هل أنا نستخير لحتى أنا والله هو صاحب الشان يعني يقول ولدي يصلي استخارة وحتى أنا نستخير لنصلي حتى أنا استخارة. يعني هي السنة والوارد والثابت أن صاحب الشان هو الذي يستخير. صاحب الشأن هو الذي يستخير وتكون بالصلاة وتكون بالدعاء وصاحب الشأن هو الذي يطلب. ومسألة أن يستخير يعني يطلب لولده نظن جائز ما فيش إشكال لكن اللي هو ثابت أن صاحب الشيء هو الذي يطلب يستخير الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. لكن لو حتى يدعي له باستخارة مثلا اللهم إن كان هذا العمل في صالح ابني فيسره له وإن كان فصرف هذا أمر جائز ما فيش شيء إشكال. الأخ محمد يسأل عليه قصة معاملة الأغراض الشخصية وقال أنا ما عنديش المبلغ وعندي البطاقة لكن في واحد بيعطيني المبلغ المالي وبعتالي بعد ما نشر الدولارات نبيعوهم نقسم المربح. هذه الصورة غير جائزة. إن واحد يعطي الفلوس لأن قرض جرى نفعا أخرده مالا ثم اقتسمه هو إياه المربح. فهذه الصورة غير جائزة. ضف على ذلك أن المعاملة الآن في الوقت الحالي لم تفتي في هذا الإفتاء الليبية بالصورة الجديدة هذه صورة شركات الصرافة وغيرها إلى الآن لم تفتي دار الإفتاء الليبية بجوازها. الأخ أحمد قال أنا عندي زوجتي يعني معاقة لا تسمع ولا تتكلم يعني مسكينة أمرها يعني يحتاج إلى العناية وتحتاج إلى الأهل فوق ما هي مصابة به وما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به هناك قطيعة رحم مع أهلها من أجل الورث، وقال أحمد بارك الله فيه يا سيدي من بوش الورث، إحنا غير تعالوا لبنيتكم ووصلوها. اتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله، والله حذرنا، راه حذرنا، قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة فاتقوا الله ما استطعتم. الله سبحانه وتعالى حذرنا من فتنة المال، حذرنا منه، لأنه هو يكون سبب في معصية الله سبحانه وتعالى، ويكون سبب في قطيعة الرحم. وأزعم أن أكثر أسباب قطيعة الرحم في زمننا هذا بسبب الميراث وسبب المال وعدم قسمة الميراث. الآن أكثر سبب لقطيعة الرحم، وقطيعة الرحم كبيرة من الكبائر. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. والأمر ليس هينا فيما يتعلق بقطيعة الرحم، وخاصة لما يكون زيد على ذلك في ظروف مثل هذه الظروف هذه المرأة. فيجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويصل رحمه طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: صل رحمك واعفو عن من ظلمك، صل رحم صل من قطعك واعطي من حرمك واعفو عن من ظلمك. وجدت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله، يعني رحم أصل وما يقطعونني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يعذرها بذلك، ما قالهاش ما دام ما يوصلوش فيك حتى انت قطعيهم، لا، قالها صليهم حتى هم قاطعينك، صليهم، انت واجبك تواصليهم. الاخ عبد الله قال: احنا الان عندنا نسمع في هلبة صيغ للاذان، مثلا بعض زي اذان المالكيه مثلا تكبيرتين لولات الله اكبر الله اكبر، بعد ثاني تكرار الشهاده، وبعد ثاني جهر بها، واذان ثاني يدنو الله اكبر 4 مرات، وكذلك في الاقامه والاختلاف بين الافراد، وهذا كله وارد وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اذان بلال واذان ابي محذوره وكله في الصحيح، حتى الاقامه، حتى التثنيه في الاقامه موجوده ومنصوص عليها وجايه في روايه صحيحه. فلهذا يعني ما كان له أصل فلا ينكر، ما كان له أصل إلا أن يعني الإنسان ما يخالفش مع أهل البلد، ماذا به ما يخالفش الذي عليه أهل البلد، والأمر يعني ما فيش نكران، حتى وإحنا مالكية. ولكن كثير من زمان إحنا نسمعه في الأذان بالتكبيرات 4، ونسمعه في قد قامت الصلاة 2، والأمر يعني ما فيش شيء نكران، وما في إنسان ما يتشددش في هذه المسائل. المشكلة وين؟ المشكلة اللي شيء ينكر عليك، مثلا يسمع أذان المالكية يقول: هذا منين جبته؟ ولا تقول قد قامت الصلاة 1 تفردها، يجي يقول لك: هذه منين جبتها؟ وفيها دليل صحيح ومنصوص وموجود. ما هذه المشكلة، هو لما يجيك انت تدل في شيء صحيح ولأصل ومذهب أهل البلد، ويجيك الثاني ينكر عليك يقولك: لا، هذه بدعة، ولا هذه مش سنة، ولا هذه مش موجودة. هذه هي المشكلة يعني اللي يقع فيها كثير من الناس. الأخ عبد الله مع ضيق الوقت يعني كذا البرنامج ينتهي، لكن قال مسألة الصلاة على الكراسي والمساند والتوسع في ذلك، فعلا الناس توسعوا كثيرا في هذه القضية، مسألة الصلاة على الكراسي في هلبة ناس راهو يعني ما وصلش بهم درجة المرض إلا أن يصلوا على الكرسي. وفي مسألة المساند هذه والتضايق الناس منها، والمشكلة مش هيك، في مساند الثابتة توهم دارينها في صف لو تقام مسند ثابت، وهذا ليست عليه مساجدنا من زمان، يعني احنا زمان ما نعرفوش حتى الكراسي في المساجد، ما مع وجودها، لكن لما اللي يصلي مقعمس، وهذا اللي عليها. حتى في كتب الفقه لما يجوا يتكلموا في الصلاة ما يجيبوش في قصة الكراسي، مع أن الكراسي موجودة، من يقولك يصلي متربع، يصلي مقعمز، يصلي، ما يجيبوش قصة الكراسي موجودة، والكراسي زمان ما دخلوش فيهم حتى للمسجد. فهذه يعني المساجد لها أحكامها، من إنسان ما يجوزش إنه يخالفها. وبهذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، أن ينصرهم في كل مكان في هذا العالم، ينصرهم في غزة على الصهاين المجرمين المعتدين، وينصرهم في سائر الأوطان على كل عدو للإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: هذه الحلقة إعادة.
5: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: إذن نجيب شيخنا عن سؤال ورد إلينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
2: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز، لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص، يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، في يمات بخمستاش، يمات بعشرين، يمات يوسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذه من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، منش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق، الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
2: إيه إذا هذه ما فيها، زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشري من محل المواد بناء مرخص لي إن نبيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا. قال: نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
3: لا، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
1: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
3: هو الآن
1: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
3: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
1: يتعوض،
3: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر، خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبهة اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم. تنصح الـ الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان توه قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاء واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان. إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
1: بارك الله فيك شيخنا.
4: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال ديالي تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
5: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا. لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولية؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على ولي اسمها هذه المرأة. فهذا السبب، لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول، بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قالك من العار على على على أهل على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
6: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة عليه مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
4: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
5: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم، وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه، والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا طبعا. فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس، نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على أعيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى آخره، فهذا كله شرعا لا يجوز، خاصة العلماء يقولوا باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس. الله أعلم يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم أفعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما عاش في الصلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم يعني. فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك اضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين واللسان كل من يوم إلا وتصبح الأعضاء تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
2: نعم.
1: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس الثانية، لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن استطاع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
2: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
1: نعم هو
2: هلك الناس
1: تحسر، هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نبصر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
2: واضح شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
3: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاك كنت حي، وفي من قال لها لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بيديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أن بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي كون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه، ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم عن الميراث، هذه وصية، الهبة، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يعني إلا أن يشاء الورثة، كان الورثة يبوا مشاهي مشاها بعدين ما شواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
3: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
4: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يباها وبعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه، خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان، ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالج وهكذا، فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.

0: تحيل مدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 094-466-56-81، والأرقام أسفل الشاشة. يمكنكم التواصل معنا أيضا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. ونبدأ بالسؤال الأول. سائلة تقول: زوجي حلف علي بالطلاق ثلاثا، ما عاد يأكل من يدي، أو لو أنا زعلت مرة ثانية، فما حكم الدين؟ وقال لي إنه كان تحت تأثير الخمر، كان شارب يعني، فما حكم الدين؟ أولا، كثير من الناس يسأل عن الطلاق ثم يتحجج بأنه كان تحت تأثير الخمر أو تحت تأثير المخدرات، ويريد أن يتهرب من حكم الطلاق، يعني باش المفتي يقول لا ما يقاش عليك الطلاق، لكنه لا يفكر في الجرم الذي اقترفه، وهو إذهاب عقله بالمحرم، بالسكر أو بالمخدرات، حبوب هذا الأشياء التي تذهب العقل، هذه أشياء حرمها الشارع، وكان الأولى به أن يسأل عن حكم تعاطي هذه الأشياء، وعن حكم شرب الخمر، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا المنكر. كلنا خطأ، لكن الإنسان ما يمشيش للطلاق وهو لم يسأل عن هذا الشيء الكبير الذي جعله مسوغا لعدم وقوع الطلاق فقط، باش يبي المفتي يقول لا طلاقك مش واقع وخلاص، وبالتالي يسأل عن الطلاق اللي هو أمر هين، ويترك هذا المنكر اللي هو الخمر أو المخدرات ما يسألش عليها. فهذا أولا هو عليه أن يتوب الله من هذا المنكر. بعدين نشوف إحنا هذا ديانة مش قضاء، ديانة يعني، مش يقولوا يعني كيف ما تقول للشيخ أو اكذب على الشرع يفتيلك، هذا ديانة. لو كان هو غير واعي ما يتذكر الشنقال أصلا، بحيث لما فاق من سكرته قلتي لا راه أنت قلت كذا وكذا وكذا، يقول لا أنا ما قلتش وما نتذكرش، هذا صحيح، هذا مسلوب العقل ولا يقع طلاقه. لكن إذا كان مدركا لما يقول، ويعني واعيا بحاله وقت النطق بالطلاق، هذا طلاق واقعه، وهذا اسمه طلاق معلق، يعني هو علق وقوع الطلاق بالثلاث على حصول الأمر، وهو شني اللي هو الماكلة من يدك. فإذا كان هو أكل مستقبلا شيئا من صنعك وهو واعي لما قال الطلاق، هذا يقع عليه الطلاق ثلاثا، وبالتالي تبين منه زوجته بينونة كبرى، خلاص تقع عليه الطلاقات الثلاث. معنا اتصال. أم أوس من طرابلس، تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بالعيد مثلك، عندي رمضان اللي صار 7 أيام يعني عذر، وأنا حاليا يعني كنت مريضة يعني متوحم وهيك، وبنجيب قبل رمضان بشهر يعني. إيه، ولما بنجيب يعني ما قالوا لي ما تصيميش لين تربعني.
0: كويس.
1: ايه فما نعرفش انا مرات ما نقدرش نصير لنا توا تو ما نكدش يصير لي هبوط.
0: انت توا قبل تقصي فطرتي 7 ايام قبل وتوا عندك وحم توا حاليا.
1: ايه
0: ما تقدريش تصيمي حاليا.
1: ما نقدرش نهائي يعني حتى نقعد يوم ما ناكلش لازم ندوخ هلبة يعني نتعب.
0: لا مش يوم لو تتصحري مثلا قبل الفجر بدقائق وبعدين تفطري المغرب ما تقدريش هيك.
1: انا حاليا ما قدرتش لكن تقريبا قلت يعني ممكن
0: مش توا في الشيء. ايوه هذا بنقول لك عليه. تمام المهم انت الان يعني صعب عليك الصيام وعندك قضاء 7 ايام من رمضان كيف تديري فيه؟
1: هذه هي لو ما قدرتش حتى في الصيف ما في الشتاء ما عرفتش شو بندير يعني.
0: واضح ان شاء الله. عندك سؤال ثاني؟
1: عندي والله. تفضل. عندي حتى الوالد توفى ليها 40 يوم اليوم.
0: ما في
1: الله يرحمه. حتى هو كان مريض سنتين رمضان اللي قبل اللي فات اضطر 15 يوم لكن هو اعطى عليهم من معاشه يعني اعطى عليهم لكن الشهر اللي فات اضطر شهر وتعب هلبة وتغلب وتوفى فما ردش يعني ما اعطاش عليهم.
0: واضح. تسمع الإجابة يعني. إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا.
0: وفيكم إن شاء الله. الأخ صالح من جدابية.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخنا الله يرحم والديك توفينا صلاة الزوال.
0: صلاة الزوال.
2: أيه.
0: واضح إن شاء الله.
2: متى وكيف تصلي؟
0: واضح إن شاء الله. وفيكم إن شاء الله. هذا أيضا سائل يقول عندي ابني يتقاضى مرتب من التضامن ذوي الاحتياجات الخاصة وهذا المرتب أنا نستعمل فيه لشراء أغراض للبيت ومرات أغراض خاصة بياني هل علي إثم في استعمال المرتب الخاص؟ يا أخي الكريم الأشخاص اللي فاقدين العقل يعني زهايمر ولا كذا ولا صغار السن اللي ما يعرفوش يتصرفوا وليسوا أهلا للتبرع هذم لا يجوز أن يتصرف الوصي على أموالهم لا يجوز أن يتصرف في أموالهم لغير مصلحتهم يعني أنت الآن هذا ولدك أنت وصي على ماله تتصرف فيه لأنه لا يستطيع إدارة المال فأنت شرعا مسؤول عليه أنت شرعا مسؤول عن التصرف في ماله لمصلحته ما يجوز لكش أنك تتصرف في ماله لغير مصلحته لا تقول بنصرف لياني لا بنتصدق به حتى الصدقة لا كان وجبت فيه الزكاة نعم تخرج عنه الزكاة أما إذا كان صدق التطوع ولا بتصرف هنا وهنا لا ما يجوز لكش أنك تتبرع به لأنك أنت شرعا مأمور بالتصرف في ماله لمصلحته فقط وتقول والله هو يقول معليش لا هو ليس أهلا للتبرع ما يقدرش يتبرع هو لا الصغير ولا اللي فاقد العقل ما يقدرش يقول لك ولا برا خوده مخلص هذا مش ما عندهش أهلية للتبرع فشرعا أنت ما تتصرفش ماله إلا لمصلحته إلا إذا كنت فقيرا معاش عندك شيء ربي قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ما تتوسعش تأخذ بقدر الحاجة أما إذا كان ربي كفاك وعندك نقول لك مثلا أنتم الأسرة مكونة من 5 أنفار ولا كذا وهو يأكل فأنت خذ من مال الخمس يعني اللي تصرفوا فيه مثلا تصرف 2000 دينار خذ منه 400 جنيه مثلا للأكل لو عارف أنه يأكل هو في الخمس مثلا ولو أنت خليت لحاجات الخاصة هذا أولى يعني ما يجوز لكش تصرف في غير مصلحتي إما أن تعتبره شريك معاك وبيدفع اللي كلاه وإما أن أنت يعني باعتبار عنده مال وإما أنت تتكفل بهذه الأشياء وتخلي المال لكن تشري بمال أغراض خاصة بيك ولا أغراض البيت وتتوسع في ماله ما يجوز هذا شرع. الأخ محمد من بنغازي. أخ محمد تفضل. تفضل يا أخ محمد.
3: قلت لك فيه ناس عند أعمام ورثة يرثوا أعمام ولا وفي أراضي وكل حاجة بعدين يقول لك أرجع حصتك من البيع وهم عندهم أموال كثيرة يعني أموال واسعة
0: وهم ما حصلوش مشتري ولا ما يبوش يبيعوا وخلاص
3: ما يبيش يبيع ويشري سلع عنده ملايين أقسم بالله
0: لا مش هو لا مش نقصد انه هو مجبر يشري يعني هو عرضت العقار هذا للبيع وما فيش مشتري ولا لا
3: ما عرضاش هو يشري ما يبيعش لكن يقول لك خلي مين نبيع انت من بيع نعطيك
0: انت من بيع نعطيك
3: وسنوات معدودة.
0: واضح إن شاء الله
3: تسمع. سوى مرات الوريث الله يموت يتوفى الله ويخلي مشكلة هاي الناس خرب بعدها.
0: صحيح. تسمع إن شاء الله التوجيه يا أخ محمد، خليك معنا إن شاء الله.
3: الله يبارك.
0: الأخ صلاح من جدابية.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: قلت الشيخ الأخ من الرضاعة، هل يجوز أن يسافر مع أخته في الرضاعة؟ أخ الرضاعة. هذه واحدة. ثانية نبغى ملاحظة يا شيخ، ملاحظة على انقطاع الكهرباء من الحكومة وكذا، حكينا في واجب الموضوع هذا، لكن نحكي عن المواطن. أصحاب المحلات وفي الحيشان وكذا، الضي يولعوا فيه، بعدين يجي الضي فيه كهرباء، الساعتين ولا ثلاثة ولا خمسة فيهم كهرباء يشيفين. يولعوا في الضي تتلوانا في النهار وسط الشمس، سوى في الوقت هذا تنقوا ولع الضي محلاتها، محل لمبة كبيرة ومولعين كذا ليش استضعف يا أخي الشيخ، نبغى منك نصيحة.
0: حاضر إن شاء الله. إن شاء الله يا أخ صلاح.
4: السلام عليكم بارك الله فيك.
0: السلام بارك الله فيك. هذا أيضا سائل أو سائلة، نقول عندي أخوي دار حادث سير وكان هو المخطئ، لأنه دخل في طريق معاكس وتسبب في حادث سير، مما تعرض صاحب السيارة المقابلة لكسور في القدم ونقل إلى مشفى غطشعال وأجرت له عملية جراحية، وبعد العملية قال الأطباء العملية ناجحة واستيقظ المريض وتكلم مع أهله وهو بخير. بعدين حصلت مضاعفات بعد العملية، دخل المريض في غسيل الكلى ثم إلى عدم التنفس إلا بالأكسجين، وثم دخل في غيبوبة ومات الرجل بعد 9 أيام من العملية. ومن بعدها علمنا أن هناك خطأ طبيا، وهناك من يقول أن الميت كان يعاني من مرض الكلى وهو لا يعلم ما حكم الشرع في هذا الأمر. هذا يعتمد على تقرير الطبيب الشرعي يا أخت نور. تقرير الطبيب الشرعي إذا كان قال أن الحادث هذا هو سبب في الوفاة، يعني كان سببا بطريقة أو بأخرى في الوفاة، فنقول هنا وجب على أخيك صوم الكفارة وتجب الدية، يعني الدية لأهل القتيل. أما إذا كان تقرير الطبيب الشرعي يقول لا الحادث هذا مليش علاقة، هذا عملية ونجحت وما فيش كذا، ولكن حصلت مضاعفات أخرى بأسباب أخرى، إما من خطأ طبي ولا هو كان أصلا مريض من قبل بالكلى، يعني صارت له يعني أشياء هيجت هذا، فكان التقرير الطبيب هيك معناه بليكمش علاقة بالوفاة، وبالتالي ما تجبش عليه لا كفارة ولا دية. لكن أنا بنبه أصلا عليه الأخ هذا بارك الله فيك، أخوك هذا علاش يمشي في الاتجاه المعاكس؟ يعني فيه قوانين شرعت لتنظيم حياة الناس وحفظ النظام العام، هذه القوانين لما يسنها ولي الأمر أو الجهة المخولة لما تسنها قوانين المرور وكذا، هذه أصلا شرعت للحفاظ على النظام والحفاظ على الأنفس، فالالتزام بها واجب شرعي. الالتزام بها واجب شرعي، لما يقول لك أنا مثلا أوقف في السيمافر الأحمر فأنت يجب عليك شرعا أنك ما تتجاوزهاش. علاش؟ لأن تجاوز هذه الإشارة قد يؤدي إلى الحوادث والوفيات واختلال النظام وكذا، فإحنا مفروض شرعا يجب علينا أن نلتزم بهذه اللوائح والتنظيمات التي لا تعارض شرع الله سبحانه وتعالى. مش إحنا مش نقول ولي الأمر يعني هو مشرع يحق له أن يعني يصدر أي قانون، لا، أي قانون يوافق الشريعة ويوافق مقاصدها من الحفاظ على النظام والأنفس والممتلكات ولا يعارض الشرع في وجه من الوجوه نقول هذا ما فيه شيء أي بأس. لكن تجيب لي اتفاقية سيدا وتجيب لي قانون العنف ضد المرأة ضد الطفل اللي هو يعارض يعني الأحكام الشرعية نقول هذا لا، هذا ما فيش. الشريعة الإسلامية هي المصدر التشريع، كل تشريع يخالفها باطل. أما أن يعني القانون يكون هو في إطار مقاصد الشريعة والحفاظ على كلياتها، هذا قانون يجب علينا أن نلتزم به، لأن التزامه يعني حفظ للأنفس وحفظ للأموال وحفظ للأعراض. معنا اتصال الأخ خالد من غريان. يا خالد تفضل. انقطع الأخ خالد. الأخت إيمان من مصراتة.
5: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: أنا بمثل حضرة الشيخ على الميرات.
0: تفضل يا سيد.
5: والله أنا عندي 2 خوت. ودلنا تنازل وأني الحق خواتي تنازل وأني ما نبيش نتنازل. والحق شبر علي جوزي قال لي لا حتى أنت تنازلي كيف خواتك. أيوة وبعدها أنا درت التنازل يعني.
0: انقطع الاتصال مع الأخت إيمان. إذن أم أوس سألت قالت رمضان اللي فات فطرت 7 أيام يعني بسبب العذر، وتوى لما جيت بتقضي هي ما تقدرش لأنها يعني في فترة حم وكذا ما تستطيعش صوم. قالت كيف ندير في 7 أيام هذا؟ انتظري أيام الشتاء النهار يكون قصير وتصحري كويس، وبعدين يعني صيمي يوم مثلا وارتاحي 2 3 أيام. لا يشترط أن تكون الأيام متتابعة، ما ترهقيش نفسك أن يكون وراء بعضهم الأيام، لا تقدري تصيمي يوم وترتاحي شوي وتصيمي وهكذا. كان قدرتي ومكنك الله سبحانه وتعالى من الصوم الحمد لله أديتي الدين اللي عليك، كان ما قدرتيش وحاولتي أكثر من مرة تستني حتى بعد رمضان ما فيش أي إشكال، لأنه هو تأخير القضاء إلى لين يخش عليك رمضان جديد هذا يعني حرام. يعني عندك وقت موسع من رمضان إلى رمضان، لكن بعد رمضان لا يبدأ حرام ويبدأ تلزم فيه الفدية اللي هو 5 دينارات مع القضاء. يعني 7 أيام تقضيهم 7 لو فرطتي وتركتي صومهم يعني عمدا ما قضيتيهمش بتصيمي 7 أيام وبتعطي عليه كل يوم 5 دينار لمسكين غير المسكين الآخر، 7 مساكين يعني تعطي كل واحد 5 5 5. هذا إذا كان فرطتي. إذا كان من غير تفريط ما فيش بأس، لا أمتى ما تقدري حاولي وجربي في الشتاء، ما قدرتيش تصيمي حتى بعد ما يخش عليك رمضان للعذر ما فيش بأس. معنا اتصال الأخ شريف من شحات.
6: السلام عليكم شيخ صالح، شو حالك؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
6: شيخ صالح لا أسألك سؤال، أنا طبعا معاني من الارتجاع المريء. فشنو حكم الصوم؟ أنا مرات في الصبح في الارتجاع قاصر في فترة الصبح بعد أذان الفجر يزيد معايا، لكن أثناء النهار ما خفيف، لكن ديما فشنو صيامي؟ هل الارتجاع المريء مؤثر في صومي ولا نصيم عادي؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله أخ شريف.
6: شكرا بارك الله فيك.
0: الأخ محمد من مصراتة.
7: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: يا شيخ أنا نسأل السؤال على تنازل. أنا عندي عمي قتل أخويا في سنة 2018. وإحنا احترمنا رأي شيابينا وكبارنا وعطينا التنازل على أساس قتل خطأ. وبعد ما مشينا توصلنا في ملف القضية طلع القتل قتل عمد وهو مع طرف ثاني مش ذكرهم. هل التنازل حلالي ولا حرامي؟
0: أنتم

0: من الطرف الثاني القتل تو طلع قتل عمد
1: هو
0: القتل خطأ.
1: واضح ان شاء الله
0: رأي الشافعي
1: تسمع التوجيه
0: رأي الشرعي في التنازل اللي
1: ان شاء الله. تمام. السؤال الثاني لأم أوس، قالت والدي توفي رحمه الله، قالت مريض، هو من سنتين قعد مريض، افطر 15 يوم في رمضان الأول وطلع عليه فدية هو 5 دينارات عن كل يوم، وبعدين الشهر الثاني ما عطاش عليه وتوفى، هو لا يجب عليه الفدية أصلا ولا يجب عليه الصوم. العاجز هذا المريض اللي مرضه ممتد ما يجبش عليه، لكن شنو نقوله يستحب له أن يطعم يعني عن كل يوم، يعني هو دار المستحب، لما أعطيه 5 دينارات عن كل يوم فعل أمرا مستحبا يثاب عليه. أنتم تو تبوا برا بأبيكم تعطوا عليه 5 دينارات عن كل يوم من باب الاستحباب ما فيش بأس، عادي تعطوا عليه على الشهر هذا اللي مزى اللي ما طلعش. الأخت إيمان من مصراتة.
2: أيوة
1: السلام
2: نعم. عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. قلتي عندي زوج خوت نازل أخواتي وخوتي وأنا ما نبيش، بعدين درت التنازل بناء على ضغط زوجك.
2: أيوة
1: بقى.
2: وتوى نبي نرجع أخويا قال لي لا، وأنا داير التنازل لأخوتي اثنين، وبعدين أخويا الأصغر طلع يعني قال لي نحالف على حصة خواتي ما نبيش نقدم، وأنا بنبي نرجعها لروحي بحكم ذلك يعني.
1: انت بالك غير تعركتي معاهم توا تبي الحصه ولا شن تغير توا؟
2: لا لا لا لا والله ما تغيرت، انا من الاول الحق مش راضيه، بغرب غصب وكانوا دناي صغيرين وتوا دناي كبروا.
1: قديش لها هذه؟ قديش لها هذه القصه تنازل؟
2: والله من 2008 الحق.
1: ايه وتوا معروض شيء قدام القضاء ولا لا؟
2: لا والله يا عم للقضاء ما زلت ما مشيتش، لكن قلت منسل يعني الشيوخ قبل.
1: لا إن شاء الله تسمع الإجابة.
2: يعني هل نرجعها ولا
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. الأخ صالح من جدابية قال بنسأل عليه صلاة الزوال متى وكيف. صلاة الزوال هي النافلة بعد أذان الظهر وقبل صلاة الظهر، يعني لما يدن الظهر تصلي 4 ركعات قبل صلاة الظهر. بعض العلماء قالوا الأربعة تصلى مجموعة، تتصلى الأربعة كلها بتشهد واحد، لكن الصحيح أن النافلة سواء كانت صلاة ليل أو نهار يسلم فيها من ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تصلي ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم، ويعني قاسوا عليها العلماء صلاة النهار لأن الحديث ما صحش في صلاة النهار، لكن قياسا على صلاة الليل صلاة الليل والنهار تكون مثنى مثنى، فبالتالي تخلي الظهر يدن وتصلي ركعتين وتسلم وتصلي ركعتين وتسلم، هذه هي الـ4 ركعات النافلة قبل الظهر. الأخ محمد بن بنغازي قال فيه ناس يعني مشتركين في ورث، ولما يطالب الفقير المحتاج بحقه يقولوا له والله استنى لما نبيع ونعطوك، هذا لا يجوز، تأخير القسمة بعد وفاة المورث حرام شرعا وغصب وظلم وتعدي. ما يصحش أنا مثلا مقعمز في البيت ومستفيد منه ولا على خاطر تجارتي وأموالي نقولهم والله يستنوا كان حصلت حاجة ونعطيكم، كأن شيء يريد أن يتفضل به عليهم، يقولهم كان باع الحوش هذا ما عندكمش فيه أنتم الأخوات، ما عندكمش فيه، قداش نصيبكم 100,000 200,000 تولى ما نحصل ولا نبيع نعطيكم دايرة بالزايد، هذا لا يجوز شرعا ما يصحش. مباشرة بعد الوفاة والعزاء خلاص ينفض العزاء مباشرة، مفروض الشخص المسؤول إما الوالدة كان قاعدة حية ولا الأخ الكبير ولا اللي عنده كلمة ومسموع يجمعهم كلهم ويقولهم هذا الفلوس وهذا الأرض وهذا العقارات تعالوا بنقسمه كل واحد يأخذ حقه، ما فيش واحد يقولي ما نبيش ولا مش عارف شين، لأن نعرف إحنا أن النساء يغلب عليهن الحياء يتحشموا يجوهم يبدأ في ثالث يوم الوفاء عيونهم منفوخات ويبكوا يقولها تعال يا وقع يا التنازل، ولا بتاخذي مع أخوتك ولا أمهم تجمعهم وتقولهم مش مسامحتكم كان تاخذوا قرش مع أخوتكم، وحليبي حرام عليكم، وش عارف العادات هذه الجاهلية، فالبنت مسكينة تكون في أشد الحاجة.

0: يتوقع تنازل وهي مكرهة. هذا التنازل لا قيمة له شرعا، راهو ما ليش قيمة شرعا. وبالتالي علماءنا قالوا يعني النساء لهن أن يتراجعن عن التنازل، كان بسيف الحياء يعني أخذ التنازل بسيف الحياء، يقدروا يرجعوا ويقولوا راه احنا غرجونا غمونا غمان وما قدرناش نقولوا لا، ولا أمي أجبرتنا يعني قدام الناس وتعالوا وقعوا كذا. لا مفروض الإنسان اللي بيصفي راه القليل اللي يبارك الله عز وجل فيه خير لك من الكثير الذي يمحقه، تجمعهم وتقولهم ما فيش، كل واحد ياخذ حقه، ولد ولا بنت، هو الوالد هذا زي ما والدي أنا والد أخواتي نفس الشيء، يجمعهم مع بعضهم ويعطي لكل واحد حقه. الأشياء اللي تنقسم، الأشياء اللي ما تنقسمش، مثلا بيت ما ينقسمش، يقدر يقول والله اللي ما خداش من الأرض ياخذ البيت مثلا، أو شنو يدير يعرضوه ويجيبوا سمسار ولا اثنين ولا ثلاثة ويقولوا هذا يساوي البيت مليون دينار مثلا. خلاص لما يجي شخص يعطي مليون نبيعوه وكل واحد ياخذ حقه، أو واحد من ورطة يقولهم أنا شريه بمليون ويعطيهم نصيبهم ويعني ينحي حصته من المليون ويعطيهم الباقي. ولكن إن واحد يقعد يقولهم لا ما فيش، لا نبوه يجيب زوز، وين يجي ما فيه، ما يجيب زوز مليون، هو ما يبيش يبيع بالعاني بعرق البيعة فقط، هذا بالتالي ما يجوزش حرام. راه اتقوا الله عز وجل، كل ما أنت تقعد في ملك الورثة حتى عندك فيه شبهة ملك شائع، لكن راه يعتبر غصب في الباقي، أنت تعتبر غاصب وظالم متعدي عليه أموال الناس، لأن عندك فيه شركاء، والشركاء يعني قولي والله أنا عرضت البيع وما جي حد إلا غالب، هذا ما عندك ما تدير له، واللي عنده زبون يجيبه ويشري الزبون ونقسمه ما عندناش مشكلة. لكن واحد يبدأ مانع البيعة ومديرة بالزايد يقولهم لما نبيع ونحصل الفلوس طو نعطيكم والحوش هذا مش ليكم واطلعوا منه، هذا ما يجوز الشرع عن راه حرام. الأخ محمد من طرابلس، أخ محمد تفضل. انقطاع الأخ محمد. الأخ صلاح من جدابية قال الأخ من الرضاعة هل تسافر معه أخته؟ يعني نعم، لأنه محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها زوج أو ذو محرم، إلا مع زوجها ولا محرم لها. الأخ من الرضاعة محرم، لأنه لا يجوز له أن يعني يتزوجها، محرم عليه على التأبيد، زي خوها يعني، خوها زي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وبالتالي خوها من الرضاع هذا محرم وتسافر معاه ما فيش باس. أخ محمد من طرابلس تفضل. يا أخ محمد
1: يا شيخ مثلك.
0: إيه نعم تفضل.
1: الغش حرام ولا
0: الغش؟
1: إيه
0: تسمع إن شاء الله الإجابة، تسمع الإجابة يا أخ محمد. الأخ مصباح من غريان.
2: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: في ميزان حسناتكم إن شاء الله أنت والجميع.
0: آمين وإياكم أخ مصباح، بارك الله فيك.
2: لا ينسى إخواننا في غزة ويلطف بهم يا رب.
0: اللهم آمين يا رب.
2: يا شيخ عبد الرحمن.
0: نعم.
2: تو في معاملة، أنت التاجر ولا وأني الزبون. أخذت منك بضاعة ب 48 جنيه باهي، وعطيتك البطاقة، قلت لك نبي زوج جنيه نحاس باهي، وعطيت قلت لك قص 50 وعطيني زوج جنيه نحاس جائزة ولا شيء نديرها ولا لا؟
0: إن شاء الله تسمع الإجابة. الأخ صلاح أيضا قال انقطاع الكهرباء، قال تكلمنا عليه من يعني على الحكومة وكذا، نبو شن الواجب على الناس. هو يا أخ صلاح، من يا أخ صلاح للأسف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ومن تضيع الأمانة تكليف الناس يعني سراق وغير يعني أصحاب كفاءة، يعني أن يولى شخص فاسد ماليا، ذمته المالية فاسدة، أو شخص يتعاطى الخمور والمسكرات، أو شخص يعني صالح لكن ما عنداش كفاءة ولا خبرة ولا كذا، لكن التولية على شني؟ والله على الولاء ولا على القبيلة ولا على الجهة ولا، هذا راه حرام شرعا لا يجوز. لابد من تولية الشخص الصالح اللي هو يخاف الله سبحانه وتعالى وقوي في الحق، ويعني عنده إرادة وتنفيذ قوي في تفكيره وتخطيطه وعمله، وأمين ما يسرقش الناس وما يخونهمش وما يكذبش عليهم وما يخدعهمش، هذا الذي يولى. لكن للأسف احنا أشبه يعني تلقى من يولى في المسؤوليات والوظائف السراق، ويعني الناس اللي ما عندهمش كفاءة يحطوه وزيرنا بعدين يحولوه وزير غادي وبعدين يحولوه كذا، والشخص الصالح يجربوه شوي وبعدين يلوحوه للأسف. وهذا مش في زمن فبراير ولا الآن، بس من عهد القذافي كان نفس الشيء، يدوروا في الناس هذا فاسد هنا يشدوه خانب في جهة ما يحولوه لجهة أخرى، بدل من يحاسب ويعاقب وتسترجع منه الأموال وتنزل به أقصى العقوبات باش يكون عبرة لمن يفكر في هذا الأمر، لا يكافئوه بمنصب تاني للأسف. والناس الصالحة وأصحاب الكفاءة ما يقربوش حتى القروب لهذه الأماكن للأسف. فهذا من خيانة الأمانة التي سيسأل الله عز وجل من ولاه الله أمر هذه الولاية، اللي بيحط المسؤولين بيسأل ربي يقول تعالى جاي علاش حطيت فلان، مش تعرف إنه فاسد وتعرف إنه يعني مرتشي وتعرف إنه ما عندش كفاءة، علاش تحط على الناس؟ ما يقولش أنا والله أنا ما دخلنيش به وأنا هو، لا يعني كل شخص له ولاية مسؤول أمام الله، إن شاء الله مدير مدرسة، إن شاء الله يعني رئيس قسم في مؤسسة، كل من له يد في توليته بيسأل الله سبحانه وتعالى علاش ولاته وهو فاسد، علاش ولاته وهو ما عندهش كفاءة. فللأسف هذه الأزمات اللي احنا متتابعة علينا في كل شيء، بعضها مفتعل وبعضها لأن الناس هذو ما عندهمش كفاءة ولا يعرفوا كيف يتخلصوا من الأزمات هذه، يعرفوا كيف تخطيطه قديش بيقعد سنة وكم يملى جيبه من المال وبعدين بيمشي في حالة لأنه ما فيش حساب، بس هذا هو. والباقي يعني شن احنا مثلا المركزي ما يقدرش ينزل الدولار لي من بيش نقوله لجنيه ونص، لكن اللي 4 جنيه و3 جنيه ما يقدرش ينزله يقدروا ينزلوه، والإجراءات معروفة ويتكلموا عليها أهل الاقتصاد، لكن يعني أصحاب الأموال المرابين والتجار والخدمة معاهم وكذا هذه ما تخليش، وكذلك استبعاد أصحاب الكفاء يعني ما يقدروش يصلحوا التعليم. تو الأخ هذا ولدنا محمد هذا اللي سأل عن الغش، حرام بالله عليكم، يعني نسبة النجاح قصدي ممتاز، أرقام رهيبة، هو ما يعرفش يكتب اسمه، يعني علم من نكتبه ومن نزلبحه، يعني هل هذه نسبة نجاح حقيقية في الشهادة الإعدادية اللي طلعت هذه؟ وين وزارة التعليم؟ وين يعني خير ما يجيبوش أصحاب الكفاءة اللي عندهم يعني مؤهلات تربوية وخبرة قديمة ويعالجوا الخلل اللي صاير؟ وين الفساد في الصحة؟ الناس تعاني في الأورام، جرعة ب 17 و 18 ألف وهو ياخذ 900 دينار بالله كيف بيشريها؟ يعني فساد كل ما تشبح يمين ويسار تشبح تلقى الفساد بسبب تولية ناس مش أكفى. لو كان ولي الأكفاء الأمناء اللي بيخنبوش راهو الناس في رغد العيش في جميع القطاعات. الأخ يونس من مصراتة.
3: السلام عليكم شيخ أحمد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يومك وتحية طيبة ليك. الله إن شاء الله وجميع العلماء غزة وطاقم صاحب ليك. والله هو زي ما قلت وحضرتك، لكن يا شيخ عبد الرحمن وين الصالحين المؤخرين يعني زي كده على شريحة معينة معروفة؟ أنا مش عارف وين السلبية دي بغض النظر، هل ما فيش وين الكتاب وين مش عارف شو الهمة والشرائح الثانية يعني من الظلم هدايا؟ يعني لو كان فيه ناس متقدمة وكذا ما أعتقدش أن يتولى، يقول زي ما أقول المصيبة ليس في ظلم الأشرار بل المصيبة في سكوت الأخيار. نسأل الله العفو والعافية وإن شاء الله يبصرنا بعيوننا، بالله نبي كلمة على الضجة المبالغ فيها ربنا عودناها آخر مرة، والناس وسواء والله ما عاد جاي منها والحلف انتهى الفارغ، حتى مزالستنا ما عدت والله ينجنبوا فيها ما تعرفنا كيف نديروا معهم الحق. نسأل الله العفو والعافية وسمحنا بالله.
0: بارك الله فيك.
3: بارك الله فيك استاذ
0: محمد. فيك إن شاء الله. أما الواجب على الناس، الواجب على الناس أو الحاجة أن يعني ينتزعوا حقوقهم، الحقوق تنتزع انتزاعا، ما نقعدش راقد في حوشي ونبي الكهرباء كويسة ونبي كل شيء وانا نشبح في ثلة من الفاسدين يخططوننا، واحد يطلع حكومة، واحد يقعمز مع يعني مجموعة من الأمم المتحدة ويقعمز مع أمريكا، وإحنا مقعمزين في حياشنا يقررونا في مصيرنا. نطلعوا الناس، نطلعوا نقولوا كلمة الحق، نعتصموا قدام الأماكن هذه اللي هي أصحاب قرار، وندفعه بالناس الكويسة اللي نشوفها تقدر تخدم. نشوفه واحد في قطاع الكهرباء كويس مثلا، ندفعه به ونقوله مش هنحوله من هنا لين تحطوا فلان. نشب نعرفه واحد والله في قطاع الصحة كويس، نمشوا الناس يطلعوا بالآلاف المؤلفة يقعمزوا يقولهم احنا مش هنحوله مكاننا لين تحطوا فلان. هيك يعني الناس يعني قوة المجتمع هذه يراه ما يقدرها حد، الكل يخشاها لما يتحركوا مع بعضهم. لكن لما نقعدوا سلبية وحدها كلمتين على الفيس، ولا طالعين شباب يحرقوا في عجل في الليل ويفسدوا في الطريق ويردوا في الناس، شفت مقطع يقول اروح ولي ما عادش فيه طريق مسكرة، هذا مش هو اللي يهرب عليك الضيرة، مش هو اللي قص الضي، قصدي جاي تستقوي على الناس اللي عنده مريض ولا جاي مروح لحوشة تسكر عليه الطريق وتقول هيا روح. شيء هذه شن صلحت؟ أنا نبيك تمشي تقعمز آلاف مؤلفة قدام شركة الكهرباء وتلزوا الفاسدين اللي غادي الناس يقولهم لين تولوا فلان أو كويس، شوفوا أي شخص أمين ونزيه وقادر على إدارة القطاع هذا أدفعوا به، ويمشوا الناس غادي يعتصموا ما يروحوش لين يحطوه. هيك نقدروا يعني نوجهوا الحكومة يعني غصبا عنها للاختيار الصالح في الصحة في أي قطاع. هذا أول حاجة نديره. بعدين تاني شيء راهو الإسراف ما يجوزش على كل حال. يعني إحنا الفترة اللي فاتت يعني السنة اللي فاتت ولا كذا كان ضي كويس، لكن تمشي المحلات زي ما قال تلقى الكواش فاضم تلقاهم في النهار، المحل تلقى فيه مش عارف 200 لامبة. علاش قصدي ما أشياء مبالغ فيها هلبة. صح أنت تقول أنا والله ندفع في الضي وأنا كذا راه وما ناخدش فيه هيك سرقة، ولكن في نفس الوقت ما نصرفش اللي يكفيني نديره. يكفيني مصباح واحد ندير واحد، والله ما يكفونيش مصباح يكفوني أربعة ندير أربعة، لكن مش لازم ندير 20 و30. مكيف واحد يسدني في الصالة هذه مش لازم ندير زوز ولا ثلاثة، لأن هذا إسراف يعني نفوت الحد. وهذا مش تبريرا لي يعني تقصير الجهة المسؤولة، لا، الجهة المسؤولة هذه مسؤولة أمام الله وأمام الناس، والناس مفروض يغيروا يعني يغيروا الأمر هذا بقوة يعني الكلمة متاعهم وقوة ضغطهم. وكذلك يعني حتى احنا في نفس الوقت حتى تتحسن الكهرباء يجب علينا أن ما نصرفوش فيها، لأن الله عز وجل لا يحب المسرفين. على كل حال الأخت إيمان من مصراتة قالت عندي زوز خوت وتنازلوا لهم أخواتي كلهم وأنا ما بدش نتنازل، لكن بعدين درت التنازل بناء على ضغط زوجي، وقالت أنا درت تنازل لزوز من خوتي، ولكن واحد قال لا ما ديروا ليش تنازل ما درت لاش، فأنا نبي نطالب بحقي فيه هذا. والله يا أختي إيمان هذا الأمر هذا يعني ما نعرفش الأشياء اللي تطلب عند المنازعة. يعني راو مثلا أنا ماشي 100% متنازل لأخوتي، لكن بعدين تعركت معاهم نمشي نقولهم أنا لا ما صليش من التنازل، هذه راو لا ما لكش الحق فيها، خاصة لما تقولي من 2008 لتو. لكن إذا كان فيه إكراه حقيقي بالفعل ليك، فيه إكراه حقيقي يعني كأن مثلا زوجك يقول لك يا تتنازلي ينطلقك وتروحي مثلا، مثلا أكرهك هيك قال لك، وبعدين انت تو شفتي ان تبي تراجع عليه، هذاك تمشي المحكمه وتقدمي شنو يثبت هذا، وبعدين المحكمه يعني تقول كلمتها اذا كان فيه اكراه حقيقي عليك. وبالنسبه للاخ هذا، ما انت علاش انت نزلتي صيغه التنازل؟ تنازلتي لهم يعني على حقك كله، معناها حتى اللي جزء منه لاخوك، وكانت نزلتي لهضم الزوز واحتفظتي من البدايه نيتك بتحتفظي ب يعني من حصتك لاخوتك اللي اخوك الاخر اللي هو التلت، هذاك شيء ثاني. ما هذه تبي انتم تو تمشوا لفرع الافتاء في مصراته، تمشي لمصراته غادي وتمشوا طرفين، ما تمشيش بروحك، ما يسمعوش منك انت بروحك، تمشي انت وتمشي من يمثل طرف اخوتك الزوز هاضم ولا يوكل واحد منهم، وتمشوا كل واحد يقول كلام وبعدين سهل. هذا في حاله ما رفعتوش الامر للمحكمه، كان رفعتوا الامر للتحاكم المحكمه خلاص المفتي معاش يتكلم في امر معروض على القضاء. الأخ شريف من شحات قال عندي ارتجاع المريء، وقال كيف قصة الصوم؟ قال أنا في ديما في بداية النهار هو اللي يصير لي الشيء هذا، لكن في بعدين في وسط النهار عادي. علاش هذا يا أخ شريف؟ ممكن لأن السحور تأخر فيه هلبة، فأنت حاول تقدم السحور، تقدم السحور بكري شوية باش ما يقعدش اللي كليته قريب ويصير لك ارتجاع. عموما لو انت صار لك يعني شيء اخرج مباشرة طلع، يعني كل ما يصير شيء في اثناء النهار اثناء الصوم ما تبلعاش من جديد، طلع برا وهذا ما يأثرش على صحة الصوم إن شاء الله. إذا كان رجع منه شيء وهذا الرجوع أحيانا يصير فقط، فنقول لك هنا لما يرجع شيء منك هذا يجب القضاء في اليوم هذا. إذا كان تقول لي كل يوم هو نفس الشيء، نقول لك توكل على الله صيم وما فيش باس إن شاء الله، حاول إن ما يرجعش، ولو رجع ما عليك شيء. فأنت عندك يعني عدة أحوال. أول حاجة إذا كان يعني تقدر تطلع برا اللي يرجع هذا ما يرجعش للجوف تاني، فهذا الواجب عليك طلعه وما يأثرش على الصوم. إذا كان تقول لا أنا ما نقدرش لازم يرجع منا شيء إلى الجوف، فنقول لك هل الرجوع هذا دائما ولا أحيانا؟ تقول لي لا والله 3-4-5 أيام في شهر رمضان، نقول لك اقضيهم هذا لأن الأمر يسير ما فيش مشقة. لكن تقول كل يوم حتى لو قضيت نفس الشيء يصير ترجيع ونظم الثاني، هذا كلا غالب تصيم وتكمل وخلاص ما فيش قضاء. الأخ محمد من مصراتة قال عمي قتل أخوي سنة 2015 وقال احنا احترمنا رأي كبارنا ودرنا تنازل، لكن هو يقول الأخ محمد يقول احنا درنا التنازل على أساس انه هو قتل خطأ، لكن قال توا بان ان القتل هذا عمد وبان ان يعني معاه مجموعة مش بروحة، فشن حكم التنازل هذا؟ أول حاجة يا أخ محمد بالنسبة للتنازل تقدروا تتنازلوا على أي حال، سواء كان خطأ أو عمدا تقدروا تتنازلوا، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، بعدين يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني اللي يبي الدية يعني أو بعضها يأدوها، لا اللي بيعفو مطلقا وما ياخذ شيء عادي لا دية ولا قصاص يقدر يقول الله يسامحك برا ما فيش مشكلة راه. لكن انت تقول يعني كان تنازلنا احنا مبني على انه كان قتل خطأ والان بان انه قتل عمد، تغيرت المسألة وبان انه معاه ناس تانين، هنا تقدروا تقولوا هذا التنازل الاول ما يعني ما يشملش، يعني التنازل الاول ما ليش علاقة بقضيتنا، لان احنا تنازلنا كان مبني على اشياء بان ان هذه الاشياء غير صحيحة. هذا بناء على كلامك، انا ما نعرف شيء يا اخ محمد، رغم اني انا نستغرب ان كيف واحد ما يعرفش القتل هل كان خطأ ولا عمد، تو مقبول تقول ما نعرفش ان كان معاه اشخاص ولا لا، لكن تقول كان خطأ ولا عمد يعني واضح قتل خطأ، والله يخاطم بسيارة ناشا لكن شد سلاح وضربة مثلا تقولي أنا حسابها قتل خطأ وهو طلع عمد مثلا، صعب شوي. لكن عموما أي تنازل مبني على يعني أشياء بان أن هذه الأشياء غير صحيحة، هذا ما عاد شي يختمهم التنازل، تقدر تقول لا أنا تنازلت بناء على 1-2-3 وهذه الأشياء طلعت غير صحيحة الحقائق هذه، وبالتالي أنا نبي يعني ننقض التنازل هذا عادي ما يلزمكش. الأخ محمد من طرابلس ابن محمد قال الغش حرام ولا لا؟ نعم يا محمد الغش حرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، وفي رواية من غش فليس منا، يعني يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على طريقتنا اللي غش، لأن طريقة الإسلام ما فيهاش غش. ومن يعني أعظم صور الغش ما يجري الآن في التعليم، شفتوا مخرجات التعليم تاعنا كيف ضعيفة وسيئة ويعني هزيلة، هذه المخرجات سببها الغش. كل ما يكون نظام التعليم تاعنا ممتاز ودقيق وما يطلعش منا إلا المؤهل، حتكون مخرجاتنا كويسة، حيكونوا أطباءنا كويسين ومهندسيننا كويسين وطيارينا كويسين ومدرسيننا كويسين، لأن ما فيش غش، كل واحد بجهد أثبت كفاءته فوصل إلى هذا المكان. لكن ويعني معقولة مدير مدرسة يقولون بالله يجيبوا تليفوناتكم كلكم باش تنقلوا؟ يعني هذا خيانة للأمانة التي أسندت إليه، والله خيانة لله ولرسوله وللمسلمين، يعني خان الله سبحانه وتعالى في هذا التكليف اللي كلف به، وخان النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعني حرم الغش، وخان الأمة اللي مسلمت للمدرسة ومسلمين لأصغارهم باش يعلمهم وكذا. ما يقوليش والله في أولياء أمور هيك يبوا، أولياء الأمور الغشاشين ما يعنوناش، احنا نبوا أولياء الأمور الناصحين. في أولياء أمور يعانوا في الامتحانات يقولوا احنا نربوا في صغارنا ونقولوا له ما تغشش، حتى رسبت عادي ما تغشش، يجي يقول لا يا بابا راه كلهم شادين الكتابات ويكتبوا، كلهم شادين التليفونات ينجحوا كلهم وانا ما ننجحش. يعني حتى اللي بيحاول يربي صغاره على يعني القيم والأخلاق هذه يحاربوه وما يخلوش يربيهم عليهم، لين الطفل يشوف بوه هو اللي غلط. شو المعنى كلهم غلط وإحنا صح؟ معقولة يخلوا المفاهيم تنقلب عند الأطفال؟ الغش هذا حرام ولا ينتج شيئا. راو القصة مش ورقة راو تتعين بها، يعني القصة هي قصة كفاءة ويعني تفوق في المجال متاعك. أو نشوفه في أطباء عيادة فاضية وطبيب ما تحصلش موعدة إلا بعد 3 أو 4 شهور، شو الفرق؟ ما هو كلهم قروفة. هذا قريه وأثبت كفاءته هذا الشخص، وهذا الثاني ما أثبتش الكفاءة، وهكذا في كل التخصصات. لكن احنا ما نتركوش المجال للصغار نقول والله اللي بروحه هو بيدير قيم وبيقرأ، لا، احنا المدرسة نلزموه بها هو صغير. احنا نعودوه على أنه ما فيش حاجة اسمها غش، ينسى شيء اسمه غش فيعتمد على نفسه ويقرأ. هم أول يوم أول يومين في طلبة يقروا، وبعدين لما يلقوها غش خلاص يستسلم ومعاش يبدو يقرأ، يقول لك أنا غدوة بتجيني الإجابة جاهزة. هذا ما يليق شراوده، خيانة الأمانة وإفساد للجيل. كلمني أنا الحقيقة عندنا موجه يعني مفتش تربوي فاضل الشيخ بوعجيل الضاوي من الأصابع، كلمني الفترة اللي فاتت، يعني يشتكي من طريقة وضع الأسئلة، يشتكي من التصحيح، يشتكي من نتيجة، يعني 95% يعني في في في في منطقتنا ناجحين. معقولة 5% بس اللي قعدوا؟ والممتاز هذا أعداد رهيبة جدا جدا، يعني هذو مفتشين تربويين وخبرة سنوات كفاءة، يعرفوا النتائج ويعرفوا المخرجات ويعرفوا المنهج ويعرفوا المنطقة اللي هما فيها. النتيجة غير صحيحة إطلاقا. علاش تجي مدارسنا احنا مدارس الإمام مالك تلقى النتيجة 49% الناجحين؟ هذه نتائج حقيقية، لأن اللي جايين طلاب صفوة ومع هذا نجحوا منهم 49%، لأن لا فيه غش ولا فيه محاباة ولا فيه تلاعب في التصحيح ولا فيه مساعد، كل واحد وجهده. هذه نتائج يعني أولياء الأمور اللي حريصين على مصلحة يعني أبنائهم يفرحوا بها النتيجة هذه، مش يقول والله جبت لي الأول 95% 100%، وهو يعرف أنه ما يعرفش يكتب اسمه. هذا كلام ما يليقش. لازم النتائج تعكس المخرجات الحقيقية باش احنا نعالجه إذا كان في خلل. كيف بنعرف؟ وتو لما تقول لي احنا نسبة النجاح 90%، معنى نقول أن التعليم ماشي 100%، معش حتى يحتاج إصلاح. لكن لما تقول لي نسبة النجاح لو يديروا نسبة حقيقية حتى 10%، أنا نقول لكم ما توصلش. بعدين احنا نجو نعالجوا الخلل، علاش نسبة نجاحنا 10%؟ شنو وإيصال المعلومة وتنويع وسائل التعليم مثلا، نديروا لهم دورات؟ لا والله الطلبة نديروا كيف طرق لتحفيزهم تأديبهم. يعني معقولة الغي الضرب معاش تضرب؟ لا، الضرب يعني دير له ضوابط فقط، لكن تقولي مدرسة لوح منها العصا كيف بيقروا الصغار؟ هذا كلام ما يجيش منه. راو واحد يقعمز في الليلة يطلع لنا قرار لا بناء على يعني تقرير مفتشين تربويين، لا هيك وخلاص كل واحد يدير في القرارات من جهته من دماغه، كل ما يخطر لحاجة يديرها قرار، هذا ما يليقش. لما ندير شيء زي هذا لازم نكلف لجنة من خبراء، اللجنة متاع الخبراء هذا يقولون. لكن أنا يخطر لي نجي نقول لا ما تضربش هيك وخلاص وندير قرار ممنوعه، مش نقننا ونقول لا راو مثلا الضرب على الوجه ولا اللي يترك أثر ولا اللي لا معش تضرب بكل، كيف بيقرأ الطالب بالحالة هذه؟ فللأسف لازم احنا نكون صادقين أمام الله وأمام شعبنا ونطلع النتائج الحقيقية. بناء على النتائج الحقيقية نشخص المشكلة شن هي ونشوف الحلول اللي تعالج مشكلتنا. لكن نقعد ونكذب على روحنا النجاح 95% معناه أنا أموري تمام، علاش نعالج في تونس وعلاش كان أموري 100%؟ علاش دروس الخصوصية؟ احنا لما كنا صغار ما نعرفوش دروس خصوصية، لأن المدرسين اللي كانوا يدرسوا فينا كانوا على كفاءة عالية اللي درسوا فينا، مش محتاجين نقروا. تو ولدك كان ما تقريش انت في الحوش وترفع لي مدرس ولا مدرسة يعني دروس خصوصية تانية ما يلحقش، لأن فيه أزمة في المدرسين. لازم نعرف وشن الخلل اللي في المدرسين، مش عيب ما عندهمش كفاءة نرفعوا من كفاءتهم، نديروا لهم دورات تقوية. لا والله عندهم كفاءة في مجالهم لكن ما يعرفوش يوصلوا المعلومة، نديروهم دورات في كيف يوصلوا المعلومة للطلاب. لكن هيك للأسف والله شيء يعني يندى له الجبين. الأخ مصباح من غريان قال خذيت بضاعة مثلا من محل ب 48 دينار وقلت له بالله أخصم لي 50 وعطيني زوج جنيه من عندك أنت، أعطيني زوج جنيه نحاس. ويعني هذا هو اجتماع بيع وصرف، اجتماع بيع وصرف، لكن هذا في القليل ما فيش باس. إلا أن عندنا إشكال أن يعني صاحب الماكينة المصرف شرط عليه أن ما يستعملهاش في مبادلة الأموال المصرف.

يقول له هذه راول السلع فقط، وهو في الحقيقة هنا بدل بها الزوز دينار، كان ما عنداش واضطر لذلك، ممكن يقول لك يعني مثلا زي ما نقوله 52 ولا هيك يدار لك 55 وعطاك يعني 5 جنيه مثلا، هيك ماشي الحال ممكن يخصم 55، لكن هيك بالطريقة هذه راو يقعد يبدل في الدنانير بدنانير، هذا ممنوع. مش ممنوع من ناحية اجتماع بيع وصرف لأن في القليل هذا جدا عادي، لكن الإشكالية في الإشكالية في مبادلة المال. الأخ يونس ديما نقول احنا السلبية من بوهاش نبو أصحاب الكفاءة في جميع التخصصات يطلعوا يتكلموا ويخدموا، ما نبوش السلبية القاتلة هذه. قال الشرائح الأخرى وين نبو النصح من الكتاب والإعلاميين وأصحاب الأقلام، وين هم يتكلموش على الجوانب الإصلاحية في الناس ويحطوهم، لكن تلقى الناس سلبية يقولك فكني أنا بنتكلم تو بيبدأ هذاك ضدي وبيبدأ، لا قول الحق يا أخي الكريم، قول الحق وخليك أنت هذا اللي بيسألك عليه الله سبحانه وتعالى، اللي عجبه الحق باي واللي ما عجباش ما تدوراش، ما تقعدش ترعي في الناس، ما نبيش نتكلم عليه هيك لأن بيكرهوني هذوكم ولأن كذا، ما تخليش قدامك مراقبة الناس، خلي قدامك مراقبة الله سبحانه وتعالى، خلي الكلام اللي يرضي ربي هو اللي يقوله، رضي من رضي وسخط من سخط، راه بعدين بيرضوا عليك. لكن واحد يقعد يجامل في الناس وما يتكلمش بالحق وما يبينش الحق، راه هذا إشكال في جميع يعني التخصصات. وكذلك التدمر والسلبية، يعني الناس والله البلاد والله ما صاير منها، وما يصيرش الكلام هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هذا أهلك واحد فيهم، وفي رواية فهو أهلكهم، يعني هو كان سببا في هلاكهم بتثبيط هممهم عن نصرة الحق وإقامة الحق. مفروض ما يقولش الإنسان هيك، لأن الخير موجود والناس الكويسة موجودة في كل وقت راه، لكن يعني يحتاج الأمر إلى أن تتكاتف الجهود ويوقفوا الناس، واللي عنده حاجة يديرها ما يبعد السلبية، هيك البلاد إن شاء الله يصير منها بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. أسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
3: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو، وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية، لأنها زي ما قلت لها غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش 100 مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
3: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
4: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع، عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبله في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا باب التهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم، ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذوا من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليه مرات عند ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب إذا كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر، إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته، مشيش يقول له أنت راجل كويس ولا أنت يا فلانة امرأة طيبة أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما في شيء خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة، هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
3: ما ظهر لهم،
4: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش من الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بس
3: بالله
4: يعني نعم الله. نعم، لأنه معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي حظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور، فلما يذكرون يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت في أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزي يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
4: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد، وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عاش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
3: مضطرين، يعني
4: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لقدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
3: نعم فشيخنا جائزة بإذن الله.
4: نعم ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظيم

بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني ما نيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء،

0: خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

الفقه يشرح. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
1: هو اللي ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تاجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
0: هي بك موجودة الشيخ صح، يقول محمد
1: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون في حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحابنا في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذاته به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقوله في هذا الأمر في باله هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
2: السؤال الثاني لمحمد، قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا، كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، ما المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه اعزم ناس وادعوا له أن ربي بارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكر والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد أترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
3: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجبة عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج، والله أنا يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا. وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر، لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ. لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله أنا ايش الحكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك ايه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم، باش ما يقعش في الحرام.
4: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
5: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول له أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيب لك فلوس، ولا نجيب لك بهم قنطار حديد، ولا نجيب لك بهم شمنت، ولا نجيب لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال باهي باهي، وكان فلوس لا يعني كان قال نبي فلوس أضو فلوس، لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيرها ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
6: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد من الصلوات من الصلاة الفريضة، وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن عليها فوائد؟
7: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها، فهي واجبة، واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى والأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسويه انت اللي يتركوا في دينهم مثلا وبعتاد الليل يخش عليهم رمضان الاخر في الصيام وهم يصيموا في الايام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا ان هذه المرأة تقضي ما تستطيع, يعني احيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين او ثلاثة هذا افضل, لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب, ما تجيش تصلي الظهر معاه ثلاثة ظهرات ولا العصر معاه أربعة ولا المغرب معاه أربعة مغارب, لا تصلي بالترتيب صبح ظهر عصر مغرب عشاء أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل لكن لا تهمل الفرائض, أنت بتصلي بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم
6: بارك الله فيك شيخنا.
8: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه, فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا, وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا, فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت, إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه, ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى, ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما, ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى, وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
6: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل, قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال: أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية, ذكر قال مرابحة وغيرها. قال: فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
7: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
6: نعم.
7: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك, لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
6: نعم.
7: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام فهو على الأصل على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
6: نعم شيخنا بارك الله فيك.
9: طيب إذن أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا، أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه متاع الإلكترونية هذه متاع الشحن، ولكن ما يخلصش. يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا، القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عنده شروط، المؤمن عنده شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، حين يقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت. فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب، فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي بنفس الأسماء، نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز الشرع في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يديروا لي عقد ويشكلوا لي، وما يبوش يجوا، ما يبوش يجوا. انت اذا مشيت مره واثنين وثلاثه والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص. يعني يعني لابد ان تسعى، حتى لو شكلت لو من جار او كذا فتره معينه، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك، يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري. نحكي لك فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ماهوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام وعيش في الظلام، لا، هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر لك كهرباء كمواطن. الشركه ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما فيش استجابه، من حقنا ناخذ الكهرباء، لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لاني ما فيش ساعه، ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد المغادي نركبوا لي ساعه. هذه مثلا. طيب، الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، نحن في المجتمع احنا عايشين، اني دافع جبايه كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الامر بعقلانيه ونكون منصفين. تمام، انت الكهرباء اللي تدفع فيه مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب. هذه مسألة. الشيء الثاني، التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن، للأسف خاصة أهل اللي خارج الوسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لي بقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال، وعفش نسميه الله أعلم، حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم دي، مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة أو كذا، يعني عندهم 10 أيام أو 12 يوم أو كذا، حال زي هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم، وظلم شديد ظلم. يعني هؤلاء الناس، لا أعلم، الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها، يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت، يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، أطلع برا من العاصمة، منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام، خاصة برا من العاصمة، وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء، ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي، بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا استقرار نفسي، حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد، ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد، كلام ليه أول ما ليش آخر. الناس المرضى، الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شيء خلق هؤلاء، هذه النفوس وهذه القلوب، يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل الشيء باقي كما هو، يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أنا هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو الإنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا، يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي، كن عبد الله المظلوم ولا كن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال: أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سامحهمش علي كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء، يعني بتقصير منهم. فأخي الكريم، سائل الكريم، أدي مالك واسأل الله، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك، يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد، ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه، كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على الأشخاص، يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة، يعني ما وجدت واحد يقول لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق. يعني وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني قامت المهرجانات والحفلات والكتاب، وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين؟ يعني البلاد تعاني في الكهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار لا لكل ظالم راه كل ظالم ظلم وبالذات من ظلم عامة المسلمين من ظلم الرعية هذا يعتبر في كل يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا كنت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقعمس في مكتب 24 ساعة إذا يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهم مية الدولة كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت هذه المية وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظنها أنها مسألة بسيطة ما يحسش بها له. يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله. يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم أعطي الذي لك وحقك والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويشدد خطاكم لكل خير.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
2: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم معي في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تاجوراء. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة والمستمعين الكرام في كل مكان.
3: شيخنا، كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن زكاة المعدن، ونتكلم اليوم إن شاء الله عن الركاز. ولو نبدو افتتاحية بما هو الركاز، شنو المقصود به؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وهدانا لاتباع سنة خير الأنام، صلوات ربي وسلامه عليه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من ضمن الأشياء التي أوجب الشارع إخراج مقدار منها كما في زكاة المعدن وزكاة الحرث والأنعام والمال، كذلك الركاز. الركاز المقصود به عند الفقهاء هو المال المدفون في باطن الأرض قبل الإسلام، دفن في باطن الأرض قبل الإسلام. قال العلماء مأخوذ من إركاز الشيء في الأرض إذا دفنه صاحبه أو أخفاه، وسواء كان هذا ذهب أو فضة أو جواهر زي الألماس المتعارف عليه مثلا الأشياء الثمينة هذه، أو غير ذلك مما له ثمن مثل حتى التحف والآثار.
3: مش مقتصر على الذهب والفضة.
2: نعم، شيء له ثمن ويساوي ثمنا يعني تحف الآثار وحتى الرخام، يعني أشياء تساوي ثمن. فهذا هو المقصود بالركاز، يعني شيء له ثمن ويكون من دفن الجاهلية. كلمة دفن الجاهلية أو من قبل الإسلام، زي ما يقول الإنسان لما يحفر في مكان ما ويجد مثلا عملات قديمة من عهد الفينيقيين والرومان ما قبل الإسلام يعني. فهذا تدخل في الركاز، يعني تدخل في معنى الركاز. لا. يعني ليش لا تكون من دفن المسلمين أو من أموال المسلمين؟ لا. يعني هذا
3: الأصل. طيب يا شيخ، هذا توا بالنسبة لتعريف ما المقصود بالركاز. باي لو شخص لقى هذا الأمر، كيف يطلع الزكاة؟ شن المقدار الواجب إخراجه من هذا؟
2: المقدار الواجب إخراجه هو الخمس، يخرج الخمس من هذا المال، يعني 20% بالتعبير العام عند الناس، بيطلع منه 20% بيخرج الخمس، هذا هو الإخراج. وهذا مشترط بما كما قال العلماء زي ما مر بنا في زكاة المعدن، إذا لم تكن فيه كثير صنعة يعني يضطرب تنقية، وإنما وجدوا هكذا يعني إما عمل يسير أو سنحفر لقيه جرة زي ما يقول متعرف عليه أو صندوق أو شيء يعني مدفون وجاهز، ما فيش ما فيش علامة، زي مثلا زي تنقية الذهب أو تنقية الذهب من الحجارة ومن كذا، وفيها تصفية وفيها كذا وغربلة وفيها كذا، في هذه الحالة يأخذ حكم الزكاة.
3: أيوة، 2.5%
2: يبدأ. 2.5% يبدأ. أما إذا كان لقيت إنسان زي ما قلنا يحفر أو كذا ولقيت شيء هذا مدفون، يعني قطعة ذهب متكاملة.
3: أيوة.
2: سواء كانت يعني أثار زي ما قلنا أو نقود حية عملات قديمة أو أي شيء له ثمن، له ثمن. وما فيش كثير تعب. في تنقيته، فهذا يؤخذ منه الخمس اللي هو 20%.
1: نعم.
2: وهذا زي ما مر بنا أكبر ما يؤخذ من من
1: على نسبة
2: تؤخذ. نعم.
1: الزكاة كلها في أصل أنواع الزكاة.
2: الزكاة وفي غيرها وما في حكمها، يعني اللي هو الركاز.
1: أيوة.
2: قالوا لأن العلماء قالوا لأن ليس فيه كثير جهد وليس فيه يعني كثير عمل، وقد صحيح. يخرج الإنسان بغير قصد يعني.
1: صحيح.
2: زي ما مثلنا في حلقات سابقة لما تكلمنا عن العموم هكذا، إن مرات إنسان ماشي في أرض في الفيا في مش ملك لأحد أو كذا، ماشي بيحيي أرض بيحرثها ولا بكذا ويعترض هذا الأمر ومش في بالك كنس.
1: إيه.
2: يعني ماشي بيحرث زي ما نقولوا حني شكارة الشعير، جاي روح هاي طاح في شيء يساوي ألف من القناطير من الشعير. فبالتالي ليس فيه عناء وليس فيه كثير جهد، فبالتالي يخرج منه
1: يعني هذا السبب ان كان المقدار المخرج في الركاز اعلى مقدار،
2: أعلى
1: هو في الغالب ما فيش
2: جهد على الاطلاق، يكاد يكون في جهد. وبالتالي كما قلنا ان علماء قالوا اذا كان فيه كثير تنقيه وعمل حتى ينقى من الحجاره ومن الاشياء الاخرى وغربله وكذا، ياخذ حكمه حكم زكاة المعدن 2.5% بس.
1: أيوة.
2: نعم.
1: طيب تو الآن شيخنا لو قلنا أنه هو بيخرج الخمس لمن يعطيه الخمس؟ يعني هل يعطيه للفقراء ولا من اللي يستحق هذا الخمس؟
2: هذا الخمس الأمر الأول أن يخرج من الخمس، لماذا؟ كما قلنا هذا قال اشترط العلماء أنه لأن ليس فيه كثير عناء وحمل. وليش يخرج من الخمس؟ قالوا معاملة له معاملة الغنائم. يعني لأن لما قلنا نحن لما عرفنا الركاز الشيخ أسامة قلنا أنه من دفن الجاهلية أي ليسوا مسلمين.
1: صحيح.
2: قالوا لأنه مال كافر لم يملكه مسلم، ملكه يعود في الأصل القديم الأول إلى ملك كافر، فأنزل منزلة
1: الغنيمة
2: من مال الكافر، وهذا بالتالي أخرج منه الخمس. ولم يعامل معاملة مال الزكاة، لأن مال الزكاة في العادة يصرف للأصناف الثمانية الوارد ذكرها في قوله تعالى المصدقات الفقراء والمساكين الآية سورة التوبة. ولكن هذا الغنائم عادة الخمس هذا يصرفه هو ولي الأمر في مصالح المسلمين أو لعامة المسلمين لغنيهم وفقيرهم.
1: أيوة. يعني معناه هو يعطي لي ولي الأمر يعني.
2: نعم.
1: الخمس هذا اللي
2: الخمس بيأخذ هذا ولي الأمر هو الذي ينفقه ولي الأمر على عامة المسلمين، وهذا طبعا مشروط دائما بعدالة ولي الأمر. زي ما تكلمنا في الزكاة.
1: أيوة.
2: أن أعطاها مشروط بعدالة ولي الأمر أن يعطيها لمن يستحقها، وإلا وزعها هو نفسه إذا كان لا يوجد حاكم عادل.
1: هذا اللي يتكلموا عليه شيخ لما يقولوا أن بيت المال يكون منتظم.
2: نعم. نعم منتظم، يعني في انتظام وفيه يعني
1: عدالة
2: في التوزيع ومطلق يعني إلى حد كبير كما يقال. يعني الله أعلم. فأما إذا كان لا يوجد عدل أن تعطيها أنت لولي الأمر بشيء ينفق على قرابتها وعلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فلا تعطى إليه.
1: نعم.
2: وإنما يعطيها الإنسان بمعرفته، سواء زي ما قلنا وهي حكم الغنائم، فتعطى الخمس يعطى للفقير والغني على حد على حد سواء يعني. وكذلك قالوا لا يشترط في أن يكون واجده مسلما ولو كان كافرا في أرض الإسلام، يعني
1: يجب أن يخرج
2: الخمس وسواء كان غني حتى ولو لا يشترط أن يكون يعني غني فقير عليه ديون حتى وعليه حتى لو كان عليه ديون مش لو عليه ديون خم خلص الدين، لا هذا الخمس هذا في الركاز الخمس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث على الإطلاق.
1: نعم.
2: فيخرج الخمس في هذه الحالة، فكما قلنا إذن لا يشترط أن يكون غنيا أو فقيرا. نعم. ولا حرا ولا مسلما ولا عبدا يعني.
1: طيب شيخ ذكرته الآن قبل قليل قلت أنه يعني ليس فيه كبير عناء، وأحيانا الإنسان يبدأ ماشي في أرض في الفيافي فهو يحيي هذه الأرض ويحيي الموات، قلت يعني شو المقصود به يعني يحيي الموات؟
2: وهذه لما قلنا احنا أن إخراج الحياة الموات يعني بعد إخراج الخمس باقي الركاز الباقي يكون لمالك الأرض بإحياء. الإحياء هو مراد به في الإحياء هنا الأرض الخالية من الزرع والشجر والماء. مثلا يجي إنسان في زي ما قلنا الفيا في هذه بلاد المسلمين التي ليست ملك لأحد ولا الدولة يعني مشترطة فيها عدم المساس بها أو كذا، فيأتي لهذه الأرض ويحييها، يحفر فيها بير زي ما نقول، ويحرتها ويسقي ويجعل فيها أشجار أو الزرع وكذا. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتشجيع على أحياء الأراضي الفيا في هذه الغير العامرة أن تعمر. من أحيا أرضا ميتة فهي له. ما جيش طبعا حد يسمع كلام نجي هنا يضع واحد طرابلس وزي ما يجول الآن الغابات ولا كذا ويبدأ يقص في فيها الغابات وكذا، يقول والله من أحيا أرضا ميتة، هذه أرض ميتة ولا حتى مكان ما فيش
1: عنده غابات. ضوابط يعني الأمر،
2: عنده ضوابط الأمر يعني عنده ضوابط، فلا يأخذ الأمر على أطلاقه. هذا مقصود به بأرض الموات يعني. فسواء بالموات أو أو لوارثه، من أحياها أو لوارثه، لا تكون المشتري. الله أعلم صاحب الركاز هذا أنا شريت أرض الآن قطعة في منطقة فلانية وزي ما قلنا تحفر في القواعد ولا كذا ولا من دي الصور تحط في جرة زي ما يقولوا أو صندوق فيها أموال قديمة من عهد الفينيقيين ولا الرومان ولا كذا، عملة واضحة أسست منها في عهد المسلمين يعني. فهنا قالوا العلماء أن تكون لصاحب الأرض الأصلي من أحيا هذه الأرض،
1: مش للي شري،
2: مش للي شري، ليش هذا قول المشهور يعني. وقيل العكس، وقيل يعني كان العكس المشهور يعني قيل العكس، والله أعلم يعني.
1: بارك الله فيك. نعم الشيخ، عندي سؤال آخر، مش عارف إذا كان عندك إضافة في هذه النقطة.
2: ولعل ما بالفقه يعني وجود المكان الركاز، المحل الذي يوجد فيه الركاز يعني. العلماء تكلموا خاصة في ذاك الوقت، كانت الفتوحات الإسلامية في العهد الأول عندما كان المسلمون متمسكين بدينهم واعتزوا بدينهم، فكانت فيه توجد الفتوحات الإسلامية. هذه الفتوحات إما أن تكون عنوة وبالحرب والقوة، وإما أن تكون صلحا. فعلماء قالوا أن أرض العنوة يعني هذه ما وجد فيها الجيش اللي يفتح هذه الأرض يعني، فهو لهم، أو حتى وجد هذا الركاز بعدهم بعد 50 عام 60 عام، جاء واحد حفر ولقي هذا الكنز يعني. فقالوا هذا للجيش الذين افتتحوا هذا البلد أو لورثته إن وجدوا.
1: أيوة.
2: يعني هذا فإن لم بحثوا عليهم وحكي نقول حكاية ما عادش اختلطت الأمر وما عادش عرفوا من هم يعني، فإنه يؤول إلى بيت مال المسلمين، يؤول إلى بيت مال المسلمين، لأنه لا يعلم له مالك فيوضع في بيت مال المسلمين. لأن راهم يقولوا بليش هذا طبعا من لأنه من دفن الجاهلية، ومن كان السبب في فتح هذه الأرض غير موجود. وقيل الصواب أن الأرض المفتوحة عنوة لا تملك، بل تكون وقفا لعامة المسلمين، وقفا لعامة المسلمين، فيوضع في بيت مال المسلمين. بعض الفقهاء الملكية الإمام سحنون قال إن لم يوجدوا هؤلاء الجند أو ورثتهم وانقطع نسلهم كان قلقطة ويفرق في المساكين ولا يتملك.
1: أيوة.
2: يفرق في المساكين. الإمام أشهب تلميذ الإمام مالك أيضا قال إن عرف أنه لأهل عنوة فهو لمن فتح هذا البلد إن عرف، وإلا فهو لعامة المسلمين، وخمسه يكون في وجوه الخمس التي هي متعارف عليها. هذا في أرض الصلح.
1: كويس، هذا اللي كنا نقوله فيه، هذا في أرض العنوة،
2: أرض العنوة
1: اللي هي فتحت بالقوة.
2: نعم. أرض الصلح يعني قالوا ما وجد فيها، وشوفنا عادات الإسلام وسماحة الإسلام وسماحة هذا الدين، فهو لأهل الصلح دون واجده. يعني عفوا أن أهل الصلح
1: ما همش مسلمين
2: يعني. مش مسلمين يعني زي بيت المقدس لما فتحت مثلا،
1: فتحت صلحا،
2: فتحت صلحا، فتحها عمر الخطاب يعني وشرطه وحضوره يعني. فهي فنجد فيها ركاز في ذاك الوقت وما بعده فهو لأهل الصلح. يعني إذا كان من وجد هذا الكنز ليس من أهل الصلح ولو كان مسلما، فإنه يعطى لأهل الصلح، يوزع لأهل الصلح ويعطى لأهل الصلح دون واجده. هذه حالة. عندنا ما وجد في فيافي المسلمين زي ما قلنا، فيافي العرب والصحارى حتى التي لم تفتح عنوة وبقيت هكذا، ولا أسلم أهلها عليها، فهو لمن وجده ويخرج خمسه. يخرج خمسه. هذه وزي ما قلنا في بلاد المسلمين إذا كان من دفن الجاهلية فهو يخرج الخمس يبقى الباقي لمن وجده أو لصاحب الأرض لصاحب الأرض. وقيل الأقوال هي مختلفة، وإن كانت هذه الأشياء هي من النادر لكن هي أحكام شرعية الآن في وقتنا الحاضر، ويحدث يعني الآن في بعض حسب ما يروى أن هناك من يجي مثل هذه الأشياء إن كان البحث فيها له أحكام أيضا خاصة به خاصة. فقيل على كل قيل لمالكها في الحال، فإن لم تكن الأرض مملوكة فلواجده من وجد هذا الركاز. هذا ما يخص طبعا دفن الجاهلية، لما نعود على لكن بين التعريف أن دفن الجاهلية أي الأشياء التي عليها علامات أنها دفنت يعني
1: في عهد الجاهلية،
2: عهد الجاهلية أو يعني أثار جاهلية، زي ما قلنا الآن بعض الأشياء طبعا الأثار الأواني إذا كانت ذات قيمة أو معدات معينة يعني
1: أو عملات
2: من 2000 عام ومن كذا من قبل يعني من قبل 1445 عام وكذا، معدات أو أثار أو أشياء تعرف أنت الآن في وقتنا الحاضر تساوي
1: صحيح
2: تساوي في المتاحف وكذا في تصل ملايين يعني تخش في مزادات وتخش في كذا وإلى آخره. فهذه فإذن هذا لازم يكون الفارق أن يكون من دفن ما قبل الإسلام
1: الجاهلية.
2: أو من الأشياء التي دفنت قبل الإسلام
1: كان دفنت في الإسلام،
2: إذا كان دفن الإسلام أو في عند أهل أو في أهل الدمة قالوا فهو لقطة، حكمه حكم اللقطة. يعني كان واحد كان حاجة لقيتها على سطح على ظهر الأرض، مش يعني مش مش مش, مش مدفونة في الأرض يعني.
1: أيوة
2: يعني الآن واحد جاي يحفر قواعد ولا كذا ولا في مزرعة يحفر في بير ولا كذا ولا فاسكية زي ما يقولوا، ولقي اسمها دنانير إسلامية دنانير إسلام واضحة مش دفن جاهلية معي. فهذه حكمه حكم اللقطة.
1: كيف يتصرفها
2: اللقطة عندنا نحن نقول اللقطة اللي كان ذات ثمن يعني تعرف عليها لها ثمنية واهتمام عند الناس. نحكم اللقطة عندنا ثلاثة، ما له ثمن له وما له ثمن أقل من يعني ربع دينار أو كذا، وما كان ثمنه أعلى، كل واحدة لها أحكام. فطبعا الكنز يكون يساوي يعني قيمة كبيرة. فهذا إن لم يعلم وارثه، عرفنا صاحب الأرض هذه أو وارثه، وقامت الأدلة على أن لي عصور قديمة جدا
1: نقول العصر العباسي مثلا
2: أصحاب الأملاك مش معروفين طوال العصور على مالك هذه الأرض، بحيث أنه لا يعلم صاحبه ولا يمكن معرفته ولا الورثة ولا غير ذلك في هذه المسائل، فإنه يكون محله بيت مال المسلمين، يكون محله في بيت مال المسلمين لقوله كل مال جهل أربابه، كل مال جهل أربابه فمحله بيت المال. قال الشيخ الدين رحمه الله وهو الظاهر بل المتعين يعني هذا المسألة هذه عموما هكذا يعني
1: مش يستفيدوا منها كل المسلمين.
2: نعم هذا ما يتعلق بأحكام الركاز على وجه العموم والله نعم. أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا على هذا البيان. شيخ الآن لعل ننتقل إلى موضوع آخر مختلف وهو متعلق بالزكاة أيضا، وهو مصارف الزكاة.
2: نعم.
1: يعني على اختلاف هذه أنواع الزكاة، زكاة المال وزكاة الحرث وزكاة الماشي وغيرها، ما هي الأصناف التي تعطى لها هذه الأموال؟
2: بيّن الشارع الكريم الأصناف التي يكون من حقها هذا الجزء من المال هو مال الزكاة، وما يعرف بمصارف الزكاة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يعني ذكر الشارع هنا ثمانية أصناف هي التي تصرف الزكاة لها ولا تصرف لغيرها، وهذا يعني فيه تفصيل واسع. لكن هناك المسألة فيما يتعلق في إعطاء المال أو إعطاء مال الزكاة لهذه الأصناف. حقيقة كثر الأمر الآن، وإن كان هو غالب ما يطفو على السطح كما يقال، والسمة العامة هي الفقراء والمساكين في الدرجة الأولى، لكن اختلط الأمر حقيقة
1: كيف
2: في إعطاء فقير من عدمه، ووردت في ذلك نصوص لعلنا نتعرض لبعض الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المسألة وحكم سؤال الناس من المال ومن يحق له ومن لم يحق له في العموم، ثم نتطرق بعد ذلك إلى الأصناف الثمانية.
1: نعم، يعني حكم أن شخص يطلب مال الزكاة يعطوه من مال الزكاة، يعني
2: مال الزكاة أو غير مال الزكاة طلب حد ذاته. نقوله أمر بس دائما الحلال مقدم على الحرام في كل الأحوال.
1: كيف هذا الشيء؟
2: يعني الإنسان هناك من يذهب به الشيطان مذاهب مدخلها شرعي ومخرجها هو المحرم، إن صحت العبارة.
1: نعم.
2: يعني ينبغي على المسلم أن يكون عفيفا، وينبغي على المسلم أن لا يذل نفسه، وينبغي على المسلم أن تكون يعني يحفظ كرامته. هذه كلام جميل
1: صح، لا يخالف فيها أحد،
2: لا يخالف فيها أحد.
1: نعم.
2: فأنت الآن تش تطلب وأنت لا ما عندكش مال، ما عندكش ما تنفق صغارك يعيطوا، احنا نقولوا من الجوع زي ما يقولوا معاي، فما تدلش نفسك للناس. يعني برا خذ بطاقه نتاع دولار بيعها، زي ما احنا الان في وقت العاصف في الوقت الحاضر، خش في معامل ربويه معلش وانت مضطر وانت يعني مجبر على هذا الامر وصارك يعيطوا من الجوع وكذا، فهو حاصل فيه ايجار مش قادر عليه، حتى لو اخذت قرض ربوي او بمعامله ربويه زي ما قلنا الان في البطاقات او في حسابات، او زي ما للاسف بعض الذين لا يخافون الله يخافون الله ولا يعني يجعلون حساب اليوم القيامه في بعض مكاتب الصرافه، تعطي شيك ب 1000 جنيه ويعطيك مثلا 900 دينار او 950 ربا، يعني زي ما يقولوا حقاني ربا حي.

0: شهر تعطيني 50,000 نجدر 50,000 في الشهر 20,000 في الشهر والعياذ بالله. نعم موجود.
1: وهذا من باب الربا يعني.
0: هذا ربا, هذا ربا يعني, نحذر الناس من باب لعل جاءت عرضا هي المسألة الآن. القصد يا شيخ أسامة أن الشيطان يدخل لك من مدخل ظاهره الحلال أو ظاهره التهوين الحرام. زي ما قلت كل ما أنت بتدلش نفسك لفلان تيجي تطلب من فلان ولا تسلف من فلان ولا كذا, ولا معلش لو اختلست المال الدولة على سبيل المثال 2000 جنيه من الخزينة ولا كذا وتردهم بعدين تو تردهم, هذا شرعا لا يجوز قولا واحدا. أو لو خنبت على 50 جنيه ولا 100 جنيه هذه معلش أنت مضطر وفلان حالته كويسة وما يتروش فيه أنت مؤتمن على محل تشتغل فيه ولا كذا, يعني أشياء يعني يدخلك من جهة ويدخلك من يدخلك من باب الحلال ويخرجك إلى الحرام والعياذ بالله. هذا القصد منه يعني يريد أن يدخلك في الحرام إن صحت العبارة هكذا. فالإنسان يقول يعني يهون عليه, لا راه يقول هذا كلمة لكل مسلم يعني أن تقف أمام المسجد وتطلب الناس وأنت لا تملك فعلا فقير وضاقت بك الأمر وقد تخرج من مهدد بأن يطلعوه من حوش اليوم إيجار أو ولدك شعان فعلا ما عندك من ياك تمد يدك ولا تمد يدك لما الحرام. نعم هذه خير بغينا لأن بعض الحديث الوارد الآن سنذكرها تتكلم على صنف آخر من الناس. يعني قاعد المد يدك للناس ووقوف قدام الجامعة الناس عطوني ما عنديش مناكل وفعلا انت فعلا فعلا يعني وضاقت بك الارض بمراحوة زي ما يقول ما عاش فيه كذا, يعني قاعد اهون من تمد يدك لدرهم حرام
1: لا يحق لك,
0: لا يحق لك هذا الامر. بالربا بالسرقة بالاختلاس بالنصب يعني وجوه كثيرة ومشاهدة في المجتمع للأسف يعني في بعض الأحيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن ابن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. هذا حديث حسن وصححه ابن العربي القاضي ابن العربي وتكلم فيه بعض أهل الحديث في تضعيف هذا الحديث. قال الشيخ حمد شاكر وقد تكلف بعض الشراح في تضعيفه مع هذا بما لا يقره منصف. يعني تكلم على الحديث من حيث الصحة وعدمها. قال قوله صلى الله عليه وسلم ومسألته خدوش في وجهه, قال القاضي ابن عربي ذلك أن المسألة خدش في الوجه
1: لا.
0: يعني فكلما تكررت تكرر خدش صارت خدوشا حتى إذا عمت وتكررت صارت جراحا. الخدوش هذه الخدوش يعني هي الكدح يعني الخبش البسيط زي ما نقوله, والخدوش أكثر ثم الخموش يعني كأن الخموش مثل التي المرأة تخمش أظافرها في خدها عند النياح والعياذ بالله. قال صارت جراحا حتى إذا تكررت قطعت اللحمة حتى تترك وجها عاريا. ضرب مثلا وكأنه هنا صرف المعنى ليس لظاهره. قال ضرب مثلا لوجهه بقلبه, هكذا يصير القلب بقصده لا يبقي له ذلك نية صالحة في قلبه ولا عملا متقبلا لأنها سيئات تقابل حسناتها فتربي عليها أي تزيد عليها أو تكافئها أي تساويها فيأتي لا حسنة له. فسر ابن عربي هكذا فسر الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخدوش والخموش والكدوح. وقد يكون وفسره بعض أهل العلم على ظاهره يعني فيأتي يوم القيامة وعليه آثار مستنكرة في وجهه حقيقة آثار هذه المسألة التي وله ما يغنيه قيد ليس على إطلاق من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يعني عندما يكفي عند كفايته هذه مسألة. وكما قال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر ما يزاد الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. هذا خرج الشيخ الحديث يعني
1: صحيح
0: أي نعم أي يكون وجهه الذي يلقى به الله عظما لا لحم عليه.
1: سبحان الله.
0: إما قالوا بأن يكون قد نلته عقوبة في وجهه فعذب حتى سقط لحمه الإنسان ينبغي أن

0: أن نعمل حساب لهذا اليوم. يعني ليس الدنيا كما هي، حياتنا الدنيا موت ونحيا.
1: صحيح.
0: ينبغي إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل. والحديث واردة كثيرة، كذلك حديث عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: صرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثته، قال: فأتيته وقعدت فاستقبلني جلس أمامه يعني، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما شيء أراد أن يسأله ابن يصلي يعطيه شيئا من الفقر، تعرف أن الفقر فقر يعني في ذاك الوقت يعني لا لقمة في بيت، لا يوجد أي شيء. فقال فاستقبلني وقال: من استغنى أغناه الله،
1: سبحان الله،
0: ومن استعف أعفه الله، ومن استكفى كفاه الله، ومن سأل أي سأل الناس وله قيمة أوقية فقد ألحف. فقال فقلت في نفسي ناقتي اليقوتة، ده ناقة اسمها اليقوتة، خير لي من أوقية، فرجعت ولم أسأله. وهذا الحديث طبعا حسنه بعض الشيوخ المعاصرين، فقد ألحف أي ألح في السؤال، ألح في السؤال وألح فيه إلحاحا كما يقال، وكما في القرطبي أو في تفسير القرطبي يسألون الناس
1: إلحافا
0: للفقهاء الذين يحصلوا في سبيل الله ليصيروا ضربة في الأرض،
1: يحسبهم الجاهل وأغنياء أم يتعفر، نعم، تعرفهم بسماهم لا يسألون
0: الناس إلحافا، أي لا يسألون، قال الحفن أي قال لا يسألون مطلقا، فسرت أن لا يسألون مطلقا، أو هذا قول يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لأنهم لا يسألون الناس.
1: نعم.
0: وقيل أنهم لا يلحون في المسألة، لا يلحون في المسألة يعني.
1: نعم.
0: وهذا فيه تنبيه على سوء حالة من يسأل الناس إلحافا يعني، يبدأ يلح في المسألة، يبدأ يصر كذا وإلى آخره، يسبب الضيق للناس أو بهذا المعنى.
1: لا.
0: طبعا هي أن الحديث قال ومن وله قيمة وقية، مر بنا نحن في ليس في مدونة خمسة أواق من الورق صدقة. الوقية قلنا هي 40 درهم يعني 40 نعم 40 درهم يعني، سميت أوقية قالوا من الوقاية لأنه لأن المال مخزون مصون. وقيل أنها لأنه يقي الناس من وشخص من الضرورة لعند هذا الوقية يعني 40 درهم. طبعا 40 درهم شو كانت تساوي شيخ؟ 40 درهم يعني كانت تساوي 4 دنانير.
1: الدرهم هذا فضة والدنانير ذهب.
0: ذهب نعم، كان يسوي 4 دنانير ذهب.
1: كل دينار بعشرة يعني.
0: وكل دينار ب10 دراهم. أنا 20 دينار 20 مثقال من الدينار. ذهب 200 درهم من الفضة. فهو سبحان الله تختلف الظروف والمعيشة والحاجات الناس. حاجات الناس ليست واحدة. في قطر أو في بلد. حاجاتهم من ربما الضروريات عندهم كماليات
1: تختلف عن هذا
0: تختلف. نعم. وفي ناس يعني عندهم الكماليات ضروريات هذه بحاجة يعني حسب حاجة كل عصر وظروف كل مجتمع والبيئة اللي يعيش فيها وإمكانيات الجسدية وغير ذلك يعني هذا وقد نتعرض إليه إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. فأنت لما جيت تشوف الآن يعني نقولوا إحنا على سبيل المثال وليس تدقيقا وليس تحريرا كما يقال، ولكن لما نقول إحنا 4 دنانير ذهب يعني 4 دنانير راهو في 4 غرامات وربع يعني
1: 4 في 4 16
0: 16 غرام وعندك
1: وربع في الأربعة
0: وربع في الأربعة وكذا نقول إحنا 18 غرام حوالي مثلا 18 غرام في 500 دينار ما شاء الله يعني كم يطلع إحنا حوالي 9000 دينار يعني حوالي 9000 دينار في العام يعني قوت عام لو قلنا الفقير أنه الذي لم يكن قوت عامي. على كل حال المقصود به ليس هناك تحديد وإنما هكذا خاطرة خطرت كما يقال. يعني الإنسان المهم عنده ما يقي ما قوته في فترة معينة ولو جي بعدين الحديث اللي بعد حتشوف أكثر من هذا الأمر أن هذا ليس مقياس الروح على الإطلاق إنما هو ورد عندنا الآن حولنا
1: تقريبا
0: كم كان يساوي
1: في ذلك الزمن
0: نعم أنا كانت الدينار يجيب شاه حتى بنصف دينار يجيب شاه يعني على حسب الكلام الآن باب البيان العام فقط من مراد بالأوقية وكم تساوي درهما وكم تساوي بالدينار يعني الذهب، هذا المقصود من الحديث الآن ليس تفصيل يعني. فعندنا أيضا كما قال رسول الله في الحث على العمل، لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. وهذا حديث أيضا أخرجه الشيخان. عندنا حديث معروف، حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. المسألة يعني سؤال الناس لا يحل إلا لأحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد فيقول لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. ماذا قال صلى الله عليه وسلم بقية الحديث؟ فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. خرج مسلم نعم. طبعا قال تحملت حمالة، الحمالة أن المال الذي يتحمله الإنسان أو يتسلف في الإصلاح ذات البين، زي الدية بين قبيلتين أو بين عائلتين يتحمل الإنسان القيمة، يقول بطلين تكفل بسداد حتى ولو لم تكون عنده يأكل بابه
1: للصلح،
0: باب الصلح وإيقاف إراقة الدماء والصلح بين المسلمين، يتحمل يخش واسطة من أهل الصلح ويقول أنا أتحمل هذه مثلا الدية متصالح عليها. قال فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، أي إلى أن نجد هذه القيمة للحماية يتحملها القيمة المالية ويؤدي ذلك الدين ثم يمسك نفسه عن السؤال. والظاهر هذا حتى مال الزكاة، حتى لو يأخذ مال الزكاة والله أعلم أقداتي انتعرضوا له إن شاء الله إن سمح بذلك الوقت. قال رجل آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله، جائحة عند الفقهاء يقول الآفة التي تهلك الثمار والأموال يعني، قال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة اجتاحت المال أهلكته وأهلكته يعني. حتى يصيب قواما من عيش، أي إلى أن نجد ما تقوم به حاجته من معيشة، يعني حلت له المسألة إنسان يسأل في هذه الحالة لا بأس بذلك، يعني انضاقت به السبل يعني. سدادا من عيش هو قوام السداد بمعنى واحد، ما يغنيه من المأكل والمشرب أو الحاجة هو بحاجة إليها، كما هو العلاج في وقتنا الحاضر، حتى العلاج يدخل في هذا الأمر وما تسد به الحاجة. قال أصابته أفاقة، قد أصابت، قال حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومي فيقول قد أصابت فلانا فاقة، أي فقر وضرورة بعد غنى، وكأنه أصله كان غنيا. لما تكلم غني أين ليس محتاجا للمال مكتفي يعني. قال حتى يقوم ثلاثة أو حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومي، ذوي الحجى، الحجى هي العقول، الناس من أهل المنطقة ومن أهل اللي هو عايش فيها ومن أهله يعني، الناس الموثوقون، لأنه ليش؟ لأنه أعلم بحاله. وهذا فيه التحري، ليس كل من ينطق ويدعي الغنى ثم الفقر بجائحة يصدق، لأن أهل قد حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه، قيدهم من قومه، قال لأنهم من أهل الخبر بباطنه، والمال في العادة مما يخفى في العادة يعني، فلا يعلمه إلا من كان خبيرا بصاحبه. أنت الآن الناس ما تعرفش لو صاحب الغنم ولا صاحب الإبل ظاهرة، وصاحب الأرزاق هذه ظاهرة، لكن فيه اللي عنده فلوس وما تعرفش كل واحد كم عنده، في 200 في فلا تظهر عادة، يعرفوا حالة الناس اللي عايشين قريب منه من ناسه ومن أهله. قال فلا يعلم هذا الثلاثة من ذوي الحجاء. فقال في الحديث ثم يا قبيصة فما سواهن من المسألة، أي سؤال الناس يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها السحت من معانيه كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار. والسحت المال الحرام, سحت المال الحرام. أيضا كما ورد معنا أيضا أتينا هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجملها هكذا لتبين بعض المصادر, المصارف الزكاة عفوا, وحتى يعلم الإنسان ما له وما عليه, يعني حتى وكان محتاجا يعرف حدود الحاجة التي يتقدم في طلبها والتي لا يجوز له أن يتقدم في طلبها حتى لا يقول أن كنت غافل ولا أعلم. أيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. حتى الأغنياء لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة, استثنى خمسة لغاز في سبيل الله, وستأتينا هذه في سبيل الله أيضا, والعاملين عليها أو لعاملين عليها أيضا, أو لغارم هو صاحب الدين, أو لرجل اشتراها بماله. رجل اشتراها بماله, أو لرجل له جار المسكين فقير ما عنداش يعني, فتصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني. يعني يعني رجل هذا طبعا أخرجه مالك في الموطأ, يعني قال ابن عبد البر قال أجمعوا أي العلماء, ذكر الإجماع على أن الصدقة المفروضة اللي هي الزكاة, لم يكن المصدق يتكلم على الزكاة. حتى الصدقة عندما تأتي في القرآن دائما تصرف إلى الزكاة في العادة. يعني قال لا تحل لغير خمسة مذكورين, أجمعوا أنها لا تحل من الأغنياء. يعني قال الباجي فإن دفعها لغني لغير هؤلاء عالما بغناه لم تجزه بلا خلاف. فإن اعتقد فقره, أتوقع أن يكون فقير وهذه تحدث, فإن ابن القاسم قال يضمن إن دفعها لغني أو كافر. يضمن يعود يطلعها مرة تانية. وهذه سنتعرضها زي ما قلنا في جانب الفقر والمسكنة. قال أما صدقة التطوع فبمنزلة الهدية تحل للغني والفقير. أما صدقة التبرع والتطوع
1: أمر أوسع,
0: أمر واسع يعني فيها سعة, يعني سواء كان لغني أو فقير. كذلك عندنا حديث آخر نذكر به من يستمع إلينا, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ولا لذي مرة
1: شن المقصود بذي مرة سوي؟
0: المرة القوة والشدة التي تمكنه من الكسب. والسوي صحيح أعضاء صحيح وعنده قدرة يعني عضلية وعقلية تمكنه من التكسب. يعني هذا حيث حسن إسناده الحافظ ابن حجر. عن حبشي بن جناد أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة قال أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه,
1: سأله الرداء يعني
0: هكذا ظهر نعم, فأعطاه وذهب. فعند ذلك حرمت المسألة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع. إلا لذي فقر مدقع. قال هو الفقر الشديد الذي يلصق صاحبه بالدقعاء اللي هي الأرض.
1: أيوة.
0: الدقعة وهي الأرض التي لا نبات بها,
1: هذا اللي سمي منه الفقر المدقع.
0: نعم هذا نعم هذا أصل.
1: سبحان الله.
0: أو غرم مفضع. غرم مفضع الدين, الدين الشديد.
1: نعم.
0: شديد يعني حاط به الدين من كل جانب ومبلغ كبير جدا يعني. ومن سأل الناس ليثري بها ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة. تكلمنا عن الخموش يعني. وردفا أي حجرا محميا يأكله من جهنم, فمن شاء فليخل ومن شاء فليكثر.
1: سبحان الله.
0: نعم. وهذا حقيقة طبعا هو وإن ضعفه بعض المعاصرين شيوخ المعاصرين يعني حقيقة, إلا أن المعنى يعني تشهد له النصوص الأخرى أو تشهد له شواهد يعني في بعض ألفاظ الحديث. يعني تصحح هذا الحديث والله بجانب في بعض الـ في بعض الـ في بعض الأجزاء منه وليس إطلاقي. طيب تعالى نكمل عن عبيد الله بن عدي قال أن إن رجلين حدثه من الصحابة أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة من الزكاة. قال فقلب فيهما البصر, أمعن فيهما البصر, فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هكذا نص الحديث. جود الإمام أحمد هذا الحديث قال ما جوده من حديث. جلد رجل قوي رأهما جلدين قلب فيما نظر مسلم فيهما إيه نعم قالوا يعني الرجل القوي وهو له القوة والصبر ومكتسب عنده قدرة على التكسب يعني. قال إن شئت ما أعطيتكما مسلم. بعض أهل العلم قال لقائد أو لسائل أن يسأل كيف يصح أن يكون هذا جوابا لأن ما دام قوية يعني وصحاح
1: فرض يخدم
0: مفروض إيه فرض ما يعطيهم يقول لا أعطيكما أيه. يقول لا أعطيكما لأنكما جلدان قويان ولا حظ في أني قوي ومكتسب قال هنا مسلم. أجاب بعض أهل العلم قالوا فيه جوابان هذا كيف التعامل مع النصوص ويعني واستنباط الأحكام فيها. قالوا فيها جوابان أو فيه جوابان هذا القول. أحدهما قال لا أعطيكما لأن الصدقة ذلة وهوان فإن رضيتما بالذلة والهوان أعطيتكما. يعني والثانيهما إنها حرام على الجلد الجلد القوي إن الصدقة حرام على الجلد القوي فإن شئتما تناول الحرام أعطيتكما. تبغى تأخذ الحرام قلوا الحرام. يعني قالوا توبيخا وتغليظا عليهم. إن شئتما أعطيتكما أي الصدقة لا تحل لقوي ولسوي ولذبرة
1: السوي كانت تأكل السحت يعني
0: إيه فإن لا تحل كانت تأكل الحرام قول أعطيكم.
1: يعني هذا من باب التغليظ عليهم والتشديد.
0: نعم لأن هي مثل هذه من عنده القدر من عنده القدرة يا شيخ على العمل والكذا يعني هل يصدق ولا يصدق حتى تينا في المسألة يعني بدأت في وقت المعاصر هذا يعني فيها إشكال حقيقة.
1: قدرة على التكسب
0: نعم إيه نعم قدرة على التكسب مثلا تعرضوا لها إن شاء الله كما قلت في باب الغنى والفقر يعني باب الغني والمسكين الفقير والمسكين عفوا. على كل حال لعلنا نختم بعض هذه بهذا الحديث. قال فقد قال رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم
0: من سأله وله ما يغنيه فإنما يستكثر من النار أو من جمر جهنم. قيل يا رسول الله وما يغنيه أو قالوا ما الغنى الذي لا تنبغي به معه المسألة. قال قدر ما يغذيه ويعشيه.
1: سبحان الله.
0: نعم
1: يعني اللي عنده باش يتغدى ويتعشى اليوم بس.
0: نعم وقال أن يكون له شبع يوم وليلة. هذه المسألة
1: وهذا يقتضي تمام التوكل على الله والإيمان بما عند الله في الغد.
0: نعم والله يعني عمش أدول المسألة يا شيخ أن المسألة الناس استسهلوا هذا الأمر قديما يعني لما كان فقير عاد الصحابة وكذا يعني في العموم تكلم يعني الإنسان لا يسأل إلا من فاقة. والسؤال كان على قدر الحاجة يا شيخ يعني زي ما قلنا في بداية المقدمة الحلقة شيخ أسامة أن الإنسان كلنا راه في هذه الدنيا معرضون لا يأمن أحد الغنى ولا يأمن الفقر عفوا ولا يأمن الحاجة. يعني الإنسان لا يؤمن هذا الأمر يقول أن اليوم حالتي كويسة ومن الله مش حيصيرني شيء. الإنسان ينبغي أن يكون يعني على حذر ويحمد الله في السراء وفي الضراء. يعني ينبغي على الإنسان أن يكون على حذر لا يغرك صحة ولا يغرك مال في لحظة يعني ونشوف الأحداث والوقائع التي تحدث في هذا البلد وفي غيره
1: صحيح.
0: بين يوم وليلة يصير الإنسان من حال إلى حال والله أعلم. فينبغي الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه الحذر كل الحذر من أكل مال الحرام يا شيخ.
1: اي والله
0: الحذر كل الحذر من أكل مال الحرام والعياذ بالله سواء كان مال عام وهو أشد ولا مال خاص. يعني لا بركة فيه ولا في فيك ولا في جسدك ولا في أهلك ولا في أبنائك ولا في مالك كل على بعضه.
1: سبحان الله
0: الإنسان يحذر يعني وهو قد احنا جبنا هذه المقدمة شيخ أسامة للظاهرة الموجودة الآن في المجتمع سؤال الناس للناس
1: صحيح.
0: إنسان يسأل في كل كبيرة وصغيرة حتى في الكماليات حتى في الكداء حتى إلى آخره يعني تستغرب يعني إنسان يسأل في ما له حاجة وما ليس له حاجة حتى من الكمائي بالكماليات خلاص ما عادش يعني ولو أدى ذلك إنسان يذل نفسه بالفعل في هذه المسألة يعني وزي ما قد نختم بهذه الكلمة دائما لا شيء أشد من الحرام. مهما سولت لك النفس ومهما هيت لك النفس إياك إياك أن تقرب ماء الحرام. حقيقة أنا ينبغي أن يعني ممحق ممحق للرزق وممحق للصحة وممحق لكل شيء ومن أكل أموال الناس بالباطل يعني ونصف في ذلك كثيرة. فإن خيرت أيها الإنسان بين المسألة وبين الحرام فالمسألة أهون بكثير.
1: أي والله.
0: يعني هو تأخذه عن طيب نفس. الله أعلم.
1: نعم. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادكم علما وبركة وتوفيقا. أشكركم شكرا جزيلا على ما تفضلتم به، كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي كيف يبرئ ذمته؟ يعني
0: الشك هنا يعني الأصل الأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن علي دين على الإطلاق، ربما حتى بكون علي دين بالعلم منه على الأقل بنذكر علي من هو اللي بيبني الدين. لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية أو فيه يقول والله أنا أتذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش وبات وبرت بتاعه ما عادش في حد، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا اقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك يعني مبرد ومرتبته حتى فلوس واسع يا شيخ. حتى فلوس واسع.
3: نعم.
0: اكيد متسلف ممكن والله كذا. لا لا ما ابتعد عن هذا الامر ولا شيء عليك مطلقا يعني ان شاء الله تعالى.
4: الاخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته إن هذا الإبن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك إلا إذا كان جاي تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتاج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز بحوش يأخذه واعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى، وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجت يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. القاضي لما يقضي لك حرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
5: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
6: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأنا والله نادمة واني استغفر الله واتوب اليه من هذا العام اللي قمت به، واني راني تعينت بهالشهاده هذه المزوره ونخدم لي سنوات ونادي في عملي على اكمل وجه، والان اسال على هالمرتب هذا هل هو حلال ام حرام. نقول ان الشهاده الثانويه ليس كالشهادات الاخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهاده في الطب وفات عيادة ويعالج في الناس داير سماعة في ودانة وتعالى وانت خذ، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب لأنه بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراو مطلوب مسوق وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به. أو يجي واحد توه يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغدع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي ذي الطيف الأول والله أعلم.
5: بارك الله فيك شيخنا.
7: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM. كما يمكنكم متابعة البرنامج على قناة دار الإفتاء الليبية على النايل سات. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعلى الواتساب 092-092-17-0. من الأسئلة الواردة إلى بريد البرنامج تقول هذه الأخت: توفي زوجي رابع يوم العيد الصغير، فمتى تنتهي العدة؟ يعني زوجها توفي يوم 4 شوال، فتنتهي عدتها باعتبار عندها شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم وعشرة صفر وزيادة 4 أيام في العشرة 14 صفر، واليوم 3، اليوم تاريخ 14 صفر. إذن تنتهي عدتك أيتها الأخت بغروب شمس اليوم الثلاثاء 14 من صفر. اليوم تنتهي يعني بمجرد تغرب الشمس خلاص تصبحي معاش معتدة، بغروب الشمس تصبحي معاش معتدة، انتهت العدنة متاعك اللي هي 4 أشهر و10 أيام. معنا اتصال. أبو جود فضل أخ الكريم، يبدو أن انقطع الاتصال. أيضا من الأسئلة الواردة إلى البرنامج، يقول هذا السائل أن معاملة الدولار قد تحقق فيها التقابض، فيتم خصم الدولار، خصم المبلغ الليبي ويعطى الدولار فتحقق التقابض. يعني يقصد معاملة الدولار هذه متاع الأغراض الشخصية. يا أخي الكريم، هي ليست القصة أنه غير مجرد التقابض معناها تمت المسألة وصحت، لا، هذه مسألة قد تكلمنا فيها ونعيد الكلام. بالنسبة لمعاملة الأغراض الشخصية اللي هي كانت سنة 2025 إلى نهاية سنة 2025، كانت العملية مراجعة ويعني جائزة، وتمت إجازتها من دار الإفتاء الليبية وما فيهاش إشكال، وتحققت فيها شروط المصارفة. في سنة 2026 تغيرت المسألة، أصبحت فيها شركة صرافة وأصبحت فيها كلام جديد، ودار الإفتاء الليبية قد خاطبت البنك المركزي بخصوص هذه المعاملة، والبنك المركزي تأخر يعني أشهر، فوق 3 شهور باش بعث رد عليه هذه المسألة. الرد الذي بعثه البنك المركزي، دار الإفتاء الليبية لا يزال عندها يعني أسئلة واستفسارات في آلية عمل هذه المصارفة حتى تكون جائزة. إلى الآن وفات الأمر شهر يعني، ولم يتم الرد. إذن دار الإفتاء الليبية لا تزال يعني في فتواها لا تفتي بالجواز حتى تكون المسألة صحيحة وجائزة. معنا أبو إلياس، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بارك الله فيك يا أستاذ.
1: آمين وإياكم.
2: أنا عندي 3 استفسارات.
1: تفضل.
2: أول حاجة كيف التردد على المصايف، لأنه نلاحظه التبرج وكذا. احنا كلنا نقول مش في البحر ونحب البحر، لكن الأماكن طبعا اللي تغلب على الأسعار، التوجيه بالشارع التردد على المصايف. في مسألة أخرى، أنت قبل كده حضرت الدرس كان مسجل في قصة الخاتم، يعني نبي نحكي الموضوع، وما هو الخاتم المأذون؟ ما فيك، ما عرفتش شنو هو الخاتم المأذون، تمام. والمسألة الثالثة، بيشتغل مش الخاص، في جهة عامة وعندي استخدام البطاقة المصرفية. أنا لاحظت بعيني، شاهدت شيء حدث قدامي، كيف موظفة قامت باستخدام بطاقتها هي المصرفية وسحبت بها القيمة النقدية اللي كانت تدور، بدلت خدت الجانب النقدي وخصمت بطاقتها هي. واضحة؟
1: اي نعم.
2: بارك الله فيك، نعم. وجزاك الله خير.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا يا اخي الياس. معنا الاخ سالم، تفضل.
3: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: بالله مثلا النغزه بتاع تحليل الانسولين تنقض الوضوء،
1: كيف يا سالم؟
3: قلت لك الابره بتاع النغزه بتاع تحليل الدم،
1: تضرب ابره الانسولين.
3: لا، مش الابره، لما بندير تحليل بنشوف قداش الانسولين.
1: ايه بيضربوا لك ابره بياخذوا منك دم.
3: ايوه، يعني عندي جهاز في الحوش يدير بروح.
1: ايه
3: هذا الدم هذا ينقض الوضوء.
1: ايه حاضر.
3: وفي سؤال ثاني يا شيخ. انا تو كنت في مستشفى السكر باهي. فاعطوني علاج في شهر ومصنوع من 2024، هذه مسؤولية من يا شيخ؟ مصنوع في 2024، اعطوني تو في شهر 8. هذه مسؤولية من يا شيخ؟ وانت تكلمت من قالوا لنداز الطب، ما لنداز الطب، ما عرفناش لنداز الطب شنو. انا بالله انا شيخ.
1: حاضر حاضر يا أخ سالم، بارك الله فيك وإياكم إن شاء الله. طيب الأخ أبو جود، أسف انقطع الاتصال. الأخ أبو إلياس بارك الله فيه عنده ثلاثة أسئلة. السؤال الأول قال مسألة المصايف وما يحدث في المصايف، وخاصة يعني في هذا الجو الساخن والنو والحرارة، والإنسان بيوسع خاطره يعني بيخرج حتى بأسرته وبعائلته وبيمشي للمصايف. قال لك لكن للأسف الشديد،
4: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: وإما تمشي لأي مكان لازم تلقى من ينكد عليك. هذا إشكال كبير حقيقة في أي مكان، مش في المصايف بس. أنت بتاخذ أسرتك تبي تتمشى عليه يعني الطريق بس، والله في جردين أو غيره، لازم تجد من يعني ينكد عليك بالمخالفات الشرعية. المصايف من ناحية شرعية يجوز للإنسان يمشي لها، ما فيش إشكال، لكن ما يوجد في المصايف من المخالفات اللي يعني دخلت علينا وأصبحنا ننسلخ من الهوية الإسلامية ونسعى إلى العلمانية وإلى الرقي والتطور والتقدم والحرية، هذه يا جماعة رأي شعارات لا ما تستهتروش بها. راهو اللي يقيموا في الشعارات هذه ينسلخون من هويتهم، من دينهم، من عاداتهم المحافظة، من تقاليدهم. ما تلقاش زمان امرأة يعني تخش في لباس شبه عاري تعوم به قدام الرجالة ولا في وسط الشباب، ولا وانت الان تبي ترفع بناتك ولا كذا، تجد الرجال والشباب والاختلاط واللباس البحري هذا، يعني مع ان الان يسموا فيه هو يقولوا لباس محترم محتشم، ومع ذلك هو للأسف ما هوش محترم محتشم، لأن حتى لو كان هو واسع يزيدوا ضيقوا، حتى لو كان هي في جبة يزيدوا خسروها، حتى لو كان ما يبينش المفاتن يزيدوا يعني يفسدوها باش تولي مش محتشمة وتبرز جمالها على قولتها يعني. فهذا للأسف الشديد ما يقع في المصايف من المخالفات الشرعية، سواء في حتى الشباب، حتى لباس الشباب يلبسوا تلقاه شرط وتلقاه عاري والشرط ضيق ولا العورة باينة والركبة باينة، ويجي في وسط يختم قدامهم وإلا الأغاني والموسيقى والمعازف والغرام والحب والهيام والعشق وكل يصدح بصوت عالي، وإلا زعمتك يقولوا أنشطة يديروا مهرجان ولا غيره، لازم يدخلوا فيه المخالفات الشرعية، لازم ينكدوا على الناس، لازم يدخلوا الأحرام. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، الشريعة الإسلامية سمحاء، ما فيهاش تضييق. ما يجيش واحد يقول خير الشرع نضيق على الناس، خير الشرع مانع. الشرع منع ما هو حرام، ما هو فاحشة، ما هو فيه يعني دياثة، ما هو فيه ما يوصل إلى الزنا ويوصل إلى الفاحشة ويوصل إلى العلاقات غير الشرعية، هذا هو الذي يحرمه الإسلام. الإسلام يمنع أن تستغل المرأة، أن تكون رخيصة، أن تكون سلعة تباع وتشترى، تدعى عليها أن يعني يكون تكون سلعة وسط المستغلين وسط من يريد أن يقضي شهوته. هذا الإسلام كله يحرمه. الإسلام جاء لتكريم البشر، وجاء لتكريم الأسر، وجاء لتكريم المرأة، وجاء للحفاظ على العلاقات الاجتماعية الطيبة المباركة. معنا اتصاله، معنا الأخ نبيل، تفضل.
2: صباح الخير يا شيخ،
1: نهارك مبارك أخ نبيل.
2: يا شيخ، أنا عندي باباي توفى على ولد من أم وزوج أولاده وبنته من أم،
1: بوك والدك توفى رحمه الله وترك
2: ترك ولد من ام.
1: لا شنو ولد من ام؟ خو من ام. كيف ولد من ام؟
2: ايه اخوي من باباي.
1: هو يعني ابوك قداش خلى ولد؟ سواء من ام واحده ولا من غيرها، قداش خلى اولاد؟
2: من زوج امات. هذا اللي كلمتك عليه هذا توفى قبل باباه ومن ام.
1: هذا اللي توفى قبل ابوه ما يورثش.
2: ما هو ورثه هو حياه بابا الله يرحمه.
1: كيف يا نبيل؟ بشوي بشوي. والدك رحمه الله توفي، هل ترك زوجة؟
2: ترك زوجتين يعني.
1: ايوه خلينا توه يعني رحمه الله توفي وترك زوجتين.
2: ايوه
1: به.
2: واحد عنده ولد واحد
1: زوجتين توفى. على دمته ماشي
2: به توفى
1: قداش ترك ولد؟ ما تسمي ليش اللي مات وسمي لي الاحياء. نهار مات والدك شكون خلى من اولاد احياء؟
2: خلى اثنين ولدين وبنتين.
1: خلى زوج او ابناء ذكور.
2: ايوه
1: وخلى زوج بنات.
2: زوج بنات من ام.
1: خليني من ام ما لهاش علاقه هذه.
2: باه
1: وبعتالي وخلى احفاد ولا
2: خلى
1: احفاد ابوهم ميت هذو ماي.
2: والولد هذا مات قبل الاب.
1: ايه البو مات وخلى احفاد.
2: نعم خلنا اولاد وغرسهم.
1: ايوه غرسهم بوصيه.
2: ايوه
1: باه.
2: ايه شنو
1: نصيبهم؟ باه حاضر بيبقى. حاضر تو نجاوبك. حاضر
2: شكرا.
1: ماشي يا نبيل. ماشي معانا الاخ محمد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخ معك مبارك شنو حاجتك؟
1: الله يبارك فيك تفضل.
3: شيخ بارك الله فيك. انا عندي زوج اسئله. السؤال الاول هو ليه بنيت ثاني فوق البيت ولدي ولكن درت اتفاق مع المقاول ببعض يعني طلعت عيوب في الشغل فجبت شركه ثانيه ومقاول حددوا القيمه بتاع العيوب هذه. هل نقصر القيمه هذه من الاسعار للمقاول والا كيف رايك؟ هذه واحد. اثنين اللي عندي اختي توفت وما عندهاش وزوجها متوفي قبلها.
1: ايه يعني اختك هذه لما توفيت من تركت؟
3: تركت خوتها فقط.
1: ايه قداش خوتها؟
3: خوتها الاولاد اربعة، واحد متوفي قبلها معناها ثلاثة اولاد.
1: ايه خلت ثلاثة اخوة اشقاء. ايه وشقيقات
3: والبنات اربعة.
1: اربعة شقيقات با؟
3: ايوه يعني هل نصيب الذكر مثل حد
1: الانثيين نفس؟ يعني هي لما توفيت رحمها الله تركت ثلاثة اخوة اشقاء واربع اخوات شقيقات وما عندهاش صغار وما عندهاش زوج.
3: ما عندهاش زوج.
1: خلاص أيوة. تمام حاضر نجاوبوك يا اخ محمد. حاضر
3: بارك الله فيك شيخ. بارك الله
1: امين واياكم ان شاء الله. معنا عم يونس تفضل.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. عم يونس حياك الله. امين يا سيدي نهاركم مبارك. امين اجمعين. اللهم امين يا رب العالمين. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
4: هذا واجبكم يعني اتمنى لو تعطينا
1: امين امين. بارك الله فيك. ربي يجازيك خير يا عم يونس. ربي يحفظكم ان شاء الله. امين. طيب نرجع الى الاسئله. السؤال الثاني للاخ بولياس يقول انت تكلمت يا شيخ على الخاتم وقلت مأذون فيه شرعا، ما هو الخاتم مأذون فيه شرعا؟ اي طبعا. بالنسبة للرجال هناك يعني خاتم مأذون فيه شرعا وخاتم يعتبر غير مأذون فيه شرعا. خاتم الذهب مثلا لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب، لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب. يجوز لأنه يلبس خاتم من فضة لكن بمقدار معين، ما يزيدش على درهمين فضة اللي هو 6 جرامات، ويكون متحد، مش مثلا واحد يجي يلبس زوز اخوات من فضة يقول هذا 3 جرامات وهذا 3 جرامات، نقوله لا لا، خاتم واحد وما يزيدش على 6 جرامات، خاتم واحد. وزاد علماءنا قالوا يقصد به التسنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، فإذا الخاتم فوق الـ فوق الـ إذا كان البس 2 نقولوا لا لا هذا غير شرعي، حتى ولو كان أقل، حتى كان 6 جرامات فأخل يلبس 1 وبعتالي ما يزيدش عليه 6 جرامات، هذا هو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم اللي لبسه. سؤال الثالث قال في قصة الكاش مقابل البطاقة، يعني هذه تو لاحظوا فيها، حتى مثلا انت تمشي لسوق ولا مول ولا غيره، مرات تلقى واحد يستنى، انت جاي بتخلص وانت عندك كاش وهو يبي يستفيد من الكاش، شي يقول لك؟ يقول لك يا فلان وانين خلص بالبطاقة واعطيني الكاش، وانين خلص بالبطاقة واعطيني الكاش. هذه الصورة جائزة اذا كان اعطاه الكاش هو الاول، اخذ منه الكاش وبعتالي خلص بالبطاقة، هنا نخرجوا من قصة سلف جرة نفعا، مش يخلص بالبطاقة وبعتالي يعطيه الكاش، يقول له هاي خلص علي وبعتالي لا، يعطيه الكاش اولا وبعتالي خلص بالبطاقة، ويكون طبعا بالتقابض. الاخ سالم سؤاله الاول يسأل عليه الابرة متاع السكر اللي يبي يمشي يدير تحليل سكر مثلا، سوى تحليل سكر ولا غيره، واحد يمشي وعليه الماء متوضي ويسحبوا منه دم، هل ينتقد الوضوء بخروج هذا الدم او لا؟ سواء بيبرى سواء جراح سواء رعاف، هل خروج الدم بأي وسيلة سواء بجرح ولا بإبرة ولا بحجامة ولا بغيره هل ينتقد به الوضوء؟ لا، مذهب علمائنا والجمهور أن الوضوء لا ينتقد بخروج الدم بالإبرة ولا

0: يعني هو مصنع في 24 ويطيح في 26، ما زال له شهر ويطيح. قال مسؤولية من هذه يعني عملية عدم توزيع الأدوية أو صرفها قبل تطيح صلاحيتها ويكون فيه يعني خسارة للدولة، لأن الدواء مدعوم ومخلص في الدولة، ويقعد ليل تطيح متة، ويعلم الله بعد تالي شي يصير، يغيروا له باكو ولا يغيروا له صلاحيته ولا يعطوا له صيدليات بسعر. والله الفساد اللي ضارب هدايا في مؤسساتنا، والمشكلة لما يكون في أشياء مثل هذه تكون في ضروريات الناس أو تكون في الأدوية والعلاج، والله إلا مشكلة كبيرة للأسف الشديد. مسؤولية من أن الدواء الناس مش لاقياته ويقعد في المخازن ليل تطيح المدة متاعها، كيف ما قال الأخ سالم، قال مشيت أعطوني دواء لكن قالوا لي لا هذا شهر ويطيح المدة متاعها. مسؤولية من؟ أين الجهات الرقابية المسؤولة؟ هذه هي أمانة في أعناقكم، وخاصة فيما يتعلق بالدواء والعلاج وصحة الناس. هذا أمر ما لا يسكت عليه، يجب أن يثار هذا الأمر، ويجب أن يصل الكلام إلى الجهات المسؤولة، فرب مبلغ أوعى من سامع. بلغوا الجهات الاختصاصية عن هذا الأمر، يجب الذهاب إلى هذه المؤسسات وفتح المخازن ومراجعة هذه الأدوية وصلاحيتها، ولماذا والناس في حاجة للأدوية وتبقى ليل تسقط صلاحيتها وليل تطيح ومعاش يستفاد منها، وخاصة في الأمراض اللي هي يعني يحتاج الناس علاجها يوميا، كأدوية الضغط وأدوية القلب وأدوية السكر، هذه يعني من الأمراض المنتشرة في المجتمعات. ومش معقولة يقعد الدواء ليل من سنة 24 موجود ليل. لكن أخشى ما أخشاه أن هذا الدواء قد تم استيراده مؤخرا لأن مت بالطيح. هذه المشكلة، لو كان الأمر هيك هذه مشكلة، يا ويلكم يلي تاجروا في صحة الناس وفي أدوية الناس وفي حاجيات الناس وفي ضروريات الناس. في لهم عندهمش دين، في اللي دينه فلوس، هم فلوس، يبي يسترزق، يعني بدل ما يجيب دواء يقعد ثلاث سنين أربع سنين بسعر كذا، يحصل صفقة يقولوا له وفي دواء قريب تطيح المدة الصلاحية متاعه، قريب تطيح مدة الصلاحية متاعه، ويقول له يلا وبدل 10,000 دولار 1,000 دولار بس، ويغيروا ويزوروا ويديروا فواتير وصفقات ويتاجروا في أدوية الناس وحاجات الناس. راه هذا غش وخيانة وظلم وحساب عسير عند الله سبحانه وتعالى، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معنا الأخ إدريس، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يبارك فيكم يا شيوخنا.
0: امين.
1: وان شاء الله ربي يحفظكم، وان شاء الله ربي ينصركم على الحق.
0: امين.
1: يحفظنا الله من الطغاة الظالمين والمخربين والمرشدين، وينصر اخوتنا في غزة، وان شاء الله ربي يرفع عليهم الهم والغم.
0: امين يا رب العالمين.
1: ينصرهم على الصهاينة، اللهم اهلك هذه الهجمة الشرسة.
0: امين.
1: الذي اطاحت بالاسلام وفي بلادنا وبلاد الامة الاسلامية، اللهم انصر دينك يا ربي، اللهم انصر دينك وانصر الاسلام يا رب العالمين.
0: امين. امين.
1: يا شيخ والله تو شو بنقول لك، تو نحن عندنا الرقابة ما نش عارفين الرقابة الادارية هذه كيف. لا لا لا لا، المحاكم الشرعية وين موجودة؟ تو الأورام عم نور طلعوا المخازن الأدوية

0: تحت على أورام جابوها في التلفزيون فتحوا المخزن لقوها جرحات صناديق مسكتفة مسكتفينها في المخازن وجابوها في الإداعة المرئية وجابوهم فهمت يعني طايحة المدة بتاعها جرعات للأورام
1: الله المستعان الله المستعان
0: تشري جرعة الأورام
1: لا حول ولا قوة إلا
0: بالله 20,000 و30,000
1: شوف بالله عليك
0: وجابوهم في المخازن فهمت قدام العالم يعني والناس في حالة يعلم بها ربي يمشوا لتونس وبيعوا رزقهم بيعوا
1: إيه إيه صحيح
0: شكتوا عليهم عشتوا عليها فكر لا جابوهم المجرمين بتاعي المخازن اللي خزنوها الأدوية ولا جابوهم أمام الشعب ولا جابوهم داروا معهم مقابلة ولا هناهم سكتوا عليها فكر مرة واحدة الرقابة الإدارية وين الناس المسؤولين وين ما ديما الخضروات تجي من مصر يا شيخنا تجي من مصر الخضرة ما نعلموش بيها شنو هي دعوتها يجيبوا فيها في بنغازي ويجيبوا لنا فيها هنا والخليج ممنوع الخضرة والأدوية المصرية تدخل الخليج ممنوع الخضروات المصرية والأدوية المصرية تدخل الخليج ونحن البوابات بتاعنا مفتوحة ويستردوننا في البلاء من مصر ويجيبوا لنا في البلاء الفاسد اللي عندهم في مصر ويجيبوا لنا فيه هنا لا فيه رقابة إدارية ولا فيه البيطرة ولا فيه حملة ضدها أولئك البلاد اللي يجينا منه مناش عارفين كيف نحن كيف القصة هذه والخضر اللي سوى قاعدين يشروا فيها يعني بكثرة ويدعوا لهم في الراديو يكلموا فيهم ويقول لهم راهو في مرشوشة بالأدوية وراهي مصيبة كبيرة وما يشبوش فيها البيطرة ومعنة الزراعة وال المهندسين الزراعيين والدكاترة الزراعيين يجيوا حنا ويجيبوا الخضروات يشوفوها ويعينوها ويوقفوا حدودهم هذه يعني شيء غريب مناش عارفين كيف نحن
1: صحيح
0: الأجهزة الأمنية مقصرة الحقيقة مناش عارفين كيف
1: صحيح
0: مناش عارفين والله الشعب مناش عارف كيف يدير الشعب مساكين مناش عارفوا كيف يديروا يا شيخ نبوك بالله توجهني أقول لهم يا ناس هذه بلادكم يا جماعة الأجهزة الأمنية وقولوا بلادكم راو يعني الأورام الخبيثة منتشرة شعبنا في المستشفيات معبية تونس معبية مصر معبية تركيا معبية من شعبنا الليبي يعني ما ناش عارفين كيف البلاد اللي جانا الحكومة ما ناش عارفين كيف الأجهزة الأمنية الحكومة ما ناش عارفين كيف نبوك توجهنا يا شيخ بالله الناس المسؤولين هذه أمانة في ربطهم لكم ضيعتوا شبابكم ضيعتوا بلادكم بهالبلاد اللي جاينا من برا وقفوا الحدود وقفوا الرقابة الإدارية والله الرقابة الإدارية أنتم مسؤولين مسؤولية كبيرة راي
1: نعم
0: والأجهزة
1: نعم.
0: الأمنية من ناحية البيطرة ومن ناحية الأجهزة الطبية اللي كثرتنا وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا
1: بارك الله فيك
0: بلادنا هلاكنا ودمارنا الله يجعل كيدا في نحرها
1: بارك الله آمين آمين
0: بلاد شتت بلادنا وجابونا بالبلاد اللي من كل مكان هاجمين علينا من كل مكان اللهم يا ربي اللي ناوي هذاك البلاد ليبيا وهذاك غزة ودمار غزة الله يشتت شمله ويجعل كيده في نحره ويجعل تدبيره في تدميره واللهم احفظنا وحفظ بلادنا واصلح بلادنا واللهم انصر الحق على الباطل بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خيرا والله يبارك في شيوخنا وإذاعتنا المباركة اللهم انصرهم وأيدهم وثبتهم يا رب العالمين
1: بارك الله فيك بارك الله فيك يا أخ دريس شكرا لك على غيرتك معنا أبو الياس تفضل انقطع الاتصال نكمل إجابة الأسئلة الأخ نبيل قال يعني على والده رحمه الله توفي وترك زوجتين وزوج أبناء ذكور وزوج بنات وأحفاد اللي هم من خوته من خوهم اللي ميت قبل بوهم ولكن حياة بوهم غرس هؤلاء الأحفاد فكيف تكون الفريضة؟ طبعا الغرس هذا وصية الغرس هذا وصية وإحنا نعرف أن الوصية تمضي في الثلث فأقل لغير وارث فهنا الأحفاد ما همش ورات ما نعمامهم حاجبينهم فالوصية صحيحة لكن إذا كانت أكثر من الثلث ترد إلى الثلث إذا كانت مثلا حصة بوهم أكثر من الثلث ترد الى الثلث. فهنا بياخذ الزوج زوجتين بيشتركوا في التمن، لان الزوجتين على ذمته لما مات، فهذا زوجتين بيشتركوا في الثمن. وبالنسبه للابناء للذكر مثل حظ الانثيين، وبالنسبه للاحفاد اللي غرسهم جدهم هادو قلنا بياخذوا الوصيه. الأخ محمد عنده حتى هو سؤالان. قال في السؤال الأول إنه هو يعني ابنه لولده فوق بني متاعه فوق حوشه، يعني ابنه لحوش، ولكن هذا المقاول يعني دار عيوب في البيت، فهذه العيوب كيف يصير فيها؟ هذه تقدر العيوب، تقدر، لأن حتى أنت صاحب الواحد بيخسر شمنته وبيخسر حديده وبيخسر، وهذه يعانوا منها ناس، فهنا تقدر العيوب ويتحملها المقاول لأنه هو المسؤول عن هذه العيوب. الأخ محمد سؤاله الثاني قال يعني توفيت أخته وليس لها زوج وليس لها أولاد، وتركت ثلاثة إخوة أشقاء وأربع شقيقات، فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، بنص كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين، يقسموا هذه تركة. وأنا ديما نقول وديما ننصح أن أي إنسان يعني في مسائل الميراث والحقوق غيره يستخرجوا فريضة شرعية، يستخرجوا فريضة شرعية تبين حقوق كل وارث، لأن الناس أحيانا يغلطوا في مسائل التركة. تو في هالبنات يقول لك البنات يعصبوهم صغار عمامهم لو كان ما عندهمش عمام، ويبدو في عمات شقيقات، وكيف يقول صاحب الرحبية والأخوات إن يكن بناته فهن معهن معصبات، يعني واحد مات وترك زوجة وترك أخوات شقيقات وترك بنات وترك أبناء أخ، من بيورث هنا؟ بيورثوا العمات، ما يورثوش أولاد الأخ هنا، لأن العمات معصبات هنا مع البنات مع الأخوات، والأخوات إن يكن بناته فهن معهن معصبات. وفي اللي يحسبها لا هم دوك هم اللي يرز، فهذا العلم علم الميراث له يعني أهله، والمحاكم الشرعية ودار الإفتاء الليبية يعني يستطيع الإنسان من خلال استخراج فريضة شرعية تبين حق كل وارث. وفي اللي شني في ذهنه يعني معلومة خاطئة، في اللي يحسابها المرأة اللي يتوفى عنها زوجها كانت زوجة مع شتورت في زوجها، هيك يحساب يقولك ما دامت زوجة مع شتورت في زوجها لها التورت. في مثلا امرأة مات عنها زوجها وورثت وتزوجت، ثم جاءهم ميراث آخر، جتهم أرض ولا جاءهم ميراث وزوجها يورث فيه، ما يورثوش لمرته، يقولوا لا هذه مشت تزوجت مع شتورت، لا تورث حسب الفريضة الشرعية زيها زي الورثة. وفي اللي يقولوا لا المرأة كان مات رجلها واخذت المؤخر انتهى حتى وما تورثش، من قال الكلام هذا؟ فيها أشياء أو أشياء سارية في المجتمع وهي غلط، فهم خاطئ. وفي اللي يحسابها أم الميت ما تورثش ما دام عندها امرأة وصغار، هني ماشية حتى هي، يقول لك مات وخلى زوجة وأولاد وبنات وأم، يقول لك لا الأم كيف ما تورث بكتاب الله عندها السدس، عندها سدس كيف ما تولدش في ولدها؟ فها في أمور في يعني كثير من اللي هي معلومات خاطئة يعتقدها الناس، ولهذا احنا ديما نرجع إلى أهل التخصص، نرجع إلى أهل العلم في هذه المسائل. الأخ دريس بارك الله فيه وجاب قصة العام الماضي متاع الأدوية متاع الأورام وغيرها، واللي لقوا أدوية مخزنة في المخازن وطايحة مدتها، قال خلاص مشت طلعت مع سمعنا شنو صار فيهم هادو، لا عاقبوهم لا حبسوهم لا جابوهم حتى ورونا العقوبة شنية، مشان طفي الموضوع وخلاص، وموضوعات كثيرة مثله. وقعد بارك الله فيه يتكلم عليه دور المسؤولين ودور الحكومة ودور الأجهزة الرقابية والإدارية ومجهوداتها وين في القضاء على هذه المتاجرة في دماء الناس والمتاجرة في صحة الناس والمتاجرة في حقوق الناس والمتاجرة في ضروريات الناس. يعني الناس مسألة بسيطة بس يعني أمر بسيط ينقص شوية يستغل استغلال فاحش، بانقة المية متاع 7 لتر كانت بزوز دينار، نقصت المية للكهرباء أو لضرب آخر ضعف طول ولا 4 دينار، سبحان الله كيف الكلام هذا. والماء من الأشياء الضرورية للناس، فهذا استغلال فاحش. يعني قصة انك تب التاجر وتربح هذا ما فيش، كل تاجر يبي يربح، لكن انك تستغل فيما هو ضروري للناس بهذه الكيفية راه هذا فيه ظلم للناس. فعلينا نتقي الله سبحانه وتعالى. اتكلم على مسألة الحدود المفتوحة وضرب لنا مثال، قال راهو الخضروات المصرية والفاكهة المصرية ممنوع تدخل لدول الخليج لأن عارفينها أنها غير موافقة لشروط الصحة العالمية، وهذا موجود في العالم كله، كثير من الدول تحظر كثير من المنتجات من دول معينة، كيف ما كان من شهرين الماضيين يعني نظن الاتحاد الأوروبي منع استيراد اللحوم من البرازيل، واحنا هنا قريب يضربونا على قصة كيف تقولوا اللحم جيفة مش عاجبهم، واحنا ما قلناش اللحم جيفة وحرام هيك من فكرنا، يعني نضنا الصبح قلنا لا ما عاش تاكل من البرازيل، امشت لجنة من دار الافتاء وشافوا وراجعوا بعيونهم. يا ناس اتقوا الله سبحانه وتعالى، ما تدخلوش الامور السياسية والامور الاتجاه الفكري والمحاربة واستغلال وفجور في الخصومة، حرام عليكم، اتقوا الله سبحانه وتعالى. امشت لجنة وشافت وعلى عينها رت ان هذه اللحوم غير مطابقة للشريعة الاسلامية، انت تبي تاكل الجيفة هيك مقتنع لك تحمله انت، لكن ما تبيش ان احنا نتحلل الناس، انا نقول لك حرام وانت بتالي على راحتك، تبي تاكل كل ما تبيش، ما تبيش تاكل بطاعة لله طيب، تبي تاكل تحمل مسؤوليتك، لكن لما تقول لي تبي حكم شرعي نقول لك هذا حرام ولا حلال وهذا بنتحاسب عليه امام الله سبحانه وتعالى. اللحوم هذه بعد وبعد النظر والاستقصاء تبين أنها يعني مشكوك فيها، أقل ما يقال فيه أنها مشكوك فيها، هذا أقل شيء، والمشكوك فيه لا يؤكل، بشتاك لازم يكون مذكى لازم يكون مذبوح، أنت لو شديت خروف وذبحته وجاف منك مش حتاكله، مش حتاكله طبعا لأنها جيفة، لأن الذكاء عندها شروط، تنسلخوا من دينكم لا تنسلخوا وتتبعوا الكفار والمشركين، اتقوا الله سبحانه وتعالى. مسألة راهي مش هيك مسألة هوى وتشهي، لا، دول كثيرة منعت استيراد اللحم من البرازيل لأنها غير مطابق ل خليك لو حتى مش قصة حتى الذبح وغيره، لا قصة انه هو غير مطابق لمواصفات المطلوبة، في من لحم مخزن لي سنين، في لحم والله ما هوش معروف مصدره بكل، اي شركة يقولها نبي شيء يكتب عليه حلال يكتبوا لك حلال، شنو المشكلة يعني، هي ورقة تتعلق شنو قضية يعني، وش مع صفقات وتجارة، بدل ما حاجة ب200 ألف يقولوا لها 20 ألف، يمشيها عادي شنو المشكلة يعني، همها الربح والكسب السريع، وشن همها وش همها صحة الناس، تحنيها ونمشوا الحرس البلدي كذا مرة يعني يدير في يعني هجمات رقبية هيك على غفلة بلاوي يطلعوا فيهم نشحوا فيهم في التلفزيون، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.
2: من فتاوى الدار قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، عدنا إليكم في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM، كما يمكنكم متابعة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل السات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعلى الواتساب 092-092-17-0. معنا اتصال، معنا أبو الياس، تفضل.
3: شيخ، أنا عاوز أعطيك من اللي سألتك بكري يعني ثلاثة أسئلة، كان سؤال الثالث بموضوع البطاقة المصرفية.
1: إيه؟
3: أنا معك شيخ إن موضوع البطاقة المصرفية لما نوقع لتحقق السوق وكذا القصة كلها اللي حكيتها، بارك الله فيك الحمد بالرد. لا أنا كان نقصدي في الجهات العامة، وأنا بس أشوف بعيني وإن شاء الله نكون مخطئ. أنا شفت موظفة، الله أعلم تمثل لك، خلينا في العموم، موظفة لما أعطيتها القيمة النقدية في مكان ما حسيت أخذت
1: فيها. أنت يعني مشيت عندك استخلاص يا أخ أبو الياس، يعني أنت
3: ساعد قيمة وشفتها جمعت القيم كلها وضربت على المكينة وخذت بطاقتها وسحبت،
1: هي استفادت من الكاشي.
3: تمام،
1: أيوة، خلصت خلصت الدولة بالبطاقة واخذت الكاش.
3: الله يفتح، هذا هو الأمر. أنا أثار انتباهي وقلت شنو كثير هذه، فلذلك الرأي بالأمر هذا يبارك.
1: أي حاضر، نجاوبوك إن شاء الله. حاضر بإذن الله، آمين. معانا الأخ أبو بكر.
4: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: صباح الخير،
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا.
4: برنامج هذا إن شاء الله،
1: الله يحفظك.
4: بالله نبي نسأل شيخ، أنا من ناحية المصايف هذه اللي قلت عليها،
1: ايه
4: البحر،
1: ايه
4: بس احنا تو المصايف هنا قلت فيها اختلاطات وفيها واحد. بس مع الناس الواحد وين بيمشي يعني، وعندي مثلا العائله يبوا البحر يبوا يغيروا الجو،
1: ايه صحي

0: معناته هو المصايف هنا قلت فيها اختلاطات وفيها واحد. بس مع الناس الواحد وين بيمشي يعني، وعندي مثلا العائلة يبوا البحر يبوا يغيروا الجو.
1: ايه صحي.

0: ممكن كان فيش تغطية، وقصة الكهرباء هذه حتى هي تنقطع الكهرباء وتضعف الاتصالات. وأنا اليوم يعني شركة الكهرباء بسرية الحزينة اللي المطحون فيها هو المواطن العادي المطحون فيها، أما المسؤولون وغيرهم هذو كلهم عندهم ما قطعش عليهم كهرباء، عندهم مولدات وأمورهم كلها طيبة. أما في هذا الجو وفي هذه الحرارة الشديدة وفي هذه المعاناة وأهمية الكهرباء، يقطعوا الغاز بسبب قالوا دخول يعني جهات معينة ومنع وصول الغاز، احتجاج من قصة الاحتجاجات هدية اللي هي حتعود بالضرر على المحتجين أنفسهم. يعني المحتج نفسه اللي هو بيحتج بهذه الطريقة الآن في احتمالية حسب ما ورد من الشركة العامة للكهرباء ان احنا بنقعدوا في اظلام تام. اتقوا الله يا ايها الناس ايها المسؤولون، اتقوا الله في هذا الشعب البسيط، في الناس البسطاء يعني اللي يراه فيهم المريض، فيهم ذا الحاجة، فيهم اللي يعاني، في اللي عنده عمل، في اللي حتى يبي يبرد على روحه بوجود الكهرباء. الكهرباء مهم جدا. الآن تخرج الكهرباء بمثل هذا البيان للحق، يعني هو استاء منه كثير من الناس. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. معنا أخت مسعودة، تفضلي. انقطع الاتصال. الأخ ساعد تفضل.
1: السلام عليكم الشيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: تحية ليك يا شيخ، تحية للعملين معك. آمين. الليلة المباركة الطيبة في هذا اليوم المبارك إن شاء الله.
0: آمين وإياكم.
1: سؤالي يا شيخ عن احترام الجار. بعد سؤالي شيخ.
0: اي نعم نعم، احترام الجار. نعم.
1: جزاك الله خير.
0: آمين وإياكم. نعم. بارك الله فيك أخ سعد. بارك الله فيك. الأخت مسعودة تفضلي.
2: أيوة معي المفتي.
0: أي تفضلي.
2: جاي قلت لك صاير موضوع بيني وراجلي.
0: أي.
2: والله ثم يعني مرحلة قال واحد اللي بتفتي بفاية.
0: أي تفضلي، شنو شنو صار؟
2: تناقش تنوية. أي. على
0: الحاجات
2: يعني ما تشوف يعني في الحول.
0: أي.
2: الو.
0: ايه هي معاك، نسمع فيك. ايه
2: بعت نقشت انا وياه وقلت له اني هل بحاجات مقصود في الحول ضروري يعني.
0: طيب
2: انا مش من نوعيه زي ما تقول يا بالنسون يعني اللي بحاجه بالسيف يعني.
0: نعم نعم.
2: إيه خلاص نقصتني زي ما تقول حتى باب الحوش مش كويس، ما يستقرش كويس.
0: با
2: نقصتني
0: عشان باي باي. شن صار بعد ثاني اخت مسعوده، شن صار بعد النقاش؟
2: إيه خلاص الحاجة اللي نطلبها منها يقول لي لا معتوم فوقك، لا ما عنديش، لا هو عنده. خلاص قامت تصير حد لأي شخص تاني زي ما تقولي مدلة بالألف الألفين ومقصر في الحوش.
0: ايه نعم ايه نعم.
2: ايه خلاص انا الحق من يقول لي خلاص ما عنديش، ولا فوتيه الموضوع مش وقت نفوته. المهم بري بري بري بري يوم صار ظروف لشخص قريبنا اعطاه 1000 جنيه.
0: نعم.
2: خلاص جيت ناقشت عليه وقلت له هني حتى باب الخوف، قلت له ما يفكرش كويس.
0: طيب
2: ايه خلاص مشي مو متغشش زعل مني قال لي بري انت طالق.
0: ايه با
2: ايه خلاص تبي تفتري بها ما عادش قدرت، حتى حرام علي من ربي يعني عايشه وياه.
0: با تو نجاوبك. حاضر نجاوبك باذن الله. حاضر إيه. حاضر تو نجاوبك ان شاء الله.
2: الو.
0: ايه تو نجاوبك ان شاء الله في البرنامج. حاضر. من معك؟ معنا الأخ محمد. الأخ محمد تفضل. انقطع الاتصال، أسف شديد. أعد الاتصال يا أخ محمد. نجيب عن الأسئلة اللي وردتنا في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم. الأخ أبو الياس بارك الله فيه كان نسأل هو سؤال، ثلاثة أسئلة، وآخر سؤال كان بخصوص الكاش قدام البطاقة، لكن هو زاد وضح لنا قال لنا بارك الله فيكم وأجبتم، لكن قال لنا اللي نقصده اللي هو

0: واني ني مشيت بنخلص يعني جهة عامة اعطيتهم الكاش، اعطيت الموظفة الكاش، الموظفة مش حطت الكاش في الخزينة، لا خل نحت هي دارت بطاقتها وخصمت باش هي حصلت الكاش. طبعا هذا ان كانت فعلته مخالفة للوائح حرام عليها، لو كان هذا الامر مخالف للوائح وان هم اللي خلص بالبطاقة يخلص واللي خلص كاش يحط كاش وممنوع عليهم ان هم يستفيدوا من الكاش، يبقى هنا هذا احرام عليها وفيه استغلال للمصلحة الخاصة. اذا كانت اللوائح تمنع هذا الامر فهذا لا يجوز. وهذا ايضا يقع فيه يعني نسموهم المسوقون او المستخلصون. واحد مثلا موظف في شركة معينة سواء عامة ولا خاصة، يبعتوه يقولوا له برا يعني جيب لنا الفلوس من الجهات التجار ولا غيره، ومعاه الماكينة، اللي يخلص بالماكينة يخلص واللي كاش كاش. فهو شي يدير لما يحصل كاش يجيب الماكينة بتاعه ويخلص بدون إذنهم، فهذا ايضا حرام لا يجوز، لان حتى هم يبوا كاش اصحاب اللي بعتينك دماي سواء كان شركة عام ولا شركة خاصة، اذا انت تبي تستاذن منهم في هذا الامر. وهذا راهو يقع فيه كثير من الناس، حتى جماعة المحلات يديروا فيها، راهو يبدأ واحد حاطين عليه محل في سوق ويخلص يعني، والسوق طبعا فيه كاش وفيه البطاقة، فهو شي يدير يبتبدأ بطاقته تحته ولما يجيوا يخلصوا بالكاش يدير يخلصوا بالبطاقة يخلصوا من الكاش وبدون إذن صاحب المحل. ومرات يبي حتى يساعد غيره، يجي واحد يقول له والله انا محتاج كاش اسحب لي، يسحب له بدون إذن مول المول، بدون إذن الإدارة، بدون إذن صاحب المحل. فهذا أيضا لا يجوز، لأنك أنت مستأمن، أنت الآن مستعمل، هو ما يقدرش ما يعرفش من اللي خلص كاش ومن... واي واحد تو ماذا بيبي الكاش يعني اي واحد وخاصة بعد ما عرفنا إن مثلا تمشي تشري دولار، في فرق بين انك تبي تشري بالكاش وبين انك تشري والناس سمعت والله يعني للأسف الشديد، حتى واحد قال لي في واحد مثلا يجو ناس يعطوا فيه في زكاة، في ناس يجوا يعطوا فيه في زكاة فيدير في العملية هذا كله، يعني فيه استغلال، لازم يسأل، ما يصحش انه هو يدير هذا الشيء. الأخ أبو بكر، وإحنا تكلمنا في الجزء الأول على قصة المصايف وما يحدث في المصايف، و للأسف الشديد المخالفات الشرعية سواء في اللباس سواء في المعاملة سواء في الجهر بالمعاصي وما حرم الله سبحانه وتعالى. قال بقى كيف ندير احنا تو، هو شي بيقول يعني الشيخ أبو بكر، وهذا السؤال يعني يخطر بقى صغار ما نفسحهمش ما نرفعهمش، بقى كيف نديره احنا الان مشكلة. فنقولوا له يا أخ أبو بكر اجتنب محارم الله سبحانه وتعالى، اجتهد في جناب، ولكن ممكن انك انت تمشي وتفسح صغارك، ما هو الشرط انك لازم تدخل لمصيف كذا، في اماكن عامة وفي كذا كيف يفرح الصغار وكيف يلعبوا، ولا يكون حتى المخالفات اقل من يعني المكان يفرق على اخر. فانت شوف اللي هو مكان ما يكونش فيه هذا الشيء، ومحنا ما نمنعوش ان الانسان يفسح صغاره فعلا، هذا يعني للصغار وللكبار الانسان يحتاج الى ذلك، لكن يبتعد عن كل شيء فيه معصية لله سبحانه وتعالى. الاخ محمد قال قضية تشغيل القرآن ومن غير استماع، يعني يقولك واحد يجي يفتح التلفزيون ويحط عليه إذاعة القرآن الكريم هكذا دائما من باب التبرك، يعني من باب التبرك، من باب التحصين، من باب أنه يراد أن يتلى القرآن في بيته، أو اللي يجي في الليل مثلا بيرقد يتاكل القرآن يخلي القرآن في الليل، يقول لك أنا يعني من باب البركة من باب التحصين. نقول له طيب هذا أمر إن شاء الله مشروع ولا حرج فيه. الأخ سعد تكلم عليه مسألة احترام الجار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى هذا الموضوع يعني مكانة عظيمة، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المعروف: ولا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيجعله من الورثة. ومكانة الجار راه في غالب الأحيان تكون حتى أقرب من مكانة الأخ، لأن الأخ ممكن خلاص يتزوج ويمشي بعيد عنك، تتلاقى أنت وياه في المناسبات ولا كذا، لكن الجار هذا ملاصق ليك. جارك هذا يعني لما تصير لك مشكلة، لما تصير لك حاجة تلقى جارك. والجار الطيب المبارك هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، ويقابله والعياذ بالله الجار السوء، وهذا نقمة لو أصابت الإنسان لا تعادلها نقمة، بل أحيانا ربما الإنسان يبيع بيته بنصف ثمنه أو أقل بسبب جاره السيء الذي يعاني منه ليلا ونهارا، إما يعاني منه إنه هو يكون فاسد ما يصلحش، ولا أخلاقه سيئة، ولا أبناء عاقين ما يصلحوش، والله ها كثير من الناس يشقى تتحول حياته إلى جحيم بسبب جاره العاق السيء. واحترام الجار واجب، بل له حقوق واجبة، حقوق أوجبها الإسلام للجار والجار الجنبي والصاحب بالجنب وابن السبيل كما جاء في كتاب الله تعالى. ومودة الجار ومحبته مطلوبة، وإعانته واحترامه وعدم الاعتداء عليه. صور الاعتداء على الجار كثيرة، أحيانا يعتدي على حق جاره، وصور الاعتداء كثيرة، كأن يستغل مكانه أو يضع القمامة أمام بيته أو يزعجه بالأصوات أو برفع المذياع أو التلفزيون أو بالسب أو بالشتم أو ها، هذا كله من الاعتداء على الجار. وظلم الجار أشد على الإنسان من غيره. والجار يعني من الجاهلية قبل الإسلام كانت للجار مكانة، وكان الجار ينصر جاره، ويعني أهل جاره زي أهله، يحافظ عليهم ويحرص عليهم ويخشى عليهم ويعاملهم زي بنات أخوه، زي بنات أخته، بنات جاره، لأنهم يعيشون يعني عمر مع بعض، وتلقى بينهم المحبة، وتلقاهم والله في اللي أحيانا يموت جاره يبكي عليه أكثر من أخوته لشدة تعلقه به ومحبته به. ولهذا فيعني احترام الجار والحفاظ على الجار وإعانته والنظر في مصالحه والاهتمام به، ولما يمر بمشاكل ويمر بضائقة يقف الإنسان معه، هذا يعني مما أوصت الشريعة الغراء به. الأخت مسعودة تكلمت، قالت عندها مشاكل مع زوجها، مشاكل في النفقة ومشاكل في كذا، وتقصير في الصرف عليها وإعطاء الغير، وسيحدث النقاش يعني بين الزوج وزوجة في هذا. قال المهم في الأخير قالها أنت طالق، فقال شني هذا الطلاق؟ نقولها يقع الطلاق. احنا عندنا قضية بتقول لي والله غاضب ما غاضب، نقول له هذا يقع الطلاق ولو كان غاضبا، بل ولو كان الغضب شديدا، ما دام يعقل ويعي ويدرك ما يقول فإن طلاقه يقع. هذه قاعدة، لأن العقل هو مناط التكليف في الأقوال والأفعال. وفي هلبة كثير من الناس لما يجيب لك السؤال يصدره لك يقول لك لا هو غاضب، وكأنه بيقول لك يا شيخ بس الطلاق في الغضب ما يمشي، شك كأنه بيقول لك لا يمشي ويجري جري. كيف ما يقعش الطلاق ما دام عقل عليه، ما دام عنده عقل يميز به؟ فما دام هو يعقل، يعني نص الفقهاء على الغضب الذي يذهب العقل. لما يكون إنسان من شدة غضبه معاش عليه عقله، وكيف نعرف أنه معاش عليه عقله؟ حتى لفظ الطلاق ما يدريش عليه. لما يقولوا له يا فلان أنت طلقت وقلت، يقول والله ما ندري، يعني غابق غبقة ذهب عقله معها من شدة غضبه، حتى إنه لا يعرف ليلا من نهار ولا سماء من أرض ولا رجلا من امرأة ولا يذكر أصلا. يقول يا جماعة والله ما نذكر، أنا ما قلت هذا الكلام، هذا ما ندريش ليه. يقولوا له أنت قلت، هذا قد غاب عقله. ولهذا قال علماؤنا من كانت هذه حالته من أن عقله ذهب بسبب غضبه ولا يعقل ولا يدري ولا يعي ما يقول، قالوا هذا حكمه كحكم مكره، والمجنون لا عقل له لا يقع طلاقه. وهنا يصير لبس لكثير من الناس في هذه القصة، بل إن بعض ممن أوقع الطلاق لما يجي هو يعرف فيقول لك الكلام هذا هو يكذب. البعض له هذا يصير منهم، وزمان قالوا يكذب على الشيخ يفتيلك. فانت لما تجي تقدر بتقول انا ما ندريش، وانت تندري والشيخ يقول لك باهي الطلقه ما مشتش، ايش راهي؟ لا راهي الفتوى ما تنفعكش هذه، في اللي يدير فيها حيله يعني. قول للشيخ، قول للشيخ انا ما ندريش، وما سوى يقول لك ما. فهو يجي من الاول هو يدري، لكن يقول باش ما يبيش الطلاق يحسبها كان الشيخ قال ما قعش ما حسبها خلاص. لما ينفعت انفعكش فتوى الشيخ هني، لو كان انت كذبت عليه قلت له انا ما نندريش وانت تندري، تقول له انا ما نندريش اني وقعت الطلاق وانت تندري. وفي اللي يفتي من روحه، انا كنت نهدد فيك والله انا مش قصدي، ويبدا بروحه ويفتي لروحه، يدير الخارقه والمشكله هيك كبرها، وبعدين يقول لا والله يفتي لروحه، يقول لا انا ما قصدي. ولا من قال لك احنا نبو قصدك ولا نبو نيتك اصلا؟ خلاص لما قلت له انت طالق خلاص، هذا لفظ ظاهر ما بيش لا نيه لا قصد، ما يمشيش الا لمعنى واحد، بل حتى الكنايات الظاهره ما تحتاجش الى نيه وقصد. فلهذا يجب على الانسان الا يتسرع في هذا الامر، يعني يدير المشكلة ويوقع الطلاق، ومرات يوقع بصورة ما لهاش حل، وبعدين يجي يقعد يدور في الفتاوى الشادة، والله يدور مني، والله يقول لك يا شيخ، وبعدين يتفكر صغار، أنا عندي صغار وأني نحبها وأني نبيها وأني غير استعجلت. هذا كيف انت شنو يعني تلعب؟ ما هوش لعب هذا، ليش تحط روحك في هالمأزق هذا؟ ما هوش بطولة رمي الطلاق على النساء، ما هوش شجاعة فلاحة. شنو كثير يعني للأسف توا ممن يعيشون يعتقدون أنهم أزواج، في الحقيقة هم ما همش أزواج، لأن هي بانت منا بينونة كبرى ياما منهم يعني. وفي اللي لفظ الطلاق هذا في الصغيرة وفي الكبيرة، في الصغيرة وفي الكبيرة هو يتلفظ به، في الصغيرة ما تحتاجش وعليه اطلاق وعليه اطلاق وعليه اطلاق، إن شاء الله يلعب حتى في الكارثة والله يهدز، ولا أمر ما يحتاجش يتلقاه ديما وعليه اطلاق، هذا بيقع منا زايد ناقص، قداش بيصدق يعني. فاتقوا الله، بارك الله فيكم في نسائكم وفي أزواجكم وفي أسركم وفي أولادكم. كم من أسر قد يعني خربت وضاعت بمثل هذا. مما ورد أيضا في بريد البرنامج أقول هذا السائل، نرجو من فضيلة الشيخ توجيه الناس إلى مسألة باين أن سؤال قديم هو يتعلق بالغش يعني في الامتحانات وغيرها، باعتبار أن تمت مسألة الامتحانات سواء في الاعدادي ولا في الثانوي، ولكن على العموم هذه قضية الغش دائما، ونلقي محاضرات وبرامج في هذه هذا الخلق السيء وهذه العادة الدميمة وهذه يعني السوءة التي يعني انتشرت في مجتمعنا انتشار النار في الهشيم، بل إنها للأسف الشديد ألبست بلباس الإعانة والمساعدة. ودائما يعني ننبه الأساتذة والأبلات خصوصا في هذا الباب، لأنكم يعني تفسدون أجيال بهذا. مش الفائدة إنك العام كله تقري فيه، تعلم فيه في التربية وتعلم فيه في الأخلاق وتعلم فيه في العلم، وبعد ذلك تجي في نهاية الأمر تغش وتغششه في الامتحان وتقول له غش في الامتحان وتعينه على الغش في الامتحان وتساعد على الغش في الامتحان، والأشد من ذلك أنك تحط هذا الأمر في باب الإعانة والمساعدة والتعاون. هي الجريمة راهو يعني اللي بغش في القراية يغش في أي شيء تاني، معاش يعني يشد شيء، معاش يرعى شيء. ومن اللي علم الغش؟ اللي هو المفروض القدوة اللي بيهتدي به، اللي علم الغش بوه، اللي علم الغش أمه، اللي علم الغش أستاذه معلمه قابلته. خلاص إذا أنت علمت الغش في الامتحانات وفي القراية وفي الدراسة خلاص كل شيء غش فيه بعد ذلك معاش فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على ذلك، يقول من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. فهذه القصة يعني تنتشر وتتسع دائرتها، تتسع دائرتها، بل إن التغاضي عن الغاش والسماح له بالغش أيضا من الإعانة على الغش. بعض اللي يراقبوا يسأل ويقول لك يا شيخ أنا والله رفعوني للجنة، وانا كان شديت الراقب جاني الكنترول بنفسه قال لي خليهم والا يجوا حولوني لانني ما خليهمش يغشوا. قالوا لا هذه حرفه ومسمومه وما تخليهمش يتعاونوا ويحلوا وهي سبب عقوبهم، هذه نحوها ما عادش تخلوها تراقب. شفتوا لوين وصلنا؟ يعني معقوله هذا الامر هكذا؟ اللي يساعد اولادنا على الغش ويخليهم ينقلوا وهو هذا الكويس وهو هذا الباهي وهو هذا الأستاذ وهو هذا اللي قلبه رحيم وهو هذا اللي يحب طلبتنا ويحب تلاميذنا اللي يخليهم يغش، والتاني اللي حريص عليهم وما بيهمش يرتكبوا هذا الخلق السيء وهذا الشيء المحرم، هذاك وليب كل واحد يحصل على قدر قرايته وعلى قدر جهده. وينظلموا مساكين جماعة القراية اللي هم يقولوا واحد والله قال خذوا مني ورقتي، قال أنا نجاوب شيء الواحد خذوا مني ورقتي يعطوا واحد تاني باش ينقل منها. شفتوا لوين توصل اعتداء على الحقوق؟ فوق انك انت تغش تجي تاخذ جهده اللي بادله مسكين ومقعمز ويجاوب ومن حفظه ومن اللي قراه ويعلم الله قداش يسهر وقداش عانى، وباش هذاك يجي ياخذها بالسهل. ما هذاك مش فاهم شيء اصلا، هو اصلا هذاك يجي يقول واحد صح دي صح اثنين هذه حط خط هذه خط هذه خط هذه وخلاص، وبعد ثاني يجيب النوبه ويجيب الذكرى ويجيب الواحد ويجيب ولد نجح ولد نجح. وين نجح وانت عارف انه ناجح بالغش؟ المشكله ان لما يشوف الجامعه تبدا بالصفاي الكبير، سنه اولى تلقاهم 1000 نفر، سنه ثانيه 500، سنة رابعة 50,000. ما هذا هو؟ لأنه ما عندهش أساس علمي أصلا، هو ما عندهش أساس علمي. يعني مراحل التعليم كلها الآن في زمننا هذا وفي بلادنا هذا تحتاج إلى يعني تقويم من الأول وعناية من الأول وإرجاعها إلى الطريق الصحيح حتى تكون النتائج طيبة في المستقبل. بعدين لما يجيك الطبيب الفاشل، الصيدلي الفاشل، المهندس الفاشل، كل شيء فاشل، تقول كيف منين؟ ما هو من الأول، هي من أساسها، ما هو سبب الغش، الأمر مش هين، ما مشتش عليه أساس صحيح، عملية تعليمية من الأصل ما مشتش عليه. الجانب التربوي مهمل، وخاصة في المرحلة الابتدائية السنوات الأولى. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نذكر بالأرقام اللي يمكنكم الاتصال عليها ببرنامجنا فتوى، 092-092-15-092-092-16-0، وعلى الواتساب 092-092-17-0. معانا أبو محمد، تفضل.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. هارك سعيد.
1: والله بارك الله فيكم على مجهوداتكم، ربي يفتح عليكم إن شاء الله.
0: آمين.
1: سؤال يا شيخ، صلاة الاستخارة اللي ولدي بيتقدم على مشروع عمل هيك وحاير فيه، نقدر هذا صلاة الاستخارة هل هي صلاة عينية على الشخص نفسه، ولا نقدر حتى أنا نصلي لأجل الموضوع هذا؟ يعني هو يصلي وأنا نصلي صلاة الاستخارة
0: قليلة يعني. باي، نجاوبوك. حاضر.
1: بارك الله فيك.
0: آمين وإياكم. أيضا من الأسئلة الواردة إلينا في البرنامج، ويقول فيه: ما حكم السلفة من المصرف عن طريق السيارة؟ احنا دائما ننبه على ان مسألة شراء السيارة من المصرف هي من مسائل المرابحة الإسلامية، وهي المرابحة الإسلامية هي نوع من البيوع وليس لها علاقة بالسلفة ولا بالقرض. ما تجريش عليها أحكام القرض والسلفة، وإنما تجري عليها أحكام البيوع. يعني إحنا نقوله بيع بالكاش، بيع بالآجل، بيع بالأقساط، بيع بالمرابحة، إذن هو نوع من أنواع البيوع، وليه يعني شروط وليه أحكام. وقلنا يعني يكون هناك مدقق شرعي أو لجنة شرعية تتابع هذا البيع باش يكون صحيح، باش يخرج من بيوع العينة وباش يخرج من الربا. لكن ما ليش هي علاقة بالسلفة. يقول باي نخدم عليه هذا المرابح، نقوله لا ما فيش باس، لكن لو كان هناك من يتابع، يعني فيه هيئة شرعية أو مدقق شرعي في المصرف يتابع هذا البيع، فلا بأس بالإقدام عليه. معنا اتصال، معنا الأخ محمد، تفضل. تفضل أخ محمد. نعم تفضل.
2: بالله يا شيخ، عندي سؤال بخصوص بطاقة الدولار هذه.
0: اي
2: باي، انا عندي ما عنديش القيمة اللي باش بنحطها في المصرف، يعني 13000 و 14000.
0: ايه ايه،
2: فبن مثلا بيدفعها شخص اخر.
0: ايه
2: بيدفع القيمة هذه 13000 أو 15000 أو اللي هو.
0: إيه.
2: ولما بينصب الدولار في حسابي.
0: إيه.
2: بنبيع الدولار وبنعطيه القيمة اللي دفعها هو مثلاً 13 أو 14.
0: إيه.
2: ونكسب بنقي 800 من النفط، كيف الرأي هذا؟
0: حاضر، تو نجاوبوك أخ محمد. حاضر.
2: بارك الله فيك وربي يبارك فيك يا شيخ.
0: آمين وإياكم إن شاء الله. معنا الأخ أحمد، تفضل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يا شيخ، أنا عندي جوزتي معاك باي.
0: أي.
3: تكلمني شو ما تسمعش.
0: فمريضة،
3: في اختلاف بينهم بين على بسبب الوردة أو ما يتواصلوش مع بعض وما يتكلموش مع بعض. باي. فشنو تنصحني يعني شنو ندير؟ سوى أنا حاولت أكمل مرة باش حد القصة هذه وكم ورثة ما نبديش وشي هذا ما نبديش ذاك المرأة مريضة توصلوا معاها هذه المرأة ما تتكلمش ماشي وطوفها تحت تتكلمش ما تتناشي
0: ايه
3: نبقوا الإجابة بالله
0: حاضر حاضر أخ أحمد نجاوبوك إن شاء الله أخ عبد الله تفضل
4: السلام عليكم يا شيخ
0: وعليكم السلام ورحمة الله
4: بارك الله فيكم الله يرحم والديكم
0: أمين وإياكم إن شاء الله
4: ورب يزيدكم من علم إن شاء الله
0: أمين وإياكم
4: الله يعني عندي شيء السؤال الأول عليه موضوع صيغة الأداء
0: أي
4: فيه الأذان والمثنى مثنى
0: أي
4: ومرات نسمع في الراديو الأذان بيحطوا فيه في الراديو
0: أي
4: فيه المؤذن يكرر الأذان بشوية وبعدين يبدأ يعاود
0: أي نعم نعم
4: وفيه عند المذهب الإباضي في أخوتنا في الجبل
0: إيه
4: وكلها متنا متنا حتى
0: إيه نعم
4: الأخير وكلها متنا متنا
0: نعم نعم
4: حتى الإقامة عندهم متنا متنا فنبو الصيغة
0: وحتى لا إله إلا الله متنا
4: إيه حتى لا إله إلا الله حتى الإقامة كذلك
0: حاضر عندهم متنا متنا حاضر نجاوبك
4: والنقطة الثانية هو نبو منك توجيه للمصلين
0: إيه
4: والقيمين على المساجد فيما يتعلق بالكراسي
0: ايه
4: والمساند هذا طبعا سوى تعلم المساند في الصف الاول اللي يجي يحط المسند ويبدا يتكى على المسند ويمد في رجليه يعني انا فيما فات تكلمت عليها في برنامجكم ولكن ما فيش ناس لو تزيدوا ترجعوا مره ثانيه يعني
0: باحظ
4: يعني مادين رجولهم مقدم طريقه غير لائقه
0: حاضر يا اخ عبد الله حاضر
4: بإذن الله بارك الله فيكم مشكورين
0: وإياكم إن شاء الله بارك الله فيك الأخ أبو محمد يسأل على صلاة الاستخارة قال عنده ولده بيخدم على عمل وبيستخير الله سبحانه وتعالى ولكن قال هل أنا نستخير لحتى أنا والله هو صاحب الشان يعني يقول ولدي يصلي استخارة وحتى أنا نستخير لنصلي حتى أنا استخارة يعني هي السنة والوارد والثابت أن صاحب الشأن هو الذي يستخير صاحب الشأن هو الذي يستخير وتكون بالصلاة وتكون بالدعاء وصاحب الشأن هو الذي يطلب ومسألة أن يستخير يعني يطلب لولده نظن جائز ما فيش شيء ما فيش شيء إشكال لكن اللي اللي اللي هو ثابت أن صاحب الشيء هو الذي يطلب يستخير الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر لكن لو حتى يدعي له باستخارة مثلا اللهم إن كان هذا العمل في صالح ابني فيسره له وإن كان فصرف هذا أمر جائز ما فيش شيء إشكال الأخ محمد يسأل عليه قصة معاملة الأغراض الشخصية وقال أنا ما عنديش المبلغ وعندي البطاقة لكن في واحد بيع

بجوازها. الأخ أحمد قال أنا عندي زوجتي يعني معاقة لا تسمع ولا تتكلم، يعني مشكينة أمرها يعني يحتاج إلى العناية وتحتاج إلى الأهل فوق ما هي مصابة به وما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به. هناك قطيعة رحم مع أهلها من أجل الورث. وقال أحمد بارك الله فيه يا سيدي من بوش الورث، احنا غير تعالوا لبنيتكم ووصلوها. اتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله، والله حذرنا، راهو حذرنا، قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة فاتقوا الله ما استطعتم. الله سبحانه وتعالى حذرنا من فتنة المال، حذرنا منه، لأنه هو يكون سبب في معصية الله سبحانه وتعالى ويكون سبب في قطيعة الرحم. وأزعم أن أكثر أسباب قطيعة الرحم في زمننا هذا بسبب الميراث وسبب المال وعدم قسمة الميراث. الآن أكثر سبب لقطيعة الرحم، وقطيعة الرحم كبيرة من الكبائر. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. والأمر ليس هينا فيما يتعلق بقطيعة الرحم، وخاصة لما يكون زيد على ذلك في ظروف مثل هذه الظروف هذه المرأة. فيجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويصل رحمه طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول صل رحمك واعف عن من ظلمك، صل رحم صل من قطعك واعطي من حرمك واعف عن من ظلمك. وجدت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله يعني رحم أصل وما يقطعونني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يعذرها بذلك، ما قالهاش مدام ما يصلوش فيك حتى انت قطعيهم، لا قالها صليهم حتى هم قاطعينك صليهم، انت واجبك تواصليهم. الاخ عبد الله قال احنا الان عندنا نسمع في هالبصيغ للاذان، مثلا بعض زي اذان المالكية مثلا تكبيرتين لولات الله أكبر الله أكبر، بعد ثالي تكرار الشهادة وبعد ثالي جهر بها، وأذان تاني يدنو الله أكبر 4 مرات، وكذلك في الإقامة والاختلاف بين الإفراد، وهذا كله وارد وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أذان بلال وأذان أبي محذورة وكله في الصحيح، حتى الإقامة حتى التثنية في الإقامة موجودة ومنصوص عليها وجاية في رواية صحيحة. فلهذا يعني ما كان له أصل فلا ينكر، ما كان له أصل إلا أن يعني الإنسان ما يخالفش مع أهل البلد، ماذا بيه ما يخالفش الذي عليه أهل البلد. والأمر يعني ما فيش نكران، تو احنا المالكية، ولكن كثير من زمان احنا نسمعه في الأذان بالتكبيرات 4، ونسمعه في قرقامة الصلاة 2، والأمر يعني ما فيش نكران وما في إنسان ما يتشددش في هذه المسائل. المشكلة وين؟ المشكلة اللي شي ينكر عليك مثلا يسمع أذان المالكية يقول هذا منين جبته، ولا تقول قد قام الصلاة مرة واحدة تفردها يجي يقول لك هذه منين جبتوها وفيها دليل صحيح ومنصوص وموجود. ما هذه المشكلة، هو لما يجيك انت تدين في شيء صحيح ولأصل ومذهب أهل البلد ويجيك الثاني ينكر عليك يقول لك لا هذه بدعة ولا هذه مش سنة ولا هذه مش موجودة. هذه هي المشكلة يعني اللي يقع فيها كثير من الناس. الأخ عبد الله مع ضيق الوقت يعني يكاد البرنامج ينتهي، لكن قال مسألة الصلاة على الكراسي والمساند والتوسع في ذلك، فعلا الناس توسعوا كثيرا في هذه القضية، مسألة الصلاة على الكراسي في هلبة ناس راهو يعني ما وصلش بهم درجة المرض إلا أن يصلوا على الكرسي، وفي مسألة المساند هذه وتضايق الناس منها. والمشكلة مش هيك، في مساند الثابتة توهم دارينها في صف لو تقام مسند ثابت، وهذا ليست عليه مساجدنا من زمان، يعني احنا زمان ما نعرفوش حتى الكراسي في المساجد، ما مع وجودها لكن لما اللي يصلي يصلي مقامس
وهذا اللي عليها

0: حتى في كتب الفقه لما يجوا يتكلموا في الصلاه ما يجيبوش في قصه الكراسي، مع ان الكراسي موجوده، من يقول لك يصلي متربع، يصلي مقعمز، يصلي، ما يجيبوش قصه الكراسي موجوده، والكراسي زمان ما دخلوش فيهم حتى للمسجد. فهذه يعني المساجد لها احكامها، من انسان ما يجوزش ان يخالفها. وبهذا ايها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، أن ينصرهم في كل مكان في هذا العالم، ينصرهم في غزة على الصهاين المجرمين المعتدين، وينصرهم في سائر الأوطان على كل عدو للإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين ليتصلوا بالبرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
2: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصحه ونتصل بال1413، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له راه البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني موش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا فيه خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: رجع لي سؤال الأخ سعد، سأل الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
4: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. لو أن الإنسان نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص، راه يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني، وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهل الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل، فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم بي يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد الله ينوش حد، هذا راهو حتى العفو يبي أهله، راهو حتى العفو يبي أهله توه يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء كراها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم تحصل الأخطاء، فهذا هذا هم أهل العفو اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا هذا اللي يستحق العفو، وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا هذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش، نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيان يزيد طغيان هذا، فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله يحنين حتى الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
1: إذن شيخنا الأخ أبو عبد الله طلب يعني توجيه نصيحة عامة بخصوص احترام رجل الأمن من رجال الشرطة المرور والشرطة، إن في بعض الناس يعني لا يقدرونهم، بل أحيانا يعني يهينونهم ويشتمونهم، يعني يفعلون بعض الأفعال والتصرفات المشينة تجاههم. يعني لو شيخنا لو توجه كلمة أو نصيحة بخصوص احترام رجل الأمن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، المسلم ينبغي أن يتدافعه أمراً. الأمر الأول الأخلاق الإسلامية والتي أمر الشرع بها. كل صاحب مهنة وكل شخص مسلم فهو جدير بالاحترام منك، ويزيد هذا الأمر طلباً وأهمية إذا كان يؤدي إليك خدمة. يعني رجل المرور الآن تخيل في في في طرابلس في أوقات الذروة رجال المرور يتركون العمل، يعني المشوار اللي قبل أصلا متاع هو متاع ربع ساعة تبي فيه ساعة وربع وساعة ونص من الزحام، ومع وجود رجال المرور وما يعني يقع عليهم من ضغط من أصوات السيارات ومن تهور السائقين ومن الأحوال الجوية ومن عدم الاحترام، تخيل يسيبوا المكان ويخلوا الليبيين يحوسوا مع بعضهم هكي، يعني المشوار متاع ساعة ونص يبدأ يبي ثلاث ساعات. فأنت مبدئيا هو شخص مسلم يجب احترامه، حتى كان مقعمز، حتى كان ما هوش رجل مرور، حتى أي شيء. هذه الأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. ويزيد الأمر إذا زي ما قلنا هذا الشخص تاعب وواقف وما تقوليش ياخذ في معاش، يعني للأسف أن رجال المرور أقل مستوى معاش نظني في ليبيا، مع أن خدمتهم أتعب خدمة، تلقاه الساعة 12 في الليل في الزحمة واقف، تلقاه الساعة 12 في الظهر واحد والقايلة واقف، يعني خدمة شاقة ويجب أن يقدروا من الدولة. فبداية أخلاق المسلم يجب أن تحثه على
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نرجو المرور، لأنه يقدم إليك خدمة أولا، ولأنه شخص مسلم ثانيا. لكن الكلام هذا ما ما ما ما ما يأكلش عين زي ما يقولوا المصاروة. يعني توا مثلا 1000 شخص كانوا مستهترين بالمرور وسمعوا الرسالة هذه الآن، قداش شخص منهم بيتأثر وبيلتزم من 1000؟ كان مليح مليح مليح نقولوا 100، كان هذا مليح بكل بكل، والـ900 يقعد. لكن دير كدولة قوانين أي شخص يتعدى عليه رجل الأمن بعدم احترام إشاراته يقول له أوقف، وتلقاه قريب يعفس عليه ويمشي لين مسكين يضطر إنه يحول، يقول له امشي يقعد يدلع يشبح في النقال ولا اللي هو ما يبيش يمشي، يقول اللي يمشوا اللي على اليمين قبل يطلعوا اللي على اليسار قبل. تخيل الدولة تدير قرار وتنفذ اللي خالف رجل المرور يديروا له يخالف رجل المرور. فرق بين أنني نطلع في الأحمر وبين أن رجل المرور يقول لي أوقف ونمشي. تخيل يديروا 5000 دينار غرامة ومخالفة وتدفعها بالسيف عليك، الألف هذا تلقى منهم 2000 ملتزمين، هم 1000 بس لكن تلقى 2000 ملتزمين. فدائما مسألة إن احنا نترك الأمر للدين والأمر للأخلاق فقط لا يجدي نفعا. كويس مش كويس، ونرغب إنه يكون الالتزام ذاتي، لكن إذا لم يكفي الالتزام الذاتي يجب للدولة أن تتدخل، يحطوا في جنب كل واحد سيارة سلاح ولا ما نعرفش توا في ليبيا لين ربك يفرج علينا. يعني المرور برا من ليبيا ما تلقى بحدا حد، وممكن حتى هو ما تلقاش سلاح، ما عنداش سلاح، لكن ما فيش واحد يقدر يتجاوز إشارته أبدا، مستحيل، لأنه يعرف روحه ممكن معاش يسوق طول عمره، يعرف روحه ممكن ينحبس، يعرف روحه أنه يصرف مبالغ طائلة بعدين باش غير يرجع الموضوع. ولذلك إضافة لأمر آخر أنني هذا مدايرين أني باش يحافظ على سلامتي. الآن كان في طريق سريعة والمرور وقف واحد وما باش يوقف ومشي، هذا توقع 2-3 يموتوا راهو، وبالتالي هو أول شيء يحافظ على سلامتك، وتالي شيء شخص من الدولة مكلف من الدولة بتسيير أمر معين، وتالت شيء هذا شخص مسلم ينبغي له الاحترام وينبغي له التوقير و التبجيل. لكن للأسف زي ما قلنا الآن في سبب قد يكون، يعني مرات بعض أصحاب هذه المهنة قد يسيئون إلى الأكثرية، تجد بعضا منهم مثلا يخالفون بدون داعي، تجد إن مستهتر في عمله، تجد إن ربما يتلفظ بألفاظ غير جيدة ولا كذا، معنا للأمانة نسبة قليلة جدا ما تجيش حتى 1 في 1000، لكن الليبيين يأخذوا 1 في 1000 هذا ويعمموه عليه المرور بالكامل، بينما هو الحقيقة بالعكس أن نعمموا الغالبية الفضلة والغالبية يعني التي تؤدي دورها على أكمل وجه على من أخطأ، أو على من ربما يكون خطأ وربما يكون تعمد، نغلبوا الكثير على القليل. فهذه نصيحة للناس، ونصيحة أيضا للدولة أن تأخذ حق هؤلاء، ما يبداش واقف في والله يعني نشوفه في حاجات مؤسفة جدا، تلقاه واقف في الطريق قريب يعفش عليه، كان في مكان زحمة وكذا لين يضطر يوخر التالي، ومرات حتى يضطر يقعد يعني يغضب ويتكلم بصوت عالي، وربما بعضهم إذا كان الوضع صعب ربما حتى يتكلم بكلام سفيه، وهذا كل السبب هو بقية الناس الذي لا يحترمون أصحاب التخصصات.
2: وشيخنا لربما يعني حتى انتشار السلاح هو أحد الأسباب، يعني الناس اللي عندهم سلاح ماش مدور يعني ماش
1: ولما هو يبدأ خايف، لما هو يبدأ خايف من جماعة السلاح هادو يجرئ عليه، ومن حقه يخاف. يعني مش نقوله خايف معناه صفة جبن، لا، يعني نوقفه يقتلني ويمشي، بعدين حتى 5 قروش ما يحاسبوش ولا يعوضوه ولا يحبسوه. فبالتالي لما نشوف مثلا سيارة قبلي من السيارات العسكرية قريب عفست على المرور ومشت، هذا قدامنا احنا واقفين في الأحمر ومحترمين أنفسنا، وجاء واحد من ورانا ركب على المادة والمرشبات دي هذا وقريب الضرب الواحد ومشي، هل تتوقع أن بقية الناس سيحترمون المرور بعد ذلك؟ والمرور ما عنده ما يديره. وبالتالي المسألة مختلفة، مختلطة جدا، فيها أسباب شخصية وفيها أسباب أكثرها تبع للدولة، وبعضها والأقل جدا من أخطاء بعض رجال المرور، لكن لابد للدولة أن تتدخل وأن تحمي هذه الفئة بزيادة الراتب أولا باش يخدم بقلب أكثر، مع أن للأمانة والله في غالبهم يشتغلون بذمة وضمير. والأمر الثاني أن يعطوه حق ثالث ومثلث، اللي يغلط فيه إن شاء الله ينحو منه السيارة أو يديروا له غرامة كبيرة جدا جدا. بهذا ترجع الهيبة لرجال المرور، وإحنا مش المقصود هيبة رجال المرور بالدرجة الأولى، المقصود حماية الناس. لما الناس كلها تحترم رجل المرور وتحترم إرشادات المرور، الحوادث تقل وأرواح الناس الذين تحصد تقل. يعني ما فيش يوم يفوت إلا ويقولك 3-4 ماتوا 5 ماتوا 3-4 ماتوا 5 ماتوا. هذا كله ماذا؟ لعدم احترام إشارات المرور وعدم احترام رجال المرور، يؤدي إلى تجاوز الناس للقوانين، إما تجاوز السرعة وإما الخروج في الضوء الأحمر وإما عدم أعطاء الأسبقية لصاحب الأسبقية وإما التهور. هذه كلها تؤدي إلى حصد أرواح الناس تقريبا بما يزيد عن الحروب التي حدثت في ليبيا. يعني راو أرقام الحوادث في ليبيا رهيب جدا. السبب الرئيسي فيه أو السبب الرئيس فيه عدم احترام رجال المرور وقواعد المرور في البلد.
2: السؤال الأول شيخ نسأله عليه مكان صندوق الزكاة.
1: هو كل منطقة فيها، كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت في بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد، يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد يأخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
2: تقريبا تبع بوسليم.
1: إيه تصل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له، لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
3: حتى أجنبية، يعني
1: حتى أجنبية، لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأن ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى أظنني حتى مش ليبي، راح حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر عليكونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة، حتى لو المرأة مش ليبية تأخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. أيوة
3: تسمع بي يا شيخ؟
1: نسمع فيك.
3: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، رأي الناس تشحن عليك، كلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح
1: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما فيه اللي معاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم. لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدها ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله يعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
2: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
1: آمين يا رب.

0: من رياض الصالحين.
1: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا.
2: قلت: فالشطر يا رسول الله.
1: قال: لا. قلت: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير أو كبير،
2: إنك إن تذر ورثتك أغنياء
1: خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون.
2: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم
1: ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
2: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل عليه. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. هذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينهزه، هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت

0: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. وقال الآخر: اللهم كانت لابنة عم، كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين.

0: من رياض الصالحين.
1: باب التوبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن ياسر المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخضامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك: هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. قالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عنه. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الدواوين. قال كعب: فقال رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينا هو على ذلك، رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قالا: مثل ما قلت. وقيل لهما: مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس، أو قال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما

عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فقرأته فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها، حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي: إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا، وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا، وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. فكان كعب لا ينسى حال طلحة.

0: قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين ابتلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما ابتلاني الله. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة في أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. رواه مسلم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين.

0: قاضي الصالحين.
1: باب الصبر. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وا كرب أبتاه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم أجمعين. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال إليه الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمئشار، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقا. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقا. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، اصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به، احملوه في قرقر وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفنيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت، وأضرم فيها النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها. أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. ذروة الجبل أي أعلى، وهي بكسر الذال المعجمة وضمها. القرقر بضم القافين نوع من السفن. والصعيد هنا الأرض البارزة، والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير. وأضرم أوقد، وانكفأت أي انقلبت، وتقاعست توقفت وجبنت. وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه البخاري. وعن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعوا الله تعالى لي ألا أتكشف. ودعا لها. متفق عليه. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموا، وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه. متفق عليه. والوعك مغث الحمى، وقيل الحمى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وضبطوا يصب بفتح الصاد وكسرها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمئشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة ابن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصر، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف وهو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة رضي الله عنه قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما يكون. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث معه بتمرات. فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. وفي رواية البخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أم يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك. قال فغضب، ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت، ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله في ليلتكما. قال: فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفره لا يطرقها طرقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. انطلقنا، وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما. فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. السرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا. وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. ردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وأسيد بضم الهمزة، وحضير بحاء مهملة مضمومة، وضاد معجمة مفتوحة، والله أعلم. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه.

0: من رياض الصالحين.
1: تسعين فاصلة تسعة FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. تسعين فاصلة تسعة FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
3: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبغى نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن مندرجة تحت مقولة أو تحت قانون سبعة البيت لساكنه وغيره، نقول لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقول لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط المصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقول ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخ.
4: شيخنا، سؤال الأخ عبد المولى يقول عنده طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
5: هذا من الجائز، ما في شي باس، هي غاية ما في الأمر كما أنت مشرت بارك الله فيكم يكون التمن معلوم والأجل المعلوم. ولما قال له رجيك إلى شهر أو شهرين تحدد الأجل مثلا إلى شهرين، بس لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي بيزيد يمدد لباهي، والأمر في دي البائع هني
4: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
5: نعم، لابد الأجل المعلوم إلى شهرين مثلا أو ثلاث شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه، والسعر جاء الأجل وعند الفلوس جابه لها هذا طيب، ما جاب الله شو اعتذر، يقدر يضغط عليه ويبيع له رزقه ويقول له انت توني الاجل حل بنبيع لك سيارتك وبنبيع لك وبنبيع لك، هذا حكم كحكم شرعي يعني، ويجيبه بالسيف ويقدر يزيد يمدد له ما شاء. نعم، ومأجور على هذا، فبيع صحيح لا بس.
4: نعم شيخنا، بارك الله فيك.
1: دار الافتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. اولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
6: برنامج فتوى، نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
7: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
8: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
9: الشيخ النفاتي موسى.
8: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزور.
3: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بصفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة. وعلى ذلك فقس، لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته؟

0: عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد، فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن إحنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن إحنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحم عن الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
2: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذ من هذا الصندوق، يعني
3: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر علي نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا، يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب الذي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
4: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
5: هي عقود المرابحة ما فيهاش بأس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، زي ما هذه بيشرتات لبيته، فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطي هذا المصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته، فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.

السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا ممكن كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة.

0: القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي هو واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين الجلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام، إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها طبعا هذا معذور، كان هو بيدير الكيد على روحه وبيوقف متكي هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض أهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة، وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا فيه مشقة، مش لما يطلع من الجامع يقف واقف يهدرس قدام الجامع والله يوقف بالساعة والتنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا، فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا قد القيام مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي يصلي على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا، بمعنى ما هوش مستند، لكن لو أنا في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط، باهي لو اتكى نقول أنت هذا خلل، لأنك من اللي يتكى اللي هو مريض هلبة لو قاعد مزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه هذا يتكى معلش، لكن كان واحد إذا كان قاعد مزناه في وقت غداه والله عشاه يقعمز بروحه هكذا ما يطيحش لهني هذا حتى قعمز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالته عاجز عن القيام، هذه قضية وهي خطيرة الاستناد، أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة ولكن لما قعمز على الكرسي يتكل تاني في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا انك انت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود لابد من تمكين الجبهة على الارض، لابد من تمكين الجبهة على الارض، باي انت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الارض، فهذا انت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة، لو ترك السجود تبطل به الصلاة، باي من اللي يقدر يصلي على الكرسي اذا فيما يتعلق بالسجود، إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل إلى الأرض بأي صورة من الصور بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش، حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء، نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى عمزت على الكرسي ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود، لكن لو كان حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها التالي يا سيدي شنو صار، مدها التالي في اللي رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد على الكرسي، نقول ساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور، لكن إذا كانت تتبعت الناس اللي قاعد على الكراسي هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحة لأنهم عاجزين، وإنت تخاف تروح بصلاة باطلة، وإذا أنت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي قال له صلي فإنك لم تصلي، فإنت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك أنت لم تصلي كيف بتدير بعد ما فوت 30-40 عام 100 وأنت تصلي على الكرسي تجبد في الكرسي وتصلي وفي نهاية المطاف قالوك فإنك لم تصلي، أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال له صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته، بل أنت بعد سنين تلقى روحك كان ما عندك الصلاة لأنك تارك السجود تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت يتنافسوا على الكراسي يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة، انت مرات اللي نافست ودرت زيه يمكن هذا رافعين حاملين محمول. ما يقدرش يوقف، مقاع مثل رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، أو مثلا عند جلطة ما يقدرش، بقى أنت اللي جاي تمشي الدب كيف تقعمز على الكرسي إذا أنت تقدر توقف وما تطيحش. فهذه إذن القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. به قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى لكن كان نزل للسجود مع شيء يقدر يولي من جديد فوق، نقول مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام، وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف، مش أنت تتعب ما تقدرش توقف، كانك تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إيماء للركوع وتسجد على الأرض، توصل جبهتك للأرض، والسجود راه عظيم راه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم محسنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض، يعني اخضع وانكسر وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعها في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه، فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية، ولما تجي في موطن القيام ترده التالي شوي، لأنك أنت لما رديت في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنه بيسجد في مكان رجلين الكرسي، فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أولى، أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي بتاعك، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأوا في ناس صلاتهم باطلة يوقف وتقام جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعم استقلالا وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعم على الطاي وصل جبهته وتلقاه يومي إيماء، هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: أخ محمد يقول يا مشايخنا أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من طليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيرها أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل، بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا، كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم، قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح، هذا حكم بإطلاقك مش صحيح، بالعكس وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة، أنت الآن تدعي أنه غير مملوك جيب ما يثبت بأنه غير مملوك، فالأصل اللي وضع يده اللي وضع يده وحايز الأصل أنه مالك، أنت الآن تقول مش مالك أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينة على أنه غير مالك، فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح، مش أغلب. ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين. إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى، يأخذ هو ببيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بكذا، هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد. فنرجو عدم التسرع، وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. لا، كل واحد له باب، لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم، هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا، لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقول والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه، لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه رأوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، رأوا شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
2: والرابع من الشروط أن يكون معينا، إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء، ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا، نعم، فهذا قابل للتعيين. السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين، سيارة وسط. فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا، نعم، يعني الأرقام هذه نقسمها على 2، فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
3: شيخنا، السؤال الأول، أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع، والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل. فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال؟
0: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول نتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، وهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يحافظ عليها، يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا، ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء، ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش يقعمز يقول لين أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه، تسل عليه لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي. يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان، خذ منا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك، بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد. صحيح مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت انت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك أهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة، يبحث سيدي خلاص يبدأ الجهد. قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق، وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه. ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الديار حتى تبعد، كل مرة يخدم من زي ما قال هذا الرجل من مزرعة لمزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ له عليه لين جاه بعد سنين. لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
3: من سنوات،
0: هذا سنين. أيوة. سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة. فهذا اللي ينبغي يكون، هذا السنين أنا حافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه راح نتعلي تعني من هذه. فنقول هذه أمانة واتق عليها، اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسم أنت، كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه، يقول العامل بتاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عملي راهو لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة بعد غضوة. الأولاد اللي يديروا يكبروا ويتصير رسمه، يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في، للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله جبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته ووقفات وولاده، هذه دروس، هذا
3: تربية بالقدوة يعني،
0: قدوة. نعم، هذه بنته وانت تمشي معاش يخاف عليها، هذه أمينة. أيوة. لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله في يسأل ودارز لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء
3: وهو أبرد دمته أمام الله
0: يعني. هو أبرد دمته ودرس أيه. عملي أيه. فهو يدير اللي عليه وفي وهذا اللي ننصحه به.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
4: تعال هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر قال، فيسر الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها يعني.
5: نعم الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات ثم بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث، ما كانش وارث وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
4: نعم السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
5: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت كلهم ماتوا قبلها. نعم. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته، والأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأله هل هذا عند عصبة، ولو نأخذ من الأقرب قبل الأبعد عندهم أبناء عمومة. نعم. فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسابها أبناء العم حتى لو بعد ما يرثوش.
4: نعم.
5: لا إذا كان زي هذه في أنثى فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب، وهنا بنشوف درجة مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف، وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف والله أعلم.
3: شيخنا سؤال ورد عبر البرنامج يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش، والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
0: لا لا لا لا, لا يتيمم، هذا فرضه، هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عنده رخص مثل ما عنده رخص التيمم وعنده رخص المسح على الجبيرة، فعنده رخص المسح على الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة يدير فاشة على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي يطمنه نقول احني حوالي العين يعني كبرها شوية حوالي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طية طيتين لفة لفتين اللي يطمن به، وبعد ما يغسل كل الاعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبلي ده ويرخي الميه، ما ينهض شيء ميه، ما يرفعش الميه، ينفض الميه ويجر ايده جره واحده خفيفه
3: على الشاشه ولا
0: يعني على الشاشه ولا اللصقه مرات حتى نايله.
3: نعم
0: نعم حتى لا حاجه فيها نايله ولا شيء، اذا كان هو من شده الخوف يجر ايده مره واحده جره خفيفه ويصلي.
3: نعم.
0: لكن بيعرف ان هو متى ما سقطت الجبيره عليه ان يعيد المسح او يبطل الوضوء اللي يحتاج الى اعاده من جديد.
3: نعم.
6: الاخت امل شيخنا قالت ان تنزل منها ماده كل مره بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه الماده غسل الجنابه، هل تعتبر على جنابه؟ قالت الماده هي تنزل منها دون شهوه.
7: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوه هذا في حكم النجاسه العاديه، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برده خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولو له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولو له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
8: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم

ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلوا

وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال

وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلم

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

قم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا